0: وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: Mike Kermode with the top stories. The federal government has slammed One Nation's proposed changes to superannuation as irresponsible, warning it could leave Australians worse off in retirement. The minor party wants to allow any renter or mortgage holder to carve out a quarter of their 12% super payments for up to 3 years in a bid to ease cost of living challenges. But Assistant Treasurer Daniel Molino says One Nation is asking Australians to steal from their future. Economists have also warned the move could be inflationary. The trial of three Mexican men accused of murdering Perth brothers Jake and Callum Robinson 2 years ago has begun. The two brothers, along with their American travel companion, were killed while on a surfing trip in Baja California in 2024. Prosecutors allege they were killed in a robbery gone wrong scenario. The parents of the two Australians have told the ABC they're attending the trial to ensure the accused understand the human consequences of the murders. And the UN rights chief has warned that advanced AI could pose an existential risk to humanity. Volker Turk has pledged to press firms to reduce risks and called for cast iron guarantees to secure artificial intelligence. He didn't name the risks, but his office says failures involving powerful AI systems could disrupt critical infrastructure and democratic institutions. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
3: تحت وطأة الحصار الأمريكي، إيران تضاعف سعر البنزين والسلطات تكثف جهودها منعاً لانفجار الشارع. مقتل وإصابة العشرات في تصعيد إسرائيلي متواصل جنوبي لبنان، وعون يحذر من انهيار اتفاق الإطار. بعد تقارير عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، متحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان تؤكد ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات الإنسانية. واتكوف اتحدثوا عن تقدم جوهري في مفاوضات السلام بعد زيارة الوفد الأمريكي إلى روسيا وأوكرانيا. أعلنت الحكومة الإيرانية مضاعفة سعر البنزين في السوق الحرة اعتبارا من اليوم الثلاثاء من 50,000 إلى 100,000 ريال إيراني للتر، فيما أبقت أسعار الوقود المدعوم دون تغيير. تأتي الزيادة وسط تداعيات الحرب والضغوط الاقتصادية وبعد تسجيل طوابير طويلة أمام محطات الوقود نهاية أغسطس الماضي. يخشى أن تؤدي الخطوة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والتضخم في وقت تستعيد فيه إيران ذكرى احتجاجات عام 2019 التي اندلعت عقب زيادة أسعار الوقود.
4: اقتصاد البقاء استراتيجية تحاول إيران من خلالها النجاة من الضغوط الهائلة التي تفرضها عليها الولايات المتحدة. فمع خنق واشنطن لصادرات النفط الإيرانية وتقييد قنوات الوصول إلى العملات الأجنبية والشبكات المالية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات، اتجهت وزارة الاقتصاد الإيرانية إلى إنشاء ما سمته بمقر الحرب الاقتصادية لإدارة الأزمة، إدارة تعتمد على إجراءات تقشفية مثل تطبيق انقطاعات متناوبة للكهرباء ورفع سعر البنزين إلى الضعف لمن يتجاوز استهلاكه 110 لترات شهرياً، بالإضافة إلى تقييد الوصول إلى العملات الأجنبية وطباعة النقود لتمويل الأجور وتأجيل المدفوعات والاستثمارات، مع توجيه ما يتوافر من العملة الصعبة نحو السلع الأساسية مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال. لكن اقتصاد البقاء له ثمن باهظ، فتقنين الكهرباء والوقود وتراجع الاستثمار والإنتاج يعني مزيدا من الضغوط على المواطن وسوق العمل، وسط تقديرات بفقدان ما بين 2,000,000 و3,000,000 وظيفة، وهي أزمة تصل مباشرة إلى موائد الإيرانيين مع تجاوز التضخم السنوي 80% وارتفاع أسعار سلع مثل الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام الماضي، وأسعار الحليب بنسبة 150%. أما المواطن الإيراني فلا بديل أمامه سوى تقليص الإنفاق على الغذاء والوقود والدواء والاستغناء عن اللحوم وشراء الاحتياجات الأساسية بكمية أصغر. وحتى مع ظهور دعوات من شخصيات بحجم الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني للتشاور مع الشعب بشأن إنهاء الحرب، فإن الإجراءات الأخيرة تشير إلى أن النظام يمضي في اتجاه أكثر تشدداً، لتكون المعادلة الأصعب أمام طهران ليس في قدرة النظام على إطالة أمد بقائه، لكن في قدرة المواطن الإيراني على تحمل كلفة هذا البقاء.
3: شن التيار المتشدد في إيران وإعلامه هجوما شرسا على الرئيس الأسبق حسن روحاني عقب انتقاده الحاد إدارة النظام الإيراني للحرب مع الولايات المتحدة. الهجوم على روحاني يأتي في سياق حملات مشابهة تستهدف رموز التيار الإصلاحي بمن فيهم الرئيس مسعود بازشكيان لتعكس حجم الانقسام في إيران بسبب الحرب.
5: ليس دونالد ترامب ولا حتى بنيامين نتنياهو، إنه حسن روحاني رئيس إيران لعهدتين اثنتين، هو الفريسة التي تنقض عليها أقلام صحفي التيار المتشدد في إيران وتخصص لأجل تقريعه وتمزيقه معنويا مقالات صحف هذا التيار ونشرات وسائله الإعلامية. كيهان وأجاه وجوان وفرهيختكان وغيرها من صحف التيار المتشدد كلها أفردت مساحات على صفحاتها للنيل من روحاني، وذلك لارتكابه ما اقترفه إصلاحيون آخرون قبله بانتقاد نهج النظام في إدارة ملف الحرب. فالموضوع ليس شخصيا إذن، وقد سبق روحاني كل من خاتم وظريف وحتى بازشكيان الرئيس الحالي نالته لساعات من ألسنة المتشددين لما تحدث عن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب. والحق أن التيار الإصلاحي في إيران هو الآخر يرفع من سقف معارضته وانتقاده وحتى تشكيكه بأهلية المتشددين في إدارة البلاد منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة، وهو ما يعزز فرضيات الانقسام الذي ينخر في جسد النظام بين من بات يرى أن المضي في الحرب انتحار، وأن العرض الذي قدمه الأمريكيون برفع العقوبات مقابل التخلي عن البرنامج النووي وتصدير الثورة مكسب يستحق الاغتنام، في مقابل تيار آخر غارق في الأيديولوجيا الغيبية يؤثر المجد على النجاة ويسقط سرديات انتصار الدم على السيف على مستقبل بلد قوامه أكثر من 90 مليون إنسان. بات انقسام أقطاب النظام إذن طافحا في كل حدث وموقف، بما يتجاوز التمايز الكلاسيكي بين أصلاحيين ومحافظين إلى العقلانيين والعدميين. فليس عجيبا أن المرشد مجهول المصير مجتبى خامنئي أكثر ما ألح عليه خلال لقائه المفترض مع بازشكيان الشهر الماضي هو إظهار الوحدة، وكأنما يدرك أن خطر انفراط عقد نظامه من الداخل يفوق خطر انهياره بفعل الضربات الأمريكية المباشرة.
3: طلقت في أبوظبي أعمال النسخة الثالثة من منتدى هيلي 2026 تحت شعار الخليج عند مفترق طرق، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء لمناقشة التحولات الاستراتيجية والأمنية في المنطقة ومستقبل أمن الخليج وقدرته على التعامل مع الأزمات والمتغيرات الإقليمية.
6: الخليج على مفترق طرق، عنوان منتدى هيلي في نسخته الثالثة. صناع قرار ومسؤولون وخبراء وأكاديميون اجتمعوا لبحث تحديات المرحلة وإيجاد حلول عملية قد تساهم في تصحيح مسار الأحداث. أما السؤال الأبرز الذي يطرح هنا، كيف يمكن لدول الخليج أن تتعامل مع بيئة استراتيجية متغيرة، وكيف تبني نظاما إقليميا أكثر استقرارا ومرونة؟
7: ردنا على الدروس المبكرة التي استقيناها من هذه الأزمة مستمر، ولا نزال نعمل على توسيع قدرة الموانئ عند الساحل الشرقي، بالإضافة إلى الأنابيب وسكك الحديد والتجارة المطلوبة لربطها. يجري أيضا تطوير وتعزيز ممرات بديلة للشحن. لن نسمح بأن تؤخذ صادراتنا من الطاقة وتجارتنا وأنشطتنا الاقتصادية رهينة.
6: تحولات لا تتوقف عند حدود السياسة، فالأمن أيضا يعيد رسم أولوياته. فمستقبل الأمن في المنطقة وسياسات الردع وقدرة دول الخليج على إدارة الأزمات وصياغة توازنات جديدة، جميعها مطروحة هنا.
8: اعتمدنا لسنوات على نظام يستند إلى بنية وهندسة دفاعية، لكن واقع الأمر تلك البنية الدفاعية كانت تقوم على الردع، وذلك الردع كان ضعيفا جدا. أمام دول الخليج فرصة لتعزيز وحدتها وتكاتفها على الصعيد الأمني كما شهدنا طوال فترة الأزمة.
6: وفي منطقة تعتمد على حركة التجارة والطاقة، يبرز أمن الممرات الملاحية كأولوية استراتيجية.
9: لقد وجهت لنا صدمات الطاقة رسالة واضحة، نحتاج إلى التفكير في سلاسل إمداد بديلة، والردع يعني إرسال رسالة واضحة إلى خصومنا، مفادها أننا قادرون على توظيف جميع جهودنا العسكرية وغير العسكرية من أجل منع أي تهديد.
6: يضع منتدى هيلي مستقبل الخليج في قلب النقاش، فالهدف هو بناء فهم مشترك وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح مساحة.
10: سيدني لليوم الطقس حيكون جيد، درجة الحرارة 19 من بين 19 وجيد.

This is CAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence, and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدايرية اللي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل

0: شو اللي تغير بين الماضي والحاضر؟
1: طبعا
0: اكثر شيء اكثر شيء
1: كبرت الجريمه والسرقات ولا ما كنا نشوف تمشي بالمناطق مع حدا الريحه تبع الارض ديفرنت. هلا بتلاقي ما بعرف يا لطيف يا لطيف المرض دخل فيها والله يحميها الله يحميها.
0: شكرا يا يوسف من سيفتن سيدني. بسمع رأي آخر من ميلبن، معنا من منطقة بلاكبيرن ميلبن، معنا نبيلة. صباح الخير.
2: صباح الخير كيفي؟
0: صباح النور.
2: والله حقيقة كلود نحن بدنا نعرف هاي الزمن اللي عايشين فيه مع إنسان مختل عقليا ترامب والمجرم نتنياهو. أنا عم بطرح حال برأي تمام كلها مش بس لبنان. أحلى شيء العالم كله بأسره يكتبوه باسم ترامب واسم المجرم نتنياهو يمكن الحرب بتوقف. مثلا أستراليا تتخلى عن بلدها تكتبها باسم ترامب، لبنان، أمريكا، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، بدوا الدنيا كلها ترامب ونتنياهو رفيقه المجرم. إنسان مختل عقليا حاكم العالم وواحد مجرم. الجرائم اللي عملوها امبارح بجنوب لبنان، لو عنا رئيس جمهورية هلأ بطالب بمحاكمة إسرائيل بالجرائم اللي عم تعملها بلبنان. بس لأنه ما في عدل على الأرض، ما في فاس، إن شاء الله يا رب كل الدنيا بتحترق مثل ما عم يحترق لبنان، لأنه كل الدول عم تشمت بلبنان شو عم بصير. ورئيس الجمهورية قاعد على جنب هو ونواف إسلام ما قادرين يحكوا. أي جيش بده يحمي جنوب لبنان؟ أي جيش؟ نحن عنا جيش.
0: ميشيل من غريستين سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور ست كلود.
0: صباح النور
3: ست كلود. عندك حضرتك عم رئيس العون ورئيس السلام، نحن بلبنان عنا مرض ما احنا فصل لا
2: حزب الله. شو هو المرض؟ شو هو المرض؟ نعطيهم الجنوب على البرد المستريح؟ شو هو المرض؟
3: ما هو المرض؟ انتو المرض، ما بتشوفوا الحقيقة.
2: انت المرض، ما تحكي بعنصرية. يطلع لبنان بيحترق اذا في عالم مثلك.
0: لا بدك تروي نبيلة ولو؟
2: لا ان شاء الله
0: لبنان. لا لا لا لا، هيدا الكلام مش مقبول ولا بأي شكل.
2: بيعة مسيحية، بيعة شيعية، بيعة سنية.
0: طب خليه كمل فكرته.
3: وخلوا المسيحية مرتاحين، فتحوا علينا عدسين ممنوع البكني. شو بتحكي؟ ما احنا عايشين بلبنان. امبارح بالجامعة.
2: شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟
0: خلينا نسمع نبيلة، خلينا نسمع فكرته.
3: بالجامعة بالال اي يو هو رايح يتعلم ولا رايح يصلي؟
2: نحن حرين.
3: شو عم تحكي انت؟ مش بنلعب على فتحوا عدسين بيشوف، فتحوا علينا قالوا له ممنوع البكني. ما حد يسأله ما الحرية عم تحكي عنها أنت؟ أكل من جزء كتير مش معنى ما بنعرف شيء. بس إحنا ساكتين باركي وهاي الباركي عم تودينا إحنا الشعب اللبناني يدفع الثمن. شو بدهم بإحنا يضربوا سيارة على إسرائيل؟ شو إجا؟
2: أنت بتعترف عند الدولة؟
3: ما فيك لا ينسلم على الطير لجيش اللبناني لا ما سلم.
2: أنت عندك دولة عندك جيش؟ مع احترامي للجيش عندك رئيس جمهورية؟
3: أكبر خلايته دولة. إذا طير فق الجنوب أكتلتوا
2: لك يا حبيبي من قبل ما أنا أوعى. ما في دولة، ما في سيادة للعرب، ما في حكم للعرب. رؤساء العرب قدام عند أمريكا وإسرائيل ومن جملتهم رؤساء لبنان.
3: خلينا ننطق بيتنا ونشوف شو بصير. ليش بيقولوا الله يرحم إياك من شمعون وأكيد تنزل فئة 16 ترج في العالم؟
2: الله يرحم ايام امين لحود اللي وقفها لاسرائيل عن الاجرام تاعها. الله يرحمه.
3: حضرتكم مصيبة لبنان.
2: انت المصيبة، انت واللي
0: ما لا لا لا لا بنات لك. نبيلة اذا بتريدي خلينا نسمع بعضنا بكتير من الاحترام فيك تعطي وجهة نظرك، بس الإهانات مش مقبولة. لا ميشيل ونبيلة لو سمحتوا بدنا نروق لنسمع بعضنا، بدنا نروق لنسمع بعضنا بهالطريقة ما بتوصل الفكرة. عمر تعليق سريع.
2: العنصرية ويفرجيني انه انا بكرهك لانك انت شيعية. ما بكره العنصرية والطائفية على الهواء.
0: عمر تفضل.
2: احكي كلبناني.
0: عمر تفضل.
4: أول شيء عندي رد على نبيلة وعلى ميشيل بشكل كتير سريع.

0: نبيلة بس عم بتقول أول شيء بونجور نبيلة وبونجور لميشيل، نايناتهم بحبهم وبحترمهم يعني. نبيلة بس بدي أقول لك، عم بتقولي أنه ما في رئيس جمهورية أو غايب عن السمع أو غايب عن مهامه. أنا بدي أسألك سؤال، الرئيس
1: لحزب الله موكله،
0: حزب الله جيبه الرئيس ميشيل عون، شو عمل؟ أسرة تبع الجيش اللبناني بسوريا يلي هو حليفه كان حزب الله وحليفه كان النظام السوري وما قدر يجيبهم.
2: عظيم. من بنكستاون رح استقبل معي كمان أبو وليد. صباح الخير من سيدني.
3: صباح الخير سيدني، يتنزل أحلى صباح.
2: صباح النور.
3: للأسف بس بعد الصورة اللي عم شايفها نفسها، نحن أعداء لبعضنا أكثر من أعداء ضد الخارج اللي عم يتنعب علينا. بدي أقول وفكرة بسرعة أنه المقاومة هي حق مقدس لكل الشعوب للاحتلال، بس المقاومة بدها حسابات، المقاومة بدها بشر وبدها حجر، وإسرائيل لا عم تخلي بشر ولا عم تخلي حجر. ما يقولوا لي أنه أنا معهم، قلبي معهم وإن إخواتنا منهم أعدائنا، بس نحن من حسابات خاطئة وفتنا بمعركة منا من قد إسرائيل ما لح تخليهم، ما لح تخليهم لأنه عم تتلكب أكبر جريمة بالعصر عمر العالم والعالم سكت، إن كان بغزة ولا بلبنان ولا بسوريا ولا وين ما كان، حتى سوريا ما عم تقومون عم تعمل البدايات. بس للأسف نحن خلينا مع بعض، سمعت الحديث الساعة عم يقومون أنت ضيعتك وأنا ذاتي، نحن أولاد وصل واحد، نحن ما إلنا غنى عن بعضنا، نحن عم ندمر لبنان بإيدنا.
2: طيب
3: فينا هلا نستسلم، معلش فينا نستسلم، اوكي خليني كفي فكرتي، اذا فينا نستسلم وبعدين نعمل مقاومه من حالنا.
2: نعم ميشيل عندك تفضل تفضل.
1: انا ما عم بحكي مناطق، انا عم بحكي جوابا على نبيلة، انه احنا الشعب متحملين بعضنا ومتحملين منقول باركي منصير. هلا امبارح مثلا اللي صار بالال اي يو، هلا صحيح صار يمكن مرق مرور الكرام، بس هاي على المستقبل ست بلود بدها تودي لحرب، لانه اليوم هاي دي جامعة لا التعليم من جامعة على الدين. شغلة تانية، انا اللي عم اقول ست بلود حضرتها عم تحكي لانه هي قالت مناطق مسيحية، رح خلص حديثي، هي قالت مناطق مسيحية، عم بقول لها مناطق مسيحية بالجنوب شو عم بيصير فيهم؟ بيتوا علاقة على الفلسطين ست بلود منعوم يلبسوا بيكينيه، طيب الاوان هذا حرية الشخصية وينية؟ بس انت
2: كنت
1: تطفع الكال، يعني
2: اذا
1: بدنا نحكي كثير.
2: نبيلة عندك اي تعليق؟ بس بهدوء لو سمحتي.
4: حقيقة كلود يعني كل انسان حر يعطي وجهة نظره، انا بطلع بعطي وجهة نظر، بس ما بحب اقول مسيحي سني شيعي، لانه اللي عم بيصير بلبنان بيأذيكي وبيأذيني، وهيدا اذا الناس هي مع الاجرام اللي عم تقوم فيه اسرائيل والاباده اللي عم تعملها بجنوب لبنان. امبارح مصدرت كفال رمان، هاي ما إلا ما عطت انذار للعالم يتركوا بيتهم. يعني انت عايشة عم تشوفي وتسمعي.
2: نعم.
4: يعني الانسان، انا هلأ عندي مرض مردد.
2: طيب.
4: بدي اشكى على الحكومة الاسرائيلية، بدي اشوف محامي لاني انا مرض. نعم. مردد من وراء هاي الاخبار.
2: طيب.
4: 2023 لهلأ نان ستوب إسرائيل، يوم واحد ما وقفوا.
2: أوكي نبيلة عمر وكمان أبو وليد ميشيل، رح أطرح سؤال ولكل اللي حابب كمان يشاركنا، وهذا السؤال اللي كنا سبق وطرحني الصباح ما وصلنا له اليوم، وسقوط تل علي الطاهر، فهل تخلت إيران عن حزب الله وتركته بنص الطريق اليوم، وهلأ على حزب الله أنه يعي هذه الخطورة اللي عم تواجه أهل الجنوب ولبنان، فمفروض يسلم سلاحه ويحفظ ما تبقى من الجنوب ومن لبنان مع هذا العدوين الشرس اللي عم نواجهه اليوم؟ خليني بلش مع أبو وليد من بنكستاون سيدني، عندك جواب على سؤالنا أبو وليد؟
3: ايه 100% خليت، وأنا من جوابي أعطيتك قبل ما تسأليني قلت ما بنقدر نقاوم لأنه ما في بشر وحجار، بس المقاومة حق نستعد ونقوي. إسرائيل ما تطلع من أرضنا لا باتفاق سياسي ولا بغير سياسي، وإيران تخلت 100%.
2: نعم
3: ونحن هلا ما عندنا قدرة نقوي.
2: نعم عمر.
0: أنا بس بدي أسأل نبيلة إذا بتسمحي لي بس بدقيقة.
2: تفضل.
0: بس كذا سؤال كثير قصير. نبيلة إذا الشمال شمال لبنان عم بينقصف، بتحسي حالك معنية؟
4: طبعا طبعا.
0: اوكي هاللي بدي اوصل لك ايه، انه كل الشعب اللبناني معنا بالجنوب، مش بس اهالي الجنوب. ها اول نقطة. ثاني نقطة، الجنوب منه للمسيحية ومنه للشيعة ومنه للموارنة ومنه للأرثوذكس ومنه للسنة ومنه للدروز. الجنوب للكل،
2: صحيح.
0: مثل ما الشمال للكل وبيروت للكل وكل شيء للكل. هذا لبنان واحد، مش هيك ما نجي نحكي بمنطق مفرق هيدا لإلي وهيداك لإلك.
2: عظيم. خلينا نستقبل معنا زميلنا نشأت بهالوقت، يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
5: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح نبيلة وكل ضيوفك، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. طبعا هو الحاجة اللي ممكن تأثر على أي بلد التقسيم. التقسيم ده هو آفة كل مجتمع. لا لو احنا مثلا نشوف الامبراطوريات الكبيرة ازاي انهارت بسبب التقسيم الداخلي. فأهم حاجة لازم يكون اللبنانيين عندهم وعي، وانا متأكد ان هم من الشعوب الوعية والذكية جدا، ان هم يتماسكوا في هذا الوقت الراهن، لان في تخوف كمان من البيئة الحاضنة لحزب الله. لازم كمان الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي يقدم لهم ضمانات ان هم هيكونوا عايشين في نسيج لبناني سواسية زيهم زي باقي اللبنانيين. ما فيش خوف، ما فيش انتقام، ما فيش اي تحرش فيهم. فدي كمان في الجنوب اللبناني عايز يضمن هذه الضمانات، لا يقدر هو ينفتح ويعرف ان هو مثلا يبعد عن ايران ويكون يبقى لبناني للنخاع.
2: نعم. ميشيل بعده معنا كمان من غريستنز، خلينا نعطيه كمان فرصة. تفضل ميشيل.
1: ست كلود، بالنسبة لعلي طاهر او بالنسبة للي عم نحكي استاذ ماشر، احنا بلبنان شعب واحد ومنحب بعض لكل شيء. الله يلعن اللي بيفرق. بس يا ست كلود، عنا مرض اسمه الطائفية. شغلتين لعلي طاهر على السريع، لو حزب الله سلمها وخلى الجيش اللبناني، خلي جابت في مرة يسلم الجيش اللبناني، ساعتها كل الشعب ورا الجيش اللبناني. هذا هو ست كلود. اليابان سلمت، المانيا سلمت، لازم نتعلم دارستا، خلص شعبنا واهلنا.
2: نعم،
1: ما في غير هذا الحال.
2: عظيم. نبيلة، كلمة أخيرة قبل ما انتقل كمان لاتصال من ملبورن، تفضلي.
4: حقيقة امبارح، سوري كلود، انا انفعلت لاني موضوع امبارح كثير سمني وعمل لي ستريس، لان هاي اللي عم بتموت ناس ابرياء ما الا جنب.
2: نعم.
4: وهيدا الاجرام لازم يوقف، لازم في دول توقف هيدا الوحش الكافر نتنياهو على حدوده، مشان هيدي عم بتسبب امراض للعالم. كل انسان عم بشوف الصور والميديا، بالاول كنا نسمع في حرب ما كنا نشوف.
2: نعم.
4: هلا عم تشوفي وعم تأثر عليك نفسيا.
2: طبعا.
4: وأنا بتمنى أنه السلام لكل العالم.
2: شكرا لك نبيلة، شكرا لميشيل. تعليق سريع عمر، هل بتوافق رئيس الجمهورية أنه إذا استمرت إسرائيل بحربة بالاعتداءات على لبنان؟
0: معك السؤال إذا بتسمح تعيدي.
2: أوكي، هل يعني كمان رح أخلي بهالوقت كمان بستقبل معي سايمون من برينزويك ملبورن. قبل ما أتابع معك عمر كمان بدي أعتذر. سايمون صباح الخير.
6: صباح النور كلود، كيفك؟
2: يا هلا صباح النور.
6: شو هالمعمعة، شو هالخناق، شو هاي نبيلة مؤسمة؟
2: لا لا لا لا لا لا، خلي اعطيني رأيك لو سمحت إذا بتريد.
6: لازم تكون هي نبيلة مثل اسمها.
5: هي نبيلة فعلا. أنا بقول لك أنا أعرف ست نبيلة، هي فعلا نبيلة جدا.
6: نبيلة
5: وهي نبيلة، أنا بأكد.
2: هي نبيلة أكيد. أكيد. مع احترامنا لها.
6: أنت ميشيل، ميشيل أنت نشأت سوري ميشيل. أنا مع نشأت
2: دقيقة ساين.
6: الدور راح يجي على مصر، راح يقسموها ياخذوها اسكندرية والصعيد، يخلوها كلها وحدها والقاهرة وحدها. اليوم لنا وبكرة عليكم، لا تستعجل يا مشهد.
2: اوكي شكرا سايمون.
5: ده من عاشر المستقبل.
6: الجمهوريه على محلك، على مالك، ليش ما تنزل مقطوع عليا مثل ما بيقولوا باللبنانيه.
2: شكرا لسايمون. يعني السؤال اللي كنا طرحناه رح اطرحه بشكل سريع قبل ما نتابع معك حوارنا نشأة ونتابع بعض الملفات، هو هل بتوافق رئيس الجمهورية من خلال تهديده اللي سمعناه اليوم إذا استمرت إسرائيل بعدوانا على لبنان رح نوقف اتفاق الإطار؟ عمر عندك تعليق سريع بليز.
0: التعليق السريع، أنا ستوقف كل هالحرب وكل هالمعمعة هو نروح على المفاوضات برعاية أمريكية طبعا.
2: عظيم، شكرا عمر. كمان برجع لأبو وليد من بانكستاون سيدني، عندك تعليق سريع على سؤالي.
7: وفي رئيس الجمهورية لازم يأخذ ولو موقف واحد متصلب، وقال لنا نكون بطحنا بطاحة كبير طبعا بوفو.
2: شكرا لك على المداخلة. أبو ربيع من برود ميدوز ميلبن، صباح الخير.
8: صباح الخير أكتر دوت ذلك لكل المستمعين.
2: صباح النور.
8: تحية لكل المشاركين يا أختي كلود، بس بحب ألفت نظر لكل اللي عم بيشاركوا واللي بيشاركوا واللي شاركوا. تعرف أنت أنه تؤمي هي بيت العيلة وبيت الكل، بس احنا كمان نفس الوقت صحيح نحن من ضمن العيلة، ولكن نحن زوار يا كلود، والزائر من المفروض فيه بأنه يترك أثر طيب بزيارته وبس يترك. نتمنى ما يدخلوا بمشاجرات ومهاترات وإلى آخره، كلها يحترموا اللي عم يسمعوا، لأنه بتعرفي التوأم إيه يعني، ما أنا عم بتبس ضمن شارع أو شيء، عم بتبس بالبيوت بين الأهل بين الأم والأخت والبنت. لهسبب هذا بنتمنى من الكل أن يحافظوا على كرامة الإذاعة وعلى كرامة المجتمع.
2: نعم. على احترام المستمع. شكرا لك على المداخلة. نشأة نرجع لمواضيعنا لليوم، تعليقك على الفوز اللي حققه طبعا اليوم بألمانيا، خاصة فوز البديل من أجل ألمانيا، شو بيعني هيدا الأمر اليوم اللي عم نشوف اليمين المتطرف اللي عم بيحقق انتصار بالانتخابات؟ فشو تعليقك على هذا الأمر؟
5: على فكرة هو ده كان يعني كان بيراهن عليه ترامب يعني أخيرا.
2: صحيح.
5: صحيح. وتحقق ما يعني أمنياته
2: اتحققت. امبارح كان عم يبارك ترامب وإيلون ماسك.
5: نعم. فطبعا احنا دلوقتي داخلين في منحنى تاني خالص. اوروبا يعني هم الخوف الاوروبي من قمص الهويه الاوروبيه وتدخل المهاجرين ونفوذ المهاجرين في القرار الاوروبي، واوروبا عايزه تبقى اوروبا الديمقراطيه والحريه، رغم ان هي اوروبا هي اللي احتضنت كل الكوارث اللي زي الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة، واحتضنتهم وموالتهم وكبرتهم وحمتهم وكل حاجة. يعني مثلا الإخوان المسلمين، مين اللي هم عملوا الإخوان المسلمين؟ ما هي أوروبا اللي هي بريطانيا، ما بريطانيا هي القائد بتاع أوروبا، هي اللي أنشأت جماعة الإخوان المسلمين، هي اللي مولت جماعة الإخوان المسلمين وقوتهم، وحاليا المرشد وكل القيادات الإخوان المسلمين موجودين في أوروبا. يعني أنا مش عارف أوروبا يعني بتفكر إزاي، ولكن الشعوب في أوروبا عندها وعي وعندها فكر وعايزة تتأثر، يعني عايزة تعاقب هذه الحكومات اليسارية على التصرفات اللي تصرفتها بمجيئهم باليمين المتشدد أو المتطرف زي ما أنت عايزة تسميهم، أنا بقول متشدد، ولكن وهم بكده بيعاقبوا الحكومات. هي دي الشعوب اللي الوعية الصحية اللي بتحاسب، بتقدر تحاسب وتعاقب وتراقب. فكل
2: متطرف مش معناتها أنه إرهابي، متطرف بأفكاره يعني بيروح فيها لأقصى الحدود.
5: نعم نعم. لا بس ممكن الكلمة تطرف احنا دائما بنفهمها فيها عنف لسوء الحظ. فاحنا بقى انا بتكلم يعني المستمعين يعني عشان فهم متشددين بيعاقبوا حكومتهم على تصرفات اللي هي تصرفوها من زمان، يعني من 100 سنة، من اكثر من 100 سنة كمان، يعني من مئات السنين لحد دلوقتي حياتي وبدأت الهوية. ولكن التغيير كمان مش هيكون بالسهولة، هيكون في أخذ ورد وعنف وفي يعني هيكون فيها مش بالسهولة إن هي تتغير بهذه الطريقة.
2: مش بس بالدول الأوروبية، نحن عندنا كمان هون عم نلاحظ دي صعود حزب ون نيشن والفوز اللي حققه بغرب أستراليا واستطلاعات الرأي بسبب ملف الهجرة. قد ايه عم بيأثر يعني هيدا الموضوع؟
5: بالضبط، هو بالضبط زي ما حضرتك تفضلت وقلت نموذج كتير حي هنا في استراليا اللي احنا عايشين فيها. فعلا التطرف التصرفات اللي كانت اتصرفتها الحكومة هنا في استراليا، ولسه أنا على كلمتي وماسك فيها بأيدي وسناني، هنا في استراليا كانت ممكن تحصل حرب أهلية بسبب هذا النظام الحكومة الموجودة حاليا. كانت ممكن، لأن كان في مخطط ده هنعرفه قريب إن شاء الله، يعني في حاجات هتظهر غريبة عجيبة هنا في إسرائيل. فكان في، وهنا في جماعة الإخوان المسلمين واخدين يعني حيز كبير من الحكومة ومن كل حاجة يعني حقيقة، ومن الاستثمار في الاستثمار وفي الإعلام وفي كل حاجة يعني تلاحظي. فهنا الشعب حابب يعاقب هذه الحكومة بالأتيان بحكومة مضادة تختلف كليا عن على النظام السابق.
2: نعم.
5: اللي احنا عايشينه.
2: خلينا نشأت نسمع رأيي من برود مينوز ميلبن. معنا يوسف، صباح الخير.
9: كيفك يا ست كلود؟
2: يا هلا، صباح النور.
9: سبب الهجرة بالتفصيل المملحة لك اياها، سبب الهجرة من افريقيا ومن دول اسيا ومن الشرق الاوسط هو الاستعمار الثلاث اللي حصل في التاريخ، تركيا انجلترا وفرنسا، هن اللي راحوا استعمروا بلادنا. لو كانوا اذكياء كانوا بيعملوا مصانع هنيك وشغلوا البشر وشغلوا الناس اللي عارفين عن العمل، ما بيجي بتركون هيك يدون من ورا ما معهم شيء، بيضطروا يهاجروا وقتها ويتحملوا بقى هن تبعيتهم مثل ما اجوا على بلادنا لهون يعني، ولا على فرنسا ولا يعني سبب الهجره هي الاستعمار، صح ولا لا؟
2: هلا فيها ما بعرف انه نحن نحط الملامه على الاستعمار، ولكن نحن شو عم نقدم لدولنا برايك؟
9: ما فيك تقدم
2: اي استعمار. اي استعمار يعني انت عم تحكي عن اي استعمار؟
9: تركيا 400 سنه وفرنسا وبريطانيا حكمونا حكمت عطوا قسموا البلاد، عطوا سوريا ولبنان وما بعرف كم دوله من المغرب لفرنسا والباقي اخذتها بريطانيا. ليش ما عملوا مصانع وعملوا شركات وشغلوا هالناس المعطرة هيدي؟ شو السبب؟ هيدي الواحد بيسأل، ما انه والله في هجرة وما هجرة، لانه الفقر. شوفي انا الساحل السوري، انا
2: بتعرف الهجرة منا مسألة غلط، خاصة إذا كان في أي بلد هو بحاجة لاستقطاب هالأعداد من المهرة. ونحن بنعرف أنه بالمهاجرين بأستراليا، إذا بدنا ناخذ مثل هون بأستراليا، قد إيه المهاجر لعب دور كتير أساسي ببناء هالبلد وازدهار هيدا البلد، كان من ناحية العمران السياسي وغيرها من الأمور. ولكن بدك تطلع أنت بظروف بلدك، قد إيه أنت قادر تستوعب هالأعداد من المهاجرين اليوم، قد إيه قادر توفر الأمن، قديش ممكن يأثر على الاقتصاد، قديش ممكن يأثر على المساكن، على المعيشة.
9: هي عم يديرها الدول هيدي، ما هني عم يديروها. طيب. من وراء الكواليس.
2: نعم.
9: الحكومة العالمية هي عم يديرها الدول. بس لك سؤال، الحرب العالمية الأولى وحرب العالمية الثانية، الحربين فرغت أوروبا والغرب كله من الشباب، اضطروا هني غصبا عنهم يجيبوا عالم من برا لحتى يبنوا بلدهم. تعالي كيف هيدي شغلة، ما تفكر ولا حبا فينا، لا والله، بس هني اضطروا.
2: أوكي.
9: كله راح بالحرب.
2: شكرا يوسف، عندك تعليق أخير؟
5: لا، بالنسبة للهجرة لازم الهجرة مهمة جدا لكل الدول، وحلو التنوع، كلام شيء جميل جدا جدا، وبيزيد من ثقافة وتحضر وتقدم البلاد بالهجرة. ولكن الهجرة المدروسة زي ما حضرتك اتفضلت وقلت لازم تكون مدروسة، ايه الوظائف اللي هي فيها شورتج يعني فيها نقص بيكملوه، ايه هي المهن، ايه هي وكل الحاجات الهجرة المدروسة. لكن احنا لو احنا نبص للحكومة هنا جابت 3000 وأكثر من 3000 من حماس هنا في استراليا 3000 بدون هوية، بدون ما حد يعرف عنهم أي حاجة ولا أي حاجة. يعني شوفي إحنا كنا حنوك كنا دعا، كانت الحكومة حتوصلنا لمصيبة، لكن ربنا ستر الحمد لله. طبعا الهجرة لازم تكون مدروسة، ومدروسة بعناية، والناس اللي تيجي لازم يتعمل لهم زي مثلا تشيك أب في بلادهم، ان هم ما عندهمش جرائم، ان هم ناس فعلا عندهم يعني زي اي وظيفة في الدنيا بيجيبوا ريفرنس. هنا في استراليا بيجيبوا ريفرنس وبيجيبوا يعرفوا تاريخه فين وكان بيعمل ايه، واذا كان ويعمل تشيك من البوليس ان هو ما عندهوش جرائم. يعني كل الحاجات دي لازم تتوفر في المهاجر قبل ما يجي هنا استراليا، مش نجيب ناس عشوائيين ومجرد يعني طريقة كانت يعني كانت تخوف.
2: ننتقل لأدلايد عنا من كالفين. محمد صباح الخير.
10: صباح النور.
2: يا هلا محمد صباح النور.
10: يا أهلا. طبعا أنا أتابع حديثكم مصابت نوعا ما من أدلايد. أنا بس حبيت أعلق على مسألة الهجرة. هي حقيقة إحنا بالنسبة لنا كدول يعني خاصة بالشرق الأوسط، فكرة الهجرة هي فكرة لجوء. يعني أكثر الجاليات اللي توصل هنا هي أكثر شيء العلاقة بالاضطهاد اللي صار والمشاكل السياسية اللي موجودة عندنا. ولكن هي الهجرة يعني على مستوى العالم مصطلح كبير، والعولمة خلت الناس يعني تنتقل من بلد إلى بلد بسبب أو آخر، يعني يتقلون عايشون. فإحنا يعني مسألة الهجرة عندنا اللي هي محصورة فكرتها بس مسألة الصعوبات السياسية اللي صارت عندنا هي مو صحيحة. يعني الهجرة تفتح آفاق جديدة وتفتح أبواب جديدة للعمل، للدراسة، للتعارف، للتطور. وإحنا حقيقة يعني بلد خاصة هنا استراليا هي بلد العلاقة هو بلد هجرة، يعني تأسس على الهجرة.
2: نعم صحيح.
10: الشيء المهم اللي حقيقة السياسيين يحاولون يسلبون من عندنا إحنا هو مسألة التناغم الاجتماعي، وهذا أقوى سلاح أنا برأيي، يعني حتى بدولنا حتى بشعوبنا يعني اللي موجودة بالشرق الأوسط. يعني أنا أعتقد إحنا كشعوب ما بقى لنا شيء إلا هاي المسألة، إلا هاي الرحمة اللي موجودة بيناتنا، إلا هذا التواصل اللي موجود بيناتنا. وأتوقع هذا أقوى سلاح، يعني أقوى سلاح أقوى من البغض اللي يحاولون هم ينشروا يعني بيناتنا. وجزيل الشكر.
2: هل هذا يجوز هون بأستراليا مثل فرق تسد؟ هل هذا شيء معمول في يعني فينا نعتبره أنه هيدا عم بيستعملوا السياسيين هون بأستراليا أو مسموح مثلا نعمل فيهم بأستراليا؟
10: والله حاليا اللي قبل ما كان مسموح يعني إحنا نسمع تصريحات غريبة من سورية تطلع. قبل إذا كنت تحتيها قبل 4 سنوات أو 10 سنوات كانت تعتبرها جريمة، حاليا هسه لا تحتيها وتحصل الأصوات عن طريق الفور اللي موجود على الأسف. يعني
2: أبو يوسف من ليفربول سيدني صباح الخير.
11: بارك.
2: أهلا وسهلا فيك، تفضل حضرتك على الهواء.
11: شكرا. والله محتاجين نظام مثل النظام الأمريكي، كل واحد يزور مثلا بلد أستراليا لازم يكون تشيك كامل شنو هبيته وهذا منين بعدين يدخلوا لأستراليا. أنا في عندي بنتي ونسيب يسافروا لأمريكا شهر الفات، حصروهم في مطار 4 ساعات تحقيق، مع العلم بنتي وجوزها ولدانين باستراليا، ولدانين اثنيناتهم باستراليا، بس لأنه نسيبي هو الزوج جوز بنتي عنده جنسيتين، جنسية لبنانية وجنسية الأسترالية، عقفوا معهم 4 ساعات تأكدوا من عنده بعدين دخلوا لأمريكا. فالمفروض استراليا تكون تتبع نفس القانون حتى يتأكدون من الداخل للإسترالي شنو هذا نوعي فيه.
2: موضوع مهم. yeah. عندك تعليق محمد علي تفضل فيه أبو يوسف؟
10: يعني هي مسألة أنه واحد يكون يعني الأمور الأمنية بالنسبة للقادمين أو الوافدين يدقق فيها هي مو غلط، يعني بالنتيجة عدنا دولة وعدنا مؤسساتها، وأعتقد أستراليا يعني من الجانب عم لازم نتراعي هذا الامور يعني الامان اللي نعيش فيه حاليا احنا كشعوب هنا موجودين حقيقه شيء جدا كبير ولازم نعتز به ولازم احنا نساعد الدوله بهاي المساله.
2: شكرا محمد وابو يوسف. تعليق اخير نشأت قبل ما اروح للاخبار لو سمحت.
5: وكمان اي حد هنا يجي البلد مهاجر لازم يتعمل له برنامج كبير جدا لعملية برنامج اسمه برنامج الاندماج. ازاي يندمج؟ اول حاجة مثلا اللغة، الوظيفة، المتابعة، المراقبة، دائما يكون في لي ملف كده وفي لي خصائص اجتماعي مثلا يتأكد من ان اموره ماشية زي ماشية تمام وكل الحاجات ده. هي يعني لازم في كمان برنامج الاندماج ده شيء مهم جدا. وبعدين اي دولة في العالم بيكون بياخدوا ناس اللي هم بيكونوا لاجئين، يعني دي من اي بلد بتكون فيها كوارث او فيها حروب لازم يكون في عدد، وبرضه لازم يكون بيتعرف هو مين قبل ما يدخل البلد، زي ما بتعمل في امريكا زي ما الاخ اتفضل وقال لازم يكون يتسأل اسئله ويتعامل عليه دراسه. ومش صعب جدا دلوقتي كل حاجه في اقل من 45 ثانيه يتعرف تاريخ.
2: رح ياخد بس نعم نشأت 30 ثانيه بس لنعطي فرصه لابراهيم من ميكلهام فيكتوريا يعطينا رايي. صباح الخير.
12: صباح النور وشكرا تحت الفرصه. انا بس انقل هذا سريع. الخبر نعم. مواطنين عراقيين سياح وكذلك طلاب موجودين في إيران تعرضوا إلى ضرب مبرح، سرقة أموالهم، ضربهم قدام الشرطة الإيرانية ودي يستنجدون ودي يقولون يا علي ويا حسين وماكو فائدة ودي يضربون. وحتى الآن الأخبار كلها عم تتحدث على هالشغلة. إيران خسرت بسوريا، إيران خسرت بلبنان، وإيران راح تخسر بالعراق. وإن شاء الله هذا الدكتاتورية الموجودة 74 سنة الموجودة على صدور الإيراني ينزال هذا الحكم الطاغي. شكرا للعمامة ذلول.
2: شكرا لك إبراهيم. شكرا لزميلنا نشأت ولكل اللي اتصلوا فينا واللي تواصلوا معنا عبر هواتف أمي أستراليا. بدنا نتابع بي خلال هالوقت الأخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات عبر تؤمي. بدي أتمنى لكم بقية نهار ممتع تقضوه برفقة برامجنا. زميلتي من استوديو تؤمي وميسات من بيروت ماريا منصور بتتابع معكم المونيك شو. ضلوا بخير.
13: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
15: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
16: لبنان وغزة تؤمي أستراليا السباعة بنقل الأخبار أول بأول. أستراليا ABC News.
17: Mike Kermode with the top stories. The federal government has slammed One Nation's proposed changes to superannuation as irresponsible, warning it could leave Australians worse off in retirement. The minor party wants to allow any renter or mortgage holder to carve out a quarter of their 12% super payments for up to 3 years in a bid to ease cost of living challenges. But Assistant Treasurer Daniel Molino says One Nation is asking Australians to steal from their future. Economists have also warned the move could be inflationary. The trial of three Mexican men accused of murdering Perth brothers Jake and Callum Robinson 2 years ago has begun. The two brothers, along with their American travel companion, were killed while on a surfing trip in Baja California in 2024. Prosecutors allege they were killed in a robbery gone wrong scenario. The parents of the two Australians have told the ABC they're attending the trial to ensure the accused understand the human consequences of the murders. And the UN rights chief has warned that advanced AI could pose an existential risk to humanity. Volker Turk has pledged to press firms to reduce risks and called for cast iron guarantees to secure artificial intelligence. He didn't name the risks, but his office says failures involving powerful AI systems could disrupt critical infrastructure and democratic institutions. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: punching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
0: 2ME. No limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897222 خلف الكي اف سي.
8: I love swimming.
9: I love swimming.

0: بعد سقوط علي طاهر، هل تخلت إيران عن حزب الله؟ زعيمة حزب ون نيشن بولين هانسن رفضت التحذيرات من أن السمح للأستراليين بسحب أموالهم من السوبر أنيويشن قبل موعد التقاعد قد يؤدي إلى زيادة التضخم. لمزيد من التفاصيل وأنا صباح بكرة ضم البريكفاست شو على راديو تأمي أستراليا.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

بيقولوا كمان اليوم الحب من أغرب الأمور اللي ممكن إنها تصيب القلب، وهو شعور لا يوصف. بتلاقي حالك وقلبك وعقلك محتل من الحبيب، ما بتفكر إلا فيه وما بتشتاق إلا إله. الحب أمر ضروري بحياة الإنسان، والأهم هو قدرة الإنسان ليعبر عن هيدا الحب. أيامكن فرح وأيامكن حب وأيامكن كلها إيجابية كبيرة.

0: تحياتي لكم مستمعينا، انتم برفقة إذاعة 2ME1638 AM. أجمل شي بالحياة أنه نعرف نلاقي الفرح بالتفاصيل الصغيرة، مثل غنية حلوة أو كلمة طيبة.
1: Check us out on Facebook 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
6: Welcome to 2ME.
7: That is the original 2ME Australia.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: من جديد تحياتنا لكل مستمعي 2ME أستراليا، وبحييكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين وعم بتابعونا. وهلأ رح ننتقل سوا لغرفة الأخبار لنستمع لآخر وأهم التطورات دايما من 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. Independent Senator David Pocock has accused the federal government of using a grant scheme for pork barrelling. A Centre for Public Integrity investigation has found three quarters of the funds from the Community Infrastructure Program went to electorates held by Labor at the 2025 federal election. The Centre's chair, former Justice Anthony Whealy, says the government must explain how projects were chosen for funding. Indonesia's main international airport and several other key air hubs have reopened after days of closure caused by ash from a volcanic eruption. The Transport Ministry reported that five airports on Java, including Jakarta's, are operating again as Mount Anak Krakatoa calms. Australians were among hundreds of thousands of passengers who were affected, with Qantas saying a number of its flights had been cancelled. And prosecutors have told a Mexican court that witnesses have been intimidated in the lead-up to the trial for three men accused of killing two Australian brothers in Mexico. Jake and Callum Robinson and their 30-year-old American friend Jack Carter Road were shot dead after being robbed in April 2024. On the first day of the trial in Ensenada, a judge ordered the removal of three defendants from the courtroom after the prosecution said witnesses had been intimidated by people connected to the accused. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مع إحكام الحصار الأمريكي إيران تضاعف سعر البنزين، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها عمياء تماما عما يجري في المنشآت النووية الإيرانية. الرئيس اللبناني يحذر من انهيار اتفاق الإطار ومقتل وإصابة العشرات في تصعيد إسرائيلي جنوبي لبنان. بعد تقارير عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان تؤكد ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات الإنسانية. روسيا تستأنف هجماتها على كييف بعد توقفها 3 أيام. أعلنت الحكومة الإيرانية مضاعفة سعر البنزين في السوق الحرة اعتبارا من اليوم الثلاثاء من 50,000 إلى 100,000 ريال إيراني للتر، فيما أبقت أسعار الوقود المدعوم دون تغيير. تأتي الزيادة وسط تداعيات الحرب والضغوط الاقتصادية وبعد تسجيل طوابير طويلة أمام محطات الوقود نهاية أغسطس الماضي. يخشى أن تؤدي الخطوة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والتضخم في وقت تستعيد فيه إيران ذكرى احتجاجات عام 2019 التي اندلعت عقب زيادة أسعار الوقود.
1: اقتصاد البقاء استراتيجية تحاول إيران من خلالها النجاة من الضغوط الهائلة التي تفرضها عليها الولايات المتحدة. فمع خنق واشنطن لصادرات النفط الإيرانية وتقييد قنوات الوصول إلى العملات الأجنبية والشبكات المالية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات، اتجهت وزارة الاقتصاد الإيرانية إلى إنشاء ما سمته بمقر الحرب الاقتصادية لإدارة الأزمة، إدارة تعتمد على إجراءات تقشفية مثل تطبيق انقطاعات متناوبة للكهرباء ورفع سعر البنزين إلى الضعف لمن يتجاوز استهلاكه 110 لترات شهرياً، بالإضافة إلى تقييد الوصول إلى العملات الأجنبية وطباعة النقود لتمويل الأجور وتأجيل المدفوعات والاستثمارات، مع توجيه ما يتوافر من العملة الصعبة نحو السلع الأساسية مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال. لكن اقتصاد البقاء له ثمن باهظ، فتقنين الكهرباء والوقود وتراجع الاستثمار والإنتاج يعني مزيداً من الضغوط على المواطن وسوق العمل، وسط تقديرات بفقدان ما بين 2 و3 ملايين وظيفة، وهي أزمة تصل مباشرة إلى موائد الإيرانيين، مع تجاوز التضخم السنوي 80% وارتفاع أسعار سلع مثل الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام الماضي، وأسعار الحليب بنسبة 150%. أما المواطن الإيراني فلا بديل أمامه سوى تقليص الإنفاق على الغذاء والوقود والدواء والاستغناء عن اللحوم وشراء الاحتياجات الأساسية بكمية أصغر. وحتى مع ظهور دعوات من شخصيات بحجم الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني للتشاور مع الشعب بشأن إنهاء الحرب، فإن الإجراءات الأخيرة تشير إلى أن النظام يمضي في اتجاه أكثر تشدداً، لتكون المعادلة الأصعب أمام طهران ليس في قدرة النظام على إطالة أمد بقائه، لكن في قدرة المواطن الإيراني على تحمل كلفة هذا البقاء.
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة عمياء تماماً تجاه ما يجري في المنشآت النووية الإيرانية حسب قوله. كشف غروسي أمام مجلس المحافظين بفيينا أن طهران لم تسمح بدخول مفتشي الوكالة منذ 15 شهراً، لم تقدم أي معلومات عن موادها أو منشآتها. كما أوضح غروسي أن الغموض يكتنف الملف النووي الإيراني منذ يونيو من العام الماضي، داعيا طهران إلى تغيير مسارها، اعتبر أن العودة إلى الدبلوماسية أمر حتمي، محذرا من أن التداعيات ستكون وخيمة على الجميع إذا لم تتم العودة للدبلوماسية. انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الثالثة من منتدى هيلي 2026 تحت شعار الخليج عند مفترق طرق، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء لمناقشة التحولات الاستراتيجية والأمنية في المنطقة ومستقبل أمن الخليج وقدرته على التعامل مع الأزمات والمتغيرات الإقليمية.
2: الخليج على مفترق طرق، عنوان منتدى هيلي في نسخته الثالثة. صناع قرار ومسؤولون وخبراء وأكاديميون اجتمعوا لبحث تحديات المرحلة وإيجاد حلول عملية قد تساهم في تصحيح مسار الأحداث. أما السؤال الأبرز الذي يطرح هنا، كيف يمكن لدول الخليج أن تتعامل مع بيئة استراتيجية متغيرة، وكيف تبني نظاما إقليميا أكثر استقرارا ومرونة؟
3: ردنا على الدروس المبكرة التي استقيناها من هذه الأزمة مستمر، ولا نزال نعمل على توسيع قدرة الموانئ عند الساحل الشرقي، بالإضافة إلى الأنابيب وسكك الحديد والتجارة المطلوبة لربطها. يجري أيضا تطوير وتعزيز ممرات بديلة للشحن. لن نسمح بأن تؤخذ صادراتنا من الطاقة وتجارتنا وأنشطتنا الاقتصادية رهينة.
2: تحولات لا تتوقف عند حدود السياسة، فالأمن أيضا يعيد رسم أولوياته، فمستقبل الأمن في المنطقة وسياسات الردع وقدرة دول الخليج على إدارة الأزمات وصياغة توازنات جديدة، جميعها مطروحة هنا.
4: اعتمدنا لسنوات على نظام يستند إلى بنية وهندسة دفاعية، لكن واقع الأمر تلك البنية الدفاعية كانت تقوم على الردع، وذلك الردع كان ضعيفا جدا. أمام دول الخليج فرصة لتعزيز وحدتها وتكاتفها على الصعيد الأمني كما شهدنا طوال فترة الأزمة.
2: وفي منطقة تعتمد على حركة التجارة والطاقة، يبرز أمن الممرات الملاحية كأولوية استراتيجية.
5: لقد وجهت لنا صدمات الطاقة رسالة واضحة، نحتاج إلى التفكير في سلاسل إمداد بديلة، والردع يعني إرسال رسالة واضحة إلى خصومنا، مفادها أننا قادرون على توظيف جميع جهودنا العسكرية وغير العسكرية من أجل منع أي تهديد.
2: يضع منتدى هيلي مستقبل الخليج في قلب النقاش، فالهدف هو بناء فهم مشترك وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح مساحات أوسع للحوار بين الحكومات والخبراء ومختلف القطاعات. بين التحديات الأمنية والتحولات الاقتصادية الكبرى، لا يبحث منتدى هيلي هنا عن مجرد إجابات عابرة، بل يرسم خارطة طريق تمكن المنطقة من قيادة مسارها وصناعة مستقبلها. عبد الله بهلالة، سكاي نيوز عربية، أبو ظبي.
0: أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرمان جنوبي لبنان. وأعلنت مصادر لبنانية في وقت سابق مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت النباطية وعرب صليم جنوبي لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء عقب إطلاق عنصرين من حزب الله، طائرتين مسيرتين باتجاه جنوده. من جهة أخرى، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قتل عنصرا من حزب الله بعد اشتباكات قرب قلعة شقيف أدت لإصابة جنديين إسرائيليين. في المقابل، اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل باستهداف مسار اتفاق الإطار وتقويض الجهود المبذولة لوقف التصعيد جنوبي لبنان. قال عون إن ما تقوم به إسرائيل جنوبي لبنان جرائم مدانة ومرفوضة وغير مبررة. رحب الرئيس اللبناني بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفل من جنوب لبنان، مؤكدا في الوقت ذاته أن لبنان مع التجديد للقوات الدولية في الجنوب، وأنه يسعى مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل تسهيل تلك الخطوة. تتغير طبيعة الضربات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، فيما تشهد النباطية استهدافات طالت مرافق تتصل مباشرة بحياة السكان وإدارة شؤونهم، مشهد يثير مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وانعكاسه على المؤسسات والخدمات في واحدة من أبرز مدن الجنوب.
6: خريطة استهدافات إسرائيلية تتجاوز الميدان العسكري، النبطية في مرمى الغارات، ومرافق حكومية وصحية ومدنية تدفع ثمن التصعيد. The original and authentic 2ME. This is the golden lunch break. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

بلدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك.

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولد

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire، pray for us، heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is SEA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم ومرفقينكم بكل الأوقات. أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. يمكن الحياة أوقات صعبة، بس مثل ما بيقول المثل، بعد العسر يسرا. وخلوا هيك الأغاني تكون نفس راحة برفقة راديو 2 أميا أستراليا. يا أهلا وسهلا فيكم.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: الموسيقى اللي بتخليك تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: وجهت انتقادات حادة للحكومة الأسترالية بعد رفض الكشف عن تكلفة رحلات دولية ممولة من أموال دافعي الضرائب ضمن برنامج أبطال المناخ الشباب، وتثير الرحلات تساؤلات حول شفافية الإنفاق الحكومي. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

مرحبا لكل مستمعينا، يسعد اوقاتكم. معكم ماريا منصور من استديوهات 2ME وماي سات من بيروت. خليكن على السماع وما تغيروا الموجة، دايما على 1638 AM.

0: نهارنا اليوم يلي حمل أكيد مجموعة من التطورات والأحداث، إذا ما قدرتوا تتابعوها رح نقدم لكم إياها بموجز الأخبار بعد لحظات من راديو 2ME.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى.
8: To ME Australia News.
9: ABC News.
10: Mike Kermode with the top stories. Qantas says its services to and from Jakarta have resumed as scheduled after days of airport closures caused by ash from a volcanic eruption. Australians were among hundreds of thousands of passengers who were affected, with Qantas saying a number of its flights had been cancelled. Most airports are now operating again, as Mount Anna Krakatoa has calmed. North Korea and Russia have opened their first road bridge in what's being seen as a symbol of expanding ties. There are already direct air and rail links between Moscow and Pyongyang, but until now there had not been a proper road link. Russia and North Korea say they're convinced the bridge will improve ties even further, especially in terms of economic, scientific, technological, and cultural cooperation. And the EU says it will give Greenland $320 million over the next 2 years, amid US President Donald Trump's threat to annex the world's largest island. Greenland is an autonomous territory of Denmark and has considerable untapped mineral wealth. Mr. Trump insists it should belong to the US, but Greenland and Denmark say it's not up for grabs. EU Chief Ursula von der Leyen says Europe has made a choice to be more present and more engaged in the Arctic. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: أعلنت الحكومة الإيرانية مضاعفة سعر البنزين في السوق الحرة اعتبارا من اليوم الثلاثاء من 50,000 إلى 100,000 ريال إيراني لللتر، فيما أبقت أسعار الوقود المدعوم دون تغيير. تأتي الزيادة وسط تداعيات الحرب والضغوط الاقتصادية بعد تسجيل طوابير طويلة أمام محطات الوقود نهاية أغسطس الماضي. يخشى أن تؤدي الخطوة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والتضخم في وقت تستعيد فيه إيران ذكرى احتجاجات عام 2019 التي اندلعت عقب زيادة أسعار الوقود. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة عمياء تماما تجاه ما يجري في المنشآت النووية الإيرانية حسب قوله. كشف غروسي أمام مجلس المحافظين بفيينا أن طهران لم تسمح بدخول مفتشي الوكالة منذ 15 شهرا، لم تقدم أي معلومات عن موادها أو منشآتها. كما أوضح غروسي أن الغموض يكتنف الملف النووي الإيراني منذ يونيو من العام الماضي داعيا طهران إلى تغيير مسارها. اعتبر أن العودة إلى الدبلوماسية أمر حتمي، محذرا من أن التداعيات ستكون وخيمة على الجميع إذا لم تتم العودة للدبلوماسية. أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات دكتور أنور قرقاش في كلمة له أمام منتدى هيلي في أبوظبي أن دول الخليج غيرت كافة حساباتها الاستراتيجية وحددت أولوياتها بعد الهجمات الإيرانية.
1: عندما تعرض الخليج للهجمات الإيرانية تغيرت الحسابات الاستراتيجية للدول، ليس فقط في طريقة تفكيرنا في مواجهة هذه التهديدات، بل أيضا تحديد الأولويات التي ينبغي التفكير بها. أولا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة كانت مركزية ومحورية في أجندتنا.
0: أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرمان جنوبي لبنان. وأعلنت مصادر لبنانية في وقت سابق مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت النبطية وعرب صليم جنوب لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء عقب إطلاق عنصرين من حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنوده. جاءة أخرى فهذا الجيش الإسرائيلي بأنه قتل عنصرا من حزب الله بعد اشتباكات قرب قلعة شقيف أدت لإصابة جنديين إسرائيليين. في المقابل اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل باستهداف مسار اتفاق الإطاري وتقويض الجهود المبذولة لوقف التصعيد جنوب لبنان. قال عون إن ما تقوم به إسرائيل في الجنوب جرائم مدانة ومرفوضة وغير مبررة. ورحب الرئيس اللبناني بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل من جنوب لبنان، مؤكدا في الوقت ذاته أن لبنان مع التجديد للقوات الدولية وأنه يسعى مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون من أجل تسهيل تلك الخطوة. فادت مصادر يمنية بأن القوات الحكومية بدأت عمليات عسكرية ضد الحوثيين في محافظتي البيضاء والجوف عقب سلسلة غارات جوية. أكدت المصادر أن القوات الحكومية تقدمت في منطقة اللبنات السفلى بالجوف، وفي البيضاء هاجمت القوات مواقع الحوثيين من الجهة الغربية للمحافظة، فيما تتركز أعنف المواجهات في قرية الناصفة بمديرية الزاهر. بدوره قال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح أن القوات المسلحة في الساحل الغربي تمكنت من كسر المشروع الإيراني للسيطرة على باب المندب. انطلقت في جنيف أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. شملت أجندة اليوم الأول ملف الحرب في السودان، حيث استعرض رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق أبرز نتائج تحقيقات البعثة حول الانتهاكات وشبكات الدعم الخارجي التي تغذي الحرب وتعزز القدرات العسكرية لطرفي النزاع. كما حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من استمرار تدهور الأوضاع في السودان مع دخول الحرب عامها الرابع واتساع نطاقها. قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت لهجمات بالصواريخ البالستية. أطلقت في كييف بصفارات الإنذار للتحذير من الهجمات الروسية، ذلك بعد توقف استمر 3 أيام تزامنا مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. قالت الإدارة العسكرية للعاصمة كييف بأن أنظمة الدفاع الجوي قد فعلت في العاصمة، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان في منطقتي بوريسبيل وفاستيف في ضواحي العاصمة.

0: نهاية الموجز، مزيد من الأخبار على رأس الساعة.
1: صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح الطاقة،
2: نصايح ومواضيع جديدة وبتهمكم،
3: من التوازن بين النوم والعمل وشغف كرة القدم،
4: أنجح أفلام الرعب في 2026،
2: لو إجاكم عرض أنه تبيعوا البرنامج تبيع ولا لا،
5: كل البروتين بار فيهم نسبة سكر عالية،
6: أكل فيه بروتين فايبر الصبح،
2: إنه المواضيع اللي رح نحكي فيها كم المرأة والرجل
3: كتير مواضيع ما تروحوا.
7: تابعونا في الصباح شو على سكاي نيوز عربية.
8: لو لم تكن كل الأحداث عابرة، أو كان خلف كل موقف سؤال لم يطرح بعد، هنا نقترب من مركز القرار بنقاش مع من يصنعه أو يواجهه. نفتح قضايا الواقع بلا ضجيج وبلا شعر، لأن الرأي وحده لا يكفي والحقائق لا تبنى إلا بالموقف. معي أنا محمد الحمادي على سكاي نيوز عربية.

0: في لغة السياسة والدبلوماسية يعيش لبنان وإسرائيل حالة هدنة، ولكن على الأرض الوضع مختلف تماماً. عمليات عسكرية إسرائيلية متصاعدة وغارات وقصف واحتلال لمناطق في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يقول إنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه يبرر أفعاله في الجنوب بأنه يواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. وفي المقابل الرئيس اللبناني جوزيف عون يتهم إسرائيل بأنها تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. فهل ينهار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل؟ وماذا عن ارتدادات ما يحدث من تصعيد في الجنوب اللبناني على التوتر في المنطقة وفرص التهدئة والتوصل لاتفاق سلام؟ هذه الأسئلة نطرحها على طاولة غرفة الأخبار الليلة، وضيوفها في الاستوديو اليوم محلل الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط في سكاي نيوز عربية دكتور بول سالم. دكتور بول، شكرا لانضمامك إلينا الليلة. وأيضا معنا أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الدولية دكتور نضال شقير. دكتور نضال، شكرا أيضا لوجودك معنا هذا الأسبوع في سكاي نيوز عربية. والباحث في مركز الإمارات للسياسات الدكتور محمد زغول ضيفنا الدائم. دكتور محمد، شكرا لانضمامك إلينا. ومعنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي يعرب صخر. سيد يعرب، أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. سؤال الساعة دكتور بول، إن بدأ اتفاق الإطار ينهار اليوم، نحن نعرف أنه كنا أمام معادلة واضحة، خطوة مقابل خطوة، يحصر حزب الله سلاحه بيد الدولة اللبنانية، تنسحب إسرائيل من الأراضي في الجنوب. ما بتنا نتابعه خلال الساعات الماضية يقول بكل صراحة أنه هذه الاتفاقية لم تعد موجودة.
1: أولا مساء الخير لعليك شانتال والضيوف بالستوديو والضيوف من بيروت وكل اللي عم يتابعونا. مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل صار له فترة بطريق مسدود، تقريبا شهر ونص. الطرح الإسرائيلي عم بيكون أنه أي مناطق تجريبية لازم تكون شمال الخط الأصفر، والطرح اللبناني عم بيكون أن المناطق التجريبية يجب أن تكون جنوب الخط الأصفر. ووقفة كانت المفاوضات إلى هذا الحد. الطرف الأمريكي عم بيعترف أنه في مشكلة، في تحدي بمسار المفاوضات، عم بيجرب يركز على شروط المناطق التنفيذية. أنا كنت على تواصل مع الجنرال المسؤول الأمريكي، عم بيقول أنه بهالأثناء عم يحضروا تفاصيل تطبيق المناطق التجريبية اللي بعد تفاصيلها مش كتير واضحة من حيث شو واجبات الإسرائيلية شو واجبات اللبنانية ومن هو الطرف اللي بده يكشف على المناطق التجريبية، حتى لم يتم تحديد شو هي الدولة أو الدول اللي بدها تكون دورها الكشف على هذا الموضوع. اللي حصل بالأسابيع الماضية هو المعركة على منطقة علي الطاهر، وفعلا يبدو أن الإسرائيلية حسب ما هن عم بيقولوا حسب ما الأمريكان عم بيقولوا أنه فعلا يعني قدروا حققوا يعني خرق بعلي الطاهر. الحزب والحرس الثوري إما انسحب أو يمكن قسم منهم بقي، يمكن مات، ما بنعرف التفاصيل. كان في طرح من أكثر من شهر أنه الجيش اللبناني يفوت، الحزب رفض، بعدين في طرح تاني من الطرف اللبناني الإسرائيلي رفضوا. على كل حال نحن أمام تطور يعني استراتيجي فيني سميه، اللي هو خطوة يعني تراجع فيها الحزب الحرس الثوري.
2: هلو، مرحبا من جديد بكل مستمعينا، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله منيح، وان شاء الله تكونوا لحد هلا عم تقضوا وقت مميز برفقتنا على الموجة 16:30 AM. مع كل غنية منسمعها رح تحسوا قديه حلو هيك الواحد يسمع أغاني، قدي حلو يروق أعصابه وين ما كنتو، أستراليا، لبنان، بالدنيا كلها. ما بيجمعنا غير 2ME على الهواء.

0: The biggest hits.
1: Have a radio to ME Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي.
3: موجود بي.

0: للأغاني والمنوعات والبرامج من استديوهات 2ME وميسات ببيروت. معكم ماريا منصور, خليكن معنا دايما على 1638
1: AM. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ميسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا, أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر, أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales, مبادرة من حكومة New South Wales. 2ME. 2ME. 2ME.

0: يا هلا فيكن على الموجة الحلوة والأقوى 1638 AM. خلينا أشارككم جملة رائعة لابن سينا: العقل من دون علم مثل الجسد من دون روح. يعني تخيلوا معي إنه الجسد بلا روح ما بيقدر يتحرك ولا يعيش، مثل الجسم بلا حياة. هيك العقل بلا علم بيكون بلا معرفة، بلا فضول، بلا فهم، بيضل مثل جسم ساكت بلا حركة بلا اتجاه. العلم هو يلي بيعطي العقل الحياة والقدرة على التفكير، على الاستيعاب وعلى اتخاذ القرارات الصح. خلونا نتذكر أو نذكر حالنا دايما، كل ما زاد علمنا كل ما صار عقلنا حي أكتر ومتفتح أكتر. Today's best variety.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: مستمعينا، إذا كنتوا بالسيارة، بالبيت، مع أصحابكم، عيالكم، منتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا على راديو 2ME أستراليا 1638 AM. معكم ماريا منصور من استوديو 2ME وميسات ببيروت. تابعونا وخليكم معنا على السماع لنمضي نحن وياكم أحلى الأوقات.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: كل الأخبار يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان منجمعلكن إياها بموجز منسمعه سوا من راديو 2ME أستراليا. دايما خليكن على 1638 AM. ننتقل لموجز الأخبار.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Mike Kermode with the top stories. Qantas says its services to and from Jakarta have resumed as scheduled after days of airport closures caused by ash from a volcanic eruption. Australians were among hundreds of thousands of passengers who were affected, with Qantas saying a number of its flights had been cancelled. Most airports are now operating again as Mount Anna Krakatoa has calmed. North Korea and Russia have opened their first road bridge in what's being seen as a symbol of expanding ties. There are already direct air and rail links between Moscow and Pyongyang, but until now there had not been a proper road link. Russia and North Korea say they're convinced the bridge will improve ties even further, especially in terms of economic, scientific, technological and cultural cooperation. And the EU says it will give Greenland $320 million over the next 2 years, amid US President Donald Trump's threat to annex the world's largest island. Greenland is an autonomous territory of Denmark and has considerable untapped mineral wealth. Mr. Trump insists it should belong to the US, but Greenland and Denmark say it's not up for grabs. EU Chief Ursula von der Leyen says Europe has made a choice to be more present and more engaged in the Arctic. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان والتطورات في الضفة الغربية واليمن. في آخر المستجدات قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، مشيرا إلى أن ملايين البراميل من النفط تعبر مضيق هرمز يوميا. أضاف المسؤول الأمريكي رفيع للجزيرة أنه بعد تطهير هرمز من الألغام ستزداد الملاحة من وإلى الموانئ غير الإيرانية بشكل أكبر. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية وأنه يمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في هرمز. وفي مقابلة مع CNN قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إن أفكارا عديدة طرحت يتضمن بعضها مذكرة تفاهم وإن العمل جار لتطوير حلول إضافية وبأنه يتم بحث سيناريوهات متعددة لضمان معالجة مخاوف الطرفين في المفاوضات. في لبنان قالت وزارة الصحة إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر رمان والريحان والنبطية الفوق جنوبية البلاد. في حين قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخازن أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية لحزب الله في منطقة أشقيف جنوبية لبنان. جاتي قال الرئيس اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض جهود وقف التصعيد. في الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شرقي القدس. أما في اليمن فقالت القوات الحكومية أنها تحرز تقدما وتحقق انتصارات ميدانية على الحوثيين في جبهتي الجوف والبيضاء. نبدأ إذن بالتوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، نجمل معك الموقف الأمريكي المتضح من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي ذات الصلة وكذلك مواقف المسؤولين الأمريكيين، تفضل.
1: نعم محمد، الموقف الأمريكي حاليا يركز على مضيق هرمز وعلى حركة ناقلات النفط منه. تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منشور على تروث سوشال قال إن أسعار البنزين ستنخفض بشكل حاد وسريع. قال إن سعر جالون البنزين سينخفض إلى 3 دولارات ثم إلى 2 دولار بعد تحقيق النصر على إيران وهزيمتها. وعندما يقول 2 دولار هو يتحدث عن نصف السعر الحالي الذي يتجاوز 4 دولارات لجالون البنزين، وهو سعر قياسي لمثل هذا التوقيت من العام ويمثل زيادة بنسبة 30% على ما كان عليه السعر قبل بداية هذه الحرب. أيضا أسعار الديزل قياسية مرتفعة تقارب 6 دولارات حقيقة وتجاوزت هذا السقف في ولاية كاليفورنيا مثلا، لكن متوسط السعر الوطني عند أقل بقليل من 6 دولارات، والديزل هو وقود الزراعة والصناعة في الولايات المتحدة، لذلك فإن ارتفاع سعره سيعني بالضرورة زيادة أيضا في التكاليف، تكاليف النقل والشحن والتوزيع. هذا هو واقع معيشي يعيشه المواطن الأمريكي ويخشاه الجمهوريون على وجه التحديد، والإدارة الأمريكية يخشون أن يستمر على ما هو عليه، لذلك تأتي هذه التصريحات من الرئيس. وكذلك صرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية قبل ساعات قليلة للجزيرة يقول إن الولايات المتحدة تواصل التنسيق مع شركائها في المنطقة وفي العالم أيضا لضمان عدم استمرار إيران في زعزعة الأوضاع والاستقرار في الشرق الأوسط، وكذلك إحداث الاضطرابات في مضيق هرمز وألا يتحول ذلك إلى أمر طبيعي ومقبول. وأشار إلى جهود البحرية الأمريكية في تسيير عمل السفن التجارية في مضيق هرمز. تحدث عن 1500 سفينة تمكنت من المرور تحمل 750 مليون برميل من النفط خلال الفترة الماضية بعد أن تمكنت البحرية الأمريكية من إزالة الألغام من مضيق هرمز وضمان الأمان فيه لهذه السفن بالمرور. ولكن الآن الاستراتيجية الأمريكية تتمركز على 3 ركائز أساسية: الحصار البحري هذا التشديد للحصار البحري بمساعدة 20 سفينة حربية، مئات الطائرات، بالإضافة إلى حاملة الطائرات جورج واشنطن. هو حصار مستمر ومشدد، وكذلك العقوبات الاقتصادية التي تفرض أسبوعيا. هناك عقوبات جديدة تفرض على أسماء وكيانات وشركات جديدة، هذه المرة وخلال الأسابيع الماضية تفرض على شركات خارج إيران، ما تصفها الولايات المتحدة بشبكات الظل والأساطيل السرية التي تمكن إيران من الالتفاف على العقوبات، تهريب نفطها وغسيل أموالها. وأيضا الركيزة الثالثة في الاستراتيجية الأمريكية هي الضربات العسكرية المحدودة التي شهدنا ثلاث جولات منها خلال الأسبوع الماضي، عندما استهدفت الولايات المتحدة مواقع لأنظمة الرادارات والرصد، وكذلك ناقلات نفط إيرانية، استهدفت 5 ناقلات نفط ضمن معادلة ناقلة بناقلة، ما أدى ربما إلى هذا الارتفاع أيضا في السعر الدولي للنفط، ليس فقط هنا في الولايات المتحدة. خام برنت العقود الآجلة ارتفع سعرها إلى نحو 97 دولارا أمريكيا، وهناك ترجيحات بأن الأمور إذا استمرت على ما هي عليه الآن ربما يعود سعر برميل النفط إلى 120 دولارا كما كان في فترات ماضية من هذه الحرب. وكذلك سعر خام غرب تكساس يصل إلى 93 دولارا أمريكيا. إذن المشهد هنا معقد، هناك توازن حساس تحاول الإدارة الأمريكية الحفاظ عليه، الظهور بمظهر القوي أمام إيران بأنها ليست تحت ضغط من جدول زمني، أو ليست تحت ضغط بسبب انتخابات التجديد النصفي. هذا الاعتقاد الذي ربما يكون سائدا لدى الإيرانيين بأن الولايات المتحدة قد تقبل بأي شيء في هذه المرحلة، يريد الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية تبديده من خلال هذه التصريحات المستمرة والحديث عن أن المفاوضات مع إيران مضيعة للوقت. ولكن في الوقت نفسه هم يوجهون خطابهم للناخب الأمريكي هنا بسبب استحقاق الانتخابات في ظل هذا التراجع في شعبية الرئيس الأمريكي، عند 33% نزلت شعبيته مقارنة ب 40% ما كانت عليه قبل هذه الحرب. لذلك هناك إدراك للحاجة لربما تغييب إيران قليلا من عناوين الأخبار، التخفيف من وطأة الأسعار بالقول إن هذا الأمر مؤقت. والرئيس ترامب كان يكرر دائما بأن هذا الارتفاع الذي يصفه بالطفيف هو ثمن مقبول لتدخل الولايات المتحدة ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي، الخطر الكبير الذي يصوره الذي كان يهدد أمريكا نفسها.
0: حمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. رصدت الجزيرة الأوضاع في مضيق هرمز مع استمرار إغلاقه وتوقف بعض السفن التي حاولت العبور ومنعت. يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية، ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في المضيق.
2: نحن الآن في مضيق هرمز، تحديدا الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية في المضيق. تلاحظ معي وجود بعض السفن الراسية في قلب مضيق هرمز. بعض هذه السفن هي بطبيعة الحال تجارية، بعضها ناقلات نفط تعود لدول أجنبية كانت قد حاولت الدخول في مضيق هرمز قادمة من بحر عمان، لكن بسبب تعليمات الحرس الثوري الإيراني فإن المضيق لا يزال مغلق تحديدا من هذه الناحية، وبالتالي هذه السفن التي نراها أيضا في هذا الاتجاه نحو المياه الخليجية لا تزال راسية بانتظار تعليمات وأوامر الحرس الثوري، إما البقاء هنا راسية أو العودة أدراجها أو ربما التوجه إلى داخل المياه الخليجية لتفريغ حمولاتها أو ربما تعبئة حمولات أخرى. تقول طهران إن يمكن أن يكون هناك عبور لبعض عدد وجيز من السفن لا يتجاوز 5 أو 6 سفن مثل ما صرح يوم أمس من مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، لكن هذا تقول طهران أنه لا يعني أن المضيق مفتوح. طهران لا تزال تصر على إغلاق المضيق، وأن أي سفينة تخالف التعليمات الإيرانية فإنها سوف تتعرض للاستهداف أو تتعرض للاحتجاز أو التوقيف ربما.
0: إذن لمناقشة هذا التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ينضم إلينا من واشنطن خالد صفوي.
3: مستمعينا يسعد لي أوقاتكم وين ما كنتوا. بتعرفوا شغلة؟ يمكن ما بنقدر نتحكم بالأيام بس أكيد فينا نتحكم بمزاجنا، فخلوه دايما مليان بالإيجابية.

0: هنا 2ME.
1: كثير حلوين.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر، فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبري الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت.
1: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
3: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه، بياخذ العقل يعني الها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت.
0: 2ME Australia.

0: مع راديو 2 AM أستراليا صوتكم المفضل، كل لحظة أحلى وكل غنية أجمل. وأنا ماريا منصور من قلب بيروت لعندكم بوصلكم أطيب التحيات.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2 AM.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: وجهت انتقادات حادة للحكومة الأسترالية بعد رفض الكشف عن تكلفة رحلات دولية ممولة من أموال دافعي الضرائب ضمن برنامج أبطال المناخ الشباب، وتثير الرحلات تساؤلات حول شفافية الإنفاق الحكومي. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 AM أستراليا.

0: الأغاني الحلوة ما بتكمل إلا على 2ME. أهلا وسهلا بالجميع، معكم ماريا منصور من استديو الإذاعة من وسط بيروت.
1: Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! When the morning comes, rise and shine. Let's go! صباحك يبدأ عنا. صباح

0: صباح.
1: اوكي ليتس جو.
0: وتوينين صباح.
2: ويك اب ويك اب.
3: يصعب اكتشاف التنمر اكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في اي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17100.
5: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نذرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسة ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها، هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أستراليا. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: متابعين دايما مشوارنا من راديو 2 إميو أستراليا، معكم ماريا منصور من قلب بيروت. خليكن معنا، خلينا نمضي سوا أوقات كتير حلوة.

0: أهم الأخبار بتتابعوها دايما عبر راديو 2ME أستراليا. خليكن معنا على السمع. معكن ماريا منصور من استوديوات 2ME ومايسات من بيروت.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية، السابعة بتوقيت الرياض وكييف. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، عدها ويقدمها آدم جبيرة.
11: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. التحالف الذي تقوده السعودية يعلن عن إصابة أكثر من 70 شخصا في الهجمات التي أعلن الحوثيون عن شنها هذا الصباح ضد أهداف في المملكة. روسيا تستأنف ضرباتها في أوكرانيا وتطلق صواريخ باليستية على كييف بعد هدنة لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة موفدي ترامب إلى موسكو وكييف.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مرحبا بكم مجددا. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن هذا الصباح عن إصابة 73 شخصا في هجمات للحوثيين على المملكة، متوعدا بمواجهة ما وصفه بالنهج العدائي للحوثيين بكل حزم. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الحوثيين هذا الصباح عن شنهم لضربات جوية على عدة أهداف في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، من بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة، وذلك بعد اتهام الحوثيين للسعودية بقصف عدد من المحافظات اليمنية بما في ذلك بصواريخ كروز. يأتي ذلك على وقع الاشتباكات المستمرة بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، والذين يحاولون التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الحكومة المدعومة من الرياض والمعترف بها دولياً. مزيد في تقرير هدى العناس.
13: قالت وكالة سبأ التابعة لهم إن العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز. وفيما أفادت مصادر عسكرية من القوات اليمنية بوقوع هذه الهجمات لم تعلن السعودية مسؤوليتها عنها. هذا وشهدت الساعات الأخيرة تطورات على أكثر من جبهة، ففي محافظة الجوف أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع فوق المحافظة في وقت وصلت فيه القوات الحكومية غارتها الجوية على مواقع الجماعة في مديريتي اللبنات والعلم ومركز الجوف. أما في محافظة البيضاء فقد نفذ الطيران الحربي الحكومي أكثر من 13 غارة استهدفت منصات إطلاق صواريخ وغرفة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين، فيما أسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 300 عنصر من الجانبين.
11: تباطأت حركة البلاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع بعد أن هددت إيران أمس الاثنين بالرد على أي هجمات أمريكية، وأظهرت بيانات لشركة كوبلر اليوم أن عدد سفن الشحن التي مرت عبر مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن أمس مقابل 8 سفن في اليوم السابق. إلى أوكرانيا، حيث استأنفت روسيا ضرباتها هناك، وذلك غداة انتهاء الزيارة التي قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم كييف، وكييف كانت مسرحا لضربات روسية ليلية بالصواريخ البالستية بحسب السلطات المحلية، وقد امتدت هذه الضربات الروسية أيضا إلى مناطق أخرى في جنوب وسط وشرق أوكرانيا. المزيد في تقرير محمد الزاوي من كييف.
14: ساعات قليلة بعد نهاية الهدنة عادت لغة التصعيد إلى العاصمة الأوكرانية كييف. توي انفجارات متعددة شهدتها المدينة نتيجة هجوم مركب بالمسيرات والصواريخ الباليستية والمجنحة وفق السلطات. عمدة المدينة دعا السكان البقاء في الملاجئ مع تواصل حالة التأهب الجوي والتحذيرات من سلاح الجو. الانفجارات تجددت أيضا في أوديسا جنوبا وخاركيف شرقا ومناطق أخرى في توسع واضح لرقعة الاستهداف الليلي. يأتي الهجوم في وقت كشف فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بالتوازي مع محاولاتها إحياء المسار الدبلوماسي المتعثر تدرس الولايات المتحدة خطوات محتملة لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا خلال فصل الشتاء المقبل. وأوضح أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حمل خلال زيارتهما إلى كييف أفكارا جديدة تهدف إلى تقريب مواقف الطرفين. المرحلة الممتدة خلال شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر تمثل فرصة مهمة لتنشيط المفاوضات وفق زيلينسكي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
11: الرئيس الأوكراني صرح لموقع أكسيوس بأن روسيا أبلغت مبعوثي دونالد ترامب أنها مستعدة لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال خفض التصعيد خلال فصل الشتاء. رحبت كوريا الشمالية اليوم بافتتاح جسر بري يربطها بروسيا في اليوم السابق، وهو أول رابط بري بين البلدين صمم لتعزيز التعاون في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا. تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها السادسة والدقيقة الخامسة الآن بتوقيت باريس، والسابعة والدقيقة الخامسة بتوقيت القدس وبيروت. شدد الجيش الإسرائيلي يوم أمس على أنه سيواصل استهداف حزب الله في لبنان، في جنوب لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار، وذلك بعد ضربات أسفرت أمس عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال معظمهم من أفراد عائلة واحدة. نيكولا نصيف من بيروت.
15: لليوم الثاني على التوالي واصلت إسرائيل غاراتها على النبطية المدينة كما قرى القضاء في محاولة لتدميرها كليا وتهجير سكانها. وصلت الليل بالنهار بغارات صبت قنابلها على النبطية الفوق وعلى كفر رومان بقصف منزل أباد عائلة برمتها من بين ضحاياها 6 أطفال. شملت الغارات أيضا دير الزهراني والمنصوري وطريق سجد الريحان وحولة، فيما تحدثت وزارة الصحة عن مقتل 27 شخصا وجرح 69 آخرين في حصيلة 3 أيام من الغارات الإسرائيلية. بدا بذلك أن إسرائيل لا تكتفي بالمنطقة الصفراء المحتلة بل تسعى إلى توسيعها شمال نهر الليطاني وجنوبه وتحديد أهداف جديدة هي أقليم التفاح في محاولة للسيطرة النارية على صيدا ساحلا والبقاع الغربي يتواصل التدمير الإسرائيلي فيما الجولة الثامنة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مجمدة، ما يشي بأن إسرائيل بينما تصر على إقفال أبواب الحلول الدبلوماسية تسعى بالنار إلى فرض وقائع وحقائق عسكرية على الأرض بجعل كل جنوب نهر الليطاني أرضا محروقة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
11: خلال استقباله أمس لوزير العدل الفرنسي في بيروت، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على تمسك لبنان بتحديد تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، وأعلن عن توجهه إلى باريس الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني. من جانبه أكد وزير العدل الفرنسي جيرارد دومانا دعم باريس لمسار الإصلاحات في لبنان، مشيدا خصوصا بإلغاء عقوبة الإعدام، وأكد مواصلة التعاون مع وزارة العدل اللبناني. قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بالرصاص خلال اقتحام مستوطنين قرية حجة، كما قتلت فلسطينيا داخل بؤرة استيطانية، هذا في الضفة الغربية، ودخل البؤرة استيطانية وطعن مستوطنا بحسب ما أفاد مسؤولون. يأتي ذلك فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بما وصفها بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال اندلاع اضطرابات في الضفة الغربية المحتلة أو رصد استعدادات لتنفيذ هجوم على غرار هجوم 7 أكتوبر. هذا وحضر الممثل العلاء لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف من أن استمرار الوضع الراهن وخيار إعادة الاحتلال الإسرائيلي الشامل سيقودان إلى كارثة ويقضيان كليا على أفق حل الدولتين. فائزة مصطفى،
16: إذا استمر الوضع في غزة على حاله فسيصبح حل الدولتين عمليا مستحيلا، هذا ما حذر منه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في إشارة إلى خطة وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر تشرين الأول بين إسرائيل وحماس، واستند إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع مقابل أقل من 50% تحت سيطرة الحركة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك يعني عدم وجود مسار موثوق يقود إلى حل سياسي للنزاع، كما أرجع ملادينوف صعوبة تحقيق حل الدولتين إلى تصاعد العنف بالضفة الغربية المحتلة، وشدد المسؤول على ضرورة إقامة إدارة انتقالية ونزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وهو ما تنص عليه خطة السلام. ووافقت حماس في يوليو تموز على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من هذه الخطة، إلا أن تل أبيب لم توافق.
11: دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في مناطق قطاع غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى عدم تحويلها إلى وسيلة لطمس آثار الجرائم كما قالت. طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل، بحسب ما جاء في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا. وقالت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة إن القضاة يفتقرون إلى الاختصاص للنظر في القضية، ورفضت اتهامات نيكاراغوا معتبرة أنها غير دقيقة ومشوهة. ألمانيا وفي شأن داخلي بحت، عبر مستشارها فريدريش ميرش عن صدمته وتأثره الشخصي بعد الفوز التاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، وشدد على أنه عازم على مواصلة الإصلاحات كما قال. ويتجاوز فوز اليمين المتطرف هذا في أبعاده مجرد أنه اختراق انتخابي في ولاية، بل يؤشر بحسب مراقبين إلى بداية منعطف تاريخي في المشهد السياسي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية. منصف سليمي من برلين.
17: حكم ولاية ساكسونيا أنهالت ينطوي برأي مراقبين في برلين على انهيار ما كان يعرف بجدار الحماية ضد اليمين المتطرف وفتح الباب لدور مؤثر في السياسة العامة للبلاد. أولى تلك التأثيرات ستكون على مصير حكومة المحافظ المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرس. بعض المراقبين بدأوا يتساءلون عما إذا كانت حكومته ستصمد إلى نهاية ولايتها. حالة التذمر الاجتماعي من تداعيات أزمات الطاقة وحرب إيران وأوكرانيا استفاد منها الحزب اليمين المتطرف وسيواصل الضرب على نفس الوتر. حزب البديل يضع نصب عينيه تغيير سياسة اللجوء والهجرة والتعامل مع قضايا الجاليات المسلمة التي تنتظرها تحديات جمة إذا تمكن الحزب اليمين المتطرف من تنفيذ أجندته التي تمتد لتغييرات في سياسة ألمانيا الخارجية ولا سيما باتجاه روسيا. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
11: تظاهر ألاف الأشخاص أمس في برلين في تحرك مناهض لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف غداة تحقيقه إذن لفوز كاسح في هذه الانتخابات المحلية بولاية ساكسونيا أنهالت. شهدت بلغراد مراسم تشييع راتكو ملاديتش القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الذي توفي بعدما كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في لاهاي لإدانته بجرائم حرب والإبادة الجماعية. وأثار التشييع توترا سياسيا جديدا بين صربيا والاتحاد الأوروبي خصوصا في ظل سعي بلغراد للانضمام إلى التكتل، فقد انتقد الاتحاد الأوروبي ما اعتبره تمجيدا لشخص أدين بارتكاب جرائم خطيرة خلال حرب البوسنة. ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس ونظيره الكوري الجنوبي في مدينة سان بول دي فرانس الفرنسية قمة لوميير بمشاركة أكثر من 200 فنان ومبدع ومسؤول وصانع قرار من حوالي 60 دولة ومنظمة دولية في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السينما والصناعة السمعية البصرية والبصرية. سليمان ياسيني.
18: في افتتاح قمة لوميير أول قمة دولية مخصصة لمستقبل السينما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عالم الصور المتحركة يشهد تحولات كبيرة داعيا إلى اعتماد استجابة جماعية لمواجهة هذه التغيرات. كما حذر ماكرون من أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة تحل محل المؤلفين والمبدعين، في حين دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى تطوير هذه التكنولوجيا بطريقة أكثر مسؤولية. ولم تقتصر القمة على تشخيص المخاطر، بل شهدت الإعلان عن مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم السينما العالمية، من بينها إنشاء آلية دولية لمساندة السينما المستقلة إلى جانب صندوق فرنسي كوري بقيمة 1 مليار يورو. وفي هذا السياق كشف النقاب عن منظمة جديدة تحمل اسم إيريس مخصصة لمساندة السينما المستقلة بميزانية تبلغ 30 مليون يورو. وتكتسب هذه المبادرات أهمية خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها دور العرض السينمائي، إذ تراجعت معدلات ارتيادها بنحو 40% خلال 5 سنوات وفق المعطيات المقدمة خلال القمة.
11: النشرة انتهت وكان فيها: السعودية تعلن عن إصابة 73 شخصا في الهجمات التي أعلن الحوثيون هذا الصباح عن شنها ضد أهداف في المملكة. روسيا تستأنف هذا الصباح ضرباتها في أوكرانيا وتطلق صواريخ باليستية على كييف بعد هدنة لثلاثة أيام تزامنت مع زيارة موفد ترامب إلى موسكو ثم كييف. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية حتى 8 بتوقيت باريس. إنها الآن 6:15.
19: Taking a look in Sydney on the M2 in North Epping, there's a truck breakdown eastbound just past Beecroft Road, leaving one lane closed. And the M4 is busy but moving westbound through Prospect past the Prospect Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a truck fire on the Princess Freeway, citybound at Forsyth Road, leaving two lanes closed and speeds down to 40 km. And there's a crash in Werribee on Heaths Road, eastbound at Pacific Werribee. Family dinner is sorted thanks to Aldi. Kalani lamb loin chops, now only $23.99 a kilo. Save $7 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
20: مع الفناني أمل ماهر بنبلش مشوارنا على راديو 2ME. مرحبا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه. غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص بيجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح: The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Play to help the poor. Thank you. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الثلاثة اليوم الثامن من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على صعيد ملبن. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون برفتكم لمشوار درافت عن بروغرام يلي بلش هلأ وبيدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وإنتو نقضي وقت كتير حلو بالساعات القادمة. رحوا فيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل ساعة على رأس الساعة إذاعة 2ME بتتوجه لغرفة الأخبار تتعرفكن على آخر وأهم المستجدات العالمية والمحلية. أيضا رح نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية كل ساعة إذاعة 2ME بتتوقف تتعرفكن عليها. رحوا فيكن كمان بمعلومات صحية غذائية ونفسية، كونوا معنا وتابعونا، هيدي هي إذاعتكم الأقوى 2ME. بدي ذكركم مستمعينا بليز إذا كنتوا عم تسوقوا حد المدارس خففوا سرعتكم لل 40 كيلومتر بالساعة لأنه الـ 40K school zone حاليا موجود وبيضل مكمل لغاية الساعة 4. ورافقتكم السلامي، استراحة ونتابع.
1: موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.
0: بنتوجه

0: والآن حان موعد موجز الأخبار، إنها الخامسة والنصف بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز أخباري جديد مع سليمان ياسين.
2: ريتا هادي مستمعينا الكرام، صباحكم سعيد. البداية من اليمن، حيث أفاد موقع أنصار الله التابع للحوثيين بأن الجماعة استهدفت مواقع في جنوب السعودية بينها مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجزان، ويأتي ذلك وسط تصعيد ميداني مستمر بعدما اتهم الحوثيون السعودية بشن غارات جوية وصاروخية على محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز. هددت إيران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف وصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. وفي ظل هذا التوتر تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع، بحيث أظهرت بيانات من شركة كيبلر اليوم أن عدد سكون الشحن التي مرت عبر المضيق تراجع إلى 7 سكون أمس مقابل 8 سكون في اليوم السابق. في لبنان، قتل 13 شخصا بينهم مرضعان في غارات إسرائيلية ليلية على جنوب البلاد وفق ما قالت وزارة الصحة اللبنانية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ضرباته جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواتها. وفي الأراضي الفلسطينية، حذرت إسرائيل السلطة الفلسطينية من اندلاع حرب شاملة في حال الإعداد لهجمات ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنات. بدوره حذر ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف من أن استمرار الحرب في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية يجعلان حل الدولتين أكثر صعوبة وربما مستحيلا. في الجزائر، ارتفعت حصيلة حادث مرور خطير بولاية تيزي ويزو إلى 10 قتلى وعشرة جرحى إثر اصطدام شاحنة ذات مقطورة بعشر سيارات على الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين العاصمة والولاية. في أوكرانيا، دوت صفارات الإنذار في كييف للتحذير من هجوم الروسيين بعد توقف دام 3 أيام تزامنا مع زيارة مبعوثين أمريكيين. هذا وأعلن ستيف ويتكوف أحد المبعوثين إحراز تقدم جوهري نحو تحديد موعد لمفاوضات ثلاثية جديدة، فيما أكد الكرملين أنه لا يستبعد استئناف المحادثات، بينما أعلن الرئيس الأوكراني استعداده للمرحلة المقبلة من التفاوض. وأخيرا، عادت المطارات الرئيسية في إندونيسيا إلى العمل بعد إغلاق استمر أياما بسبب الرماد البركاني الناجم عن ثوران أحد البلدان.
3: Taking a look in Sydney on the M4, it's busy but moving westbound through Prospect past the Prospect Highway. And on the M5, there's minor delays westbound through Moorbank past Heathcote Roads. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Westgate Bridge outbound on the upslope, leaving 3 lanes closed. And there's a crash in Werribee on Heaths Road eastbound at Pacific Werribee. For children, fighting cancer is one thing, fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: نتابع برفقتكم مشوار الدرافت اون بروجرام. تحية لكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. يوم الثلاثة اليوم 8 من شهر سبتمبر أيلول. والتقصنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على الصعيد ميلبن. منروح للفصول الدراسية الأسترالية في أزمة بسبب مستويات واسعة من تعطيل الطلاب, حيث كشف بهالبحث هيدا بحث جديد أنه المعلمين يخسرون 12 أسبوع من التعلم سنويا بسبب السلوك السيء للطلاب. بونسوار لكم من جديد, انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. توجهي لفاصل استراحة.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سماكن الموسيقى.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لألكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدي ذكركم كمان مستمعينا بعيد مار يوحنا الحبيب في برنامج للاحتفالات 2026. رح نبلش أنا وأنتم بيوم الاثنين من 14 من شهر أيلول، منروح للساعة 6 المساء في المسبحة الوردية، الساعة 6:30 في القداس الإلهي. منرجع يوم الثلاثة ب 15 من شهر سبتمبر، الساعة 10:30 الصبح في المسبحة الوردية، في الساعة 11 القداس، في الساعة 6:30 المساء قداس إلهي، في الساعة 7:30 المساء كمان في قداس الأربعة ب 16 من شهر سبتمبر، الساعة 6 المساء في المسبحة الوردية، الساعة 6:30 المساء في القداس الإلهي. أما الخميس ب 17 من شهر سبتمبر، الساعة 6 المساء في المسبحة الوردية، كمان عنا الساعة 6:30 المساء في القداس الإلهي. الجمعة 18 من شهر سبتمبر، الساعة يا كاتيانا وينك رايحة، الساعة 6 المساء في أكيد وضع حجر الأساس لدار الحضاني. أما الساعة 6:30 المساء في القديس الإلهي. منروح ليوم السبت 19 من شهر أيلول، الساعة 7 المساء في القداس الإلهي. يوم الاثنين الساعة 7 المساء في لقاء لصلاة من أجل سنة السلام برعاية وحضور المطران أنطوان شرب الطربي سامي الاحترام. أما آخر يوم بالاحتفال رح يكون الأحد 27 من شهر أيلول. كاتيانا اليوم فيتي بالحيطان. يوم الأحد 27 من شهر أيلول الساعة 8 صباحا رح يكون في القداس الإلهي. في كمان عنا الساعة 11 قبل الظهر في القداس الإلهي أيضا، والساعة 6:30 المساء في القداس كمان. تحياتي لكم، هذا هو برنامج الاحتفالات لعيد مار يوحنا الحبيب للعشرين 26. بونسوار لكم من جديد، وبدنا نولعها للفنان فارس كرم الأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM. MEO Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: The biggest hits.
2: بدي أقول بحبك
3: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME أستراليا. رضا فاضي.
1: Only on 2ME.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: Get the news first from 2ME.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
9: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
10: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897 2222 خلف KFC.
11: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
12: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: هل ينفصل المساران السياسي والعسكري بعد جولة المفاوضات الثامنة؟ ليبانو رما، أهلا بكم.

0: بعد النبطي كفالرومان والحصيلة 11 ضحية. اتفاقية قضائية بين لبنان وفرنسا. لجنة المؤشر وبدل النقل المتحرك. والكهرباء تلوح بالإضراب. اللبنانيات بطلات غرب آسيا للمرة الثالثة في الكرة الطائرة. وفي ليبانوراما أيضا نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. لماذا تأخر تحديد موعد جولة المفاوضات الثامنة بعدما انتظمت قبلها الجولات السبع في المكان والزمان؟ عدة أجوبة على السؤال، قد تكون كلها صحيحة وقد تكون في الوقت ذاته كلها غير دقيقة. الأول أن إسرائيل هي من عرقلت الجولة الثامنة وأرجأتها تباعا إلى حين الانتهاء من علي الطاهر وقد انتهت منه، والموعد قد يحدد في أي وقت لكن بعد عيد رأس السنة اليهودية في 11 من هذا الشهر. الثاني أن تحديد الموعد دونه التوافق على تحديد المنطقة التجريبية الثانية الأمر المتعذر لمآخذ إسرائيلية على الجيش اللبناني خلال أدائه مهامه في التجريبية الأولى. الثالث إعادة واشنطن النظر في آلية المفاوضات لجهة فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث يستمر انعقاد المفاوضات السياسية في روما على أن تكون المفاوضات العسكرية في مقر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في تامبا في ولاية فلوريدا أو في البنتاغون في ولاية فيرجينيا. في التصعيد اليومي ومع تجدد الإنذارات سجلت تفجيرات جديدة في بلدتي بني حيان والمنصوري، واستهدفت غارة عصر اليوم دراجة نارية في الريحان ما أسفر عن سقوط ضحية، كما استهدفت الغارات النبطي الفوق بالتزامن مع سقوط عشرات القذائف المدفعية على المنطقة وتنفيذ تفجيرات في زوتر الشرقية وكفر تبنيت. وأدت الغارات العنيفة على بلدة كفر رومان إلى مقتل 9 أشخاص وجرح 13 آخرين، إضافة إلى ضحيتين سقطا ليلا من جراء استهداف سيارة. وزارة الصحة أعلنت أن حصيلة الاعتداءات في الأيام الثلاثة الماضية بلغت 27 ضحية و69 مصابا. الجيش الإسرائيلي أعلن أن عنصرا من حزب الله أطلق النار من مبنى باتجاه قواته في منطقة الشقيف قبل أن ترد عليه وتقتله. هذا وأبلغ الجيش الإسرائيلي سكان الشمال بأنه سيشن هجوما في لبنان وأن أصوات انفجارات ستسمع في المنطقة الحدودية. الرئيس جوزيف عون دان ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متتالية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان بحضور الوزير عادل نصار أن لبنان يؤيد التجديد لليونيفيل، ونسعى مع الرئيس ماكرون من أجل تسهيل التجديد، ونرحب بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب القوة الدولية. وأعلن أنه سيتوجه إلى باريس للمشاركة في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الأسبوع المقبل، كما وبحث موضوع القوات الدولية في الجنوب. وزير العدل الفرنسي أثنى من جهته على ما تحقق حتى الآن من إصلاحات ولا سيما إلغاء عقوبة الإعدام. وزير الخارجية يوسف رجي أكد خلال مشاركته في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية تضامن لبنان مع دول الخليج العربي والأردن في وجه الاعتداءات الإيرانية. وإذ دان الاعتداءات الإسرائيلية ذكر رجي بما أقدم عليه حزب الله في جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين. ومع اقتراب موعد انتهاء مهمة اليونيفيل شدد رجي على حاجة لبنان لدعم وحضور دولي متجدد، وأكد مواصلة المشاورات مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية أممية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي.
1: إن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
0: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أكد رفض دمشق الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، مشددا على رفض تحويل الأراضي العربية إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين.
2: إن حصرية السلاح وقرار الردع هما حق سيادي مطلق بيد الدولة لنحمي السوريين في وطن واحد يختار الحوار طريقا لعودة المهجرين والبناء، ويقطع الطريق على دورات عنف لا تورث سوى الحداد.
0: توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وفرنسا لتعزيز التنسيق وتسهيل انخراط الشباب اللبناني في بيئة القانون الفرنسي. مجدلين عيد والتفاصيل.
3: في إطار تعزيز العلاقات والتنسيق بين وزارتي العدل اللبنانية والفرنسية، وقع وزير العدل عادل نصار مع نظيره الفرنسي جيرار دارمانا اتفاقية تعاون. الوزير نصار أشار عبر صوت لبنان إلى التعاون الكبير بين البلدين لتطوير قطاع العدالة.
4: فرنسا عم بتدرب القضاة اللبنانية اللي رح يكونوا بدورهم عم بيدربوا بالمعهد القضاء، بس بذات الوقت عم بيدربوا قضاة بقطاع التحقيق المالي والتحقيق ضد الإرهاب والتحقيق جرائم منظمة. يعني عم بيروحوا قضاة من لبنان عم بيتدربوا بفرنسا بإطار التعاون الموجود بين لبنان وفرنسا بهذا الإطار.
3: نصار شدد على أن زيارة دارمانا تعبير عن التأييد لإلغاء عقوبة الإعدام مرورا بعمل القضاء، ولا سيما المتعلق باستقلالية السلطة القضائية.
4: صار في اتفاقية نووية اللي بتأكد على استمرارية التعاون بين وزارة العدل اللبنانية ووزارة العدل الفرنسية. في اتفاقية تانية كمان لتسهل وترجع تأمن تسجيل اللبنانيين اللي راغبين يتسجلوا بالنقابات بفرنسا، لأنه منعرف أنه كان في مشاكل عم تعترض هالشي. ولكن الأهم هو أنه بين لبنان وفرنسا التعاون هيدا عم بيستمر، ولبنان عم بيستفيد من كل الجهود اللي عم نبذلها ليكون القضاء تبعه عم بيتطور وفقا لكل المعطيات الموجودة أمامه، يعني الصعوبات من ميلي والتقدم العلم من ميلي التاني.
3: وزير العدل الفرنسي أكد أن زيارته رسالة دعم لتطوير وإصلاح قطاع العدالة في لبنان.
5: Saluer aussi les réformes très importantes que vous faites ici au Liban qui font l'admiration en France, en Europe de la réforme pour l'indépendance de la justice. C'est extrêmement important pour l'état de droit et pour la protection de tous les Libanais.
3: ورشة عمل تطوير قطاع العدالة مستمرة بحسب الوزير نصار، الذي لفت إلى العمل على مكننة السجلات التجارية ومناقشته إمكانية مكننة المحاكم، كل ذلك في ضوء ارتفاع الإنتاجية التي زادت حسب القطاعات من 87% إلى 400%، ما يدل على أن القضاء اللبناني يقوم بدور فعال رغم التراكمات. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: أكد وزير العمل محمد حيدر بعد ترأسه اجتماعا للجنة المؤشر أن ملف الحد الأدنى للأجور سيستكمل في ضوء دراسة يجري إعدادها على أن تراعي التطورات الاقتصادية والأمنية والمعيشية والارتفاع الكبير في كلفة الحياة. وفيما يتعلق ببدل النقل، شكلت لجنة متخصصة لإعداد دراسة تضع آلية دائمة لربط بدل النقل بأسعار المحروقات بحيث يرتفع مع ارتفاع أسعار البنزين وينخفض عند انخفاضها. حذرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان من تهريب مرسوم تحويل مؤسسة الكهرباء إلى شركة بدل اتباع السبل القانونية، ولوحت بأن الإصرار على تجاوز ممثلي العمال سيدفع النقابات الثلاث، مؤسسة كهرباء لبنان وشركة قديشة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي وعدها الوزير صدي بإشراكها في النقاش حول سبل تطبيق ورقة قطاع الكهرباء، إلى الإضراب وصولا إلى الإضراب المفتوح، محملة وزارة الطاقة وهيئتها الناظمة كامل المسؤولية. طلب مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج من المدعين العامين في المناطق عدم اتخاذ أي إجراءات في الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالإعلام ومواقع التواصل إلى حين دراسة قانون الإعلام الجديد وتحديد آليات تطبيقه بصورة واضحة ومحقة. يعقد مجلس الوزراء غدا جلسة في السراي للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن مشروع موازنة 2027 والبدء في مناقشته. أعلنت قوى الأمن الداخلي بدء استقبال طلبات التطوع لرتبة درك متمرن اعتبارا من اليوم وحتى 29 الأول عبر منصة التطوع الإلكتروني. في الرياضة، فاز منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة بلقب بطولة غرب آسيا للمرة الثالثة على التوالي في الأردن. وإلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات من دون تعديل بالحرارة التي تتراوح درجاتها بين 28 و 26 درجة، كما تنشط الرياح أحيانا.

0: Taking a look in Sydney, in Monavale, there's a crash southbound on Barrenjoey Road at Darley Street. And in Newtown, it's busy northbound on King Street at Erskineville Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Monash Freeway, city-bound after Yarra Boulevard, leaving one lane closed and speeds down to 40 km. And there's reports of a crash on the Pakenham Bypass, city-bound after Cardinia Road. Barbecue nights are better thanks to Aldi prices, like Kalani Lamb Loin Chops, $23.99 a kilo. Save $7 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعة مشوارنا من استديوهات الأخبار، نرجع لاستديوهات الهواء. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. متعرف هلأ على حركة طقسنا لسيدني وميلبن. بسيدني اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على صعيد ميلبن. نروح لجولتنا الغنائية اللي حلوة كتير، رح نبلشها مع وليد الحلاني، نرجع نكمل مع سلطان الطرب جورج والصوف، وعندي كمان الفنان الكفوري. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوديوم فيدايي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Sea Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.

0: العودة لمتابعة مشوارنا من جولتنا الغنائية، بنروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM، مجموعة أسواق LD في أستراليا تفوز بلقب السوبر ماركت الأكثر ثقة في أستراليا العام الثالث على التوالي، متفوقة على كولز ووليز بفضل أسعارها المناسبة حسب جوائز روي مورغان لعام 2026 التي تعتمد على صافي نقاط الثقة. بصور لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM، من أغانينا وأخبارنا إلى فاصل استراحة. جولة إخبارية لتمام الأربع ونص من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: Will Howard Evans with the top stories. The federal government has unveiled its digital duty of care laws, which will give Australians the choice to opt out of algorithms. Under the proposed laws, social media platforms will be required to protect children from harmful content, including material which glorifies crime, pornography, and eating disorders. Adults will also have more of a say in what content appears on their feeds. The Federal Assistant Treasurer, Daniel Molino, is defending a $560 million invite-only grants program that was overwhelmingly directed towards Labor seats. A Centre for Public Integrity investigation has found three-quarters of the funds from the Community Infrastructure Program went to electorates held by Labor at the 2025 federal election. Independent MP Helen Haynes, whose Victorian electorate did not get any grants, has accused the government of pork barrelling. The parents of two Australian surfers killed alongside their American friend have attended the

0: أبرز العناوين.
1: الحوثيون في اليمن يعلنون ضرب أهداف في جنوب السعودية شملت مطار أبها ومنشآت تابعة لشركة أرامكو بعد اتهامهم الرياض باستهداف محافظات يمنية. والتحالف الذي تقوده السعودية يعلن عن إصابة 73 شخصا في الهجمات على المملكة ويتحدث عن تصعيد خطير. في هذه النشرة نربط الاتصال بصحفي من صنعاء. غارات إسرائيلية تودي بحياة 27 شخصا على الأقل في جنوب لبنان خلال 3 أيام. تل أبيب تعلن إصابة جنديين ومقتل عنصر من حزب الله وتتعهد وفق مسؤوليها بمواصلة إزالة التهديدات. في هذه النشرة تحليل للوضع مع حياة الحريري من بيروت. استئناف الضربات بين روسيا وأوكرانيا بعد 3 أيام من التوقف تزامنا مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وواشنطن تقول أو تتحدث عن تقدم جوهري نحو محادثات ثلاثية جديدة. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا في ألمانيا استمرار ارتدادات هزة فوز اليمين المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. نتابع ذلك مع مراسلنا في برلين لؤي غبرة. في اقتصاد الصباح مع عماد بن سعيد، الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة تبلغ ذروتها مع فرض كندا رسوما انتقامية. نقرأ أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق، ونرى كيف يحتفل في سويسرا بنهاية الصيف مع مواكب بقر ينزلون من المراعي في الجبال إلى الأودية، وأخبار أخرى فابقوا معنا.

0: المسيرات والصواريخ اليمنية تدك العدو السعودي، هذا ما جاء في إعلان للحوثيين في اليمن مؤكدين استهدافهم لمواقع في السعودية. الضربات استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان، حسب ما قال الحوثيون فجر اليوم على تليجرام. التحالف الذي تقوده السعودية أكد إصابة 73 شخصا في هجمات الحوثيين على أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وصفا ذلك بالتصعيد الخطير ومتواعدا بالرد الحازم. وقالت وزارة الطاقة السعودية إن العمليات توقفت في عدد من منشآت ومرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية للمملكة بسبب هجوم الحوثيين. يأتي هذا بعد ساعات من اتهام الحوثيين للرياض باستهداف محافظات يمنية بغارات جوية وصواريخ كروز.
1: قصف الحوثيون أهدافا في جنوب السعودية، حيث كتب جماعة أنصار الله التابعة للحوثيين على تليجرام أن المسيرات والصواريخ اليمنية تدك العدو السعودي، مضيفة في منشور منفصل أن الضربات استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان. يأتي الرد الحوثي على إثر قصف الطيران السعودي سجن الإصلاح المركزي في مدينة حزمة الاستراتيجية في محافظة الجوف في غارة أسفرت وفقا لوكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفل وإصابة 7 أشخاص على الأقل بينهم امرأة. هذا وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين توعد بالرد.
2: لن يمر العدوان السعودي المستمر على اليمن دون رد أو عقاب.
1: تصاعدت المعارك في اليمن وهي الأهنف منذ سنوات مع شن الحوثيين المدعومين من إيران، منذ يوم الخميس الماضي هجوما بريا تزامن مع قص بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي وتسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية. واستطاعت جماعة الحوثي السيطرة على عدة مواقع مهمة في مديرية مقبنة والمعافي على رأسها جبل النعمان ومنطقة الكدحة التي تربط مدينة تعز بالساحل الغربي. كما شنت القوات الحكومية هجوما مضادا مسنودة بقوات المقاومة الوطنية وقوات العمالقة، هجوم استعادت على 2 مواقع من سيطرة جماعة الحوثي.
0: وفي خبر عاجل وصلنا قبل قليل، المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن أو يقول إن الإعلان سيكون هناك إعلان خلال الساعات القادمة عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي. من صنعاء الآن ينضم إلينا الصحفي عبد الباري الطاهر. سيد عبد الباري أهلا بك، هي المرة

0: الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون جنوب السعودية منذ مدة طويلة، وربما الأولى بهذا الشكل المعلن منذ هدنة عام 2022. ما هدف الحوثيين من ذلك؟
1: واضح جدا الحوثيين الآن الحرب يعني في اليمن بدأت تتسع، والسعودية طرف في هذه الحرب. هذه الحرب منذ تشكيل التحالف العربي في العام 2015 امتدت تحصل هدن خلال العشر السنوات الماضية، ولكن الحرب مستمرة. الحرب دمرت الكيان اليمني، خلقت ميليشيات عديدة، وأصبحت الحرب في اليمن كلها، والسعودية والإمارات رباعية دولية طرف أساس في هذه الحرب. فالحرب الآن تتسع
0: لكن
1: في كلها.
0: نعم سيد عبد الباري طاهر، لكن التصعيد الأخير وحسب المعلومات المتوفرة بدأ بشن الحوثيين الخميس الماضي هجوما بريا نحو مناطق استراتيجية في محيط تعز ومطلة على البحر الأحمر، كانت تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية. إذن الحوثيون هل يخدمون أجندة إيرانية بحسبكم؟
1: لا شك للمسألة ارتباط بالحرب على إيران بالتأكيد. يعني الحرب على إيران لها امتداد في اليمن، لها امتداد في لبنان، في سوريا، في يعني فلسطين. هذه الحرب متشابكة ومترابطة، وهي حرب المنطقة كلها طرت فيها يعني بدون استثناء. ولذلك كلما تصاعدت الحرب يعني في هرمز، في مضيق هرمز وعلى إيران، تتسع أيضا في المنطقة. ونلاحظ يعني الآن المنطقة كلها تشتعل بالحرب، لأن لها علاقة وواضح جدا أن الأمريكان والإسرائيليين يريدون الحرب العربية العربية، الحرب اليمنية اليمنية، الحرب بين العربية السعودية واليمن والإمارات والسعودية، يريدون تدمير المنطقة بالمنطقة.
0: سيد عبد الباري عبد الباري، إذن بعد هجمات الحوثيين على جنوب السعودية، التحالف بقيادة السعودية يعد برد حازم. هل يمكن للحوثيين بنظركم أن يواجهوا كلا من السعودية شمالا وأيضا القوات الحكومية في محيط تعز؟ هل لديهم الإمكانيات في مواجهة جبهتين؟
1: هذه كارثة، هي كارثة حقيقية، يعني كارثة على اليمن، وهذه الكارثة على اليمن سوف تستمر وتمتد للمنطقة، وليس باستطاعة اليمن أن تخلص من هذه الحرب إلا بمصالحة ومصالحة مجتمعية ووطنية ورفض ونبذ الحرب كاملا. المشكلة أن اليمنيين طرف أساس في الحرب، ويريدون وأطراف لا تستطيع في اليمن أن تعيش إلا بالحرب. ولذلك مسألة الدعوة إلى مصالحة وطنية ومجتمعية ورفض الصراع الإقليمي وعدم التورط في هذه الحرب هو المنقذ لليمن كلها.
0: شكرا لك عبد الباري طاهر الصحفي من صنعاء على مشاركتك معنا. غير بعيد عن اليمن، في مضيق هرمز الأخذ والرد مستمر بين إيران والولايات المتحدة، لا تقدم يلوح في الأفق. طهران هددت من جديد بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر.
2: مرة أخرى تهدد إيران وتحذر، أي هجمات أمريكية تستهدف أصولها سيقابل ذلك استهداف سلسلة إنتاج الطاقة في المنطقة. في منشور عبر منصة إكس يقول رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف: الأمر بسيط، سلسلة إنتاج النفط والغاز هنا واسعة ويسهل الوصول إليها ومكشوفة، وهو حال شركات النفط والغاز الأمريكية. اقصفوا أصولنا وستتعرضون للقصف، وفق تعبيره باللغة التصعيدية نفسها. يتوعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الدول التي قد تتعاون مع واشنطن في هجماتها على بلاده.
3: حتماً
4: من المؤكد أن كوريا الجنوبية ودولا أخرى تدرك أن أي مشاركة في الأعمال العدوانية التي تقوم بها الولايات
5: Park in Sydney on the M5 motorway, there's a sidelined crash westbound past Belmore Road. And in Homebush, there's a crash on Centenary Drive above the M4. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Ring Road Alternabout approaching Ballarat Road, closing the left-hand lane. And there's a crash in Reservoir on Mahoney's Road, westbound at Edgars Road, leaving the right-hand lane closed. Save big on your weekly shop. Fresh produce Fridays and Saturdays and Family Fun Day Sundays at Paddy's Markets, Flemington. Visit paddysmarkets.com.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: كده كده للفنان رغب عليمي بدي وصل تحياتي لكم من جديد انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. من أخبارنا نرجع لعنكم مستمعينا تنتبع سوا مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الثلاثة اليوم 8 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم، درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على صعيد ملبن. هون راديو 2ME 1638 AM كده كده للفنان رغب عليمي، رح نسمع هالأغنية سوا، نرجع منكمل مع الفنان محمد رمضان وعندي كمان الفنانة نانسي عجرم.

أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت طريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: مكملين برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام. نروح للسوق العقارات الاسترالي امام ربيع مليء بالتغيرات. اسعار الفائده الانتخابات وتغيرات كبيره في مزادات العقارات قد تؤثر على قرارات المشترين والبائعين. اذا كنت تفكر بالشراء او البيع فقد يكون من المهم معرفة ما الذي يتغير هذا الربيع. بتعرفوا مستمعينا دايما لازم الواحد هيك يستفسر إذا بدكن تشتروا شيء أو بدكن تبيعه, لازم الواحد هيك يستفسر شو صاير بالسوق أكيد الحالي. بونسوار لكم من جديد, أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتبع سوا.
1: Listen live in HD, pure digital surround stereo. Get the app now. 2me.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيرها. The original 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي أوصل تحياتي لكم من جديد. نسمع الفنان راغب حليمي عبر أثير راديو 2ME.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 5 من تبعة سوا عبر أثير راديو تو ام اي مساء النور.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
0: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Suspect now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان.

0: العناوين. بعد علي الطاهر الرمادية أم النبطية؟ القطاع العام 30 ضعفا أو الإضراب؟ لجنة المؤشر تتحرك وبدل نقل متحرك. سعيد لم يغلق الباب على بيع الذهب. كندا تعامل أمريكا بالمثل. بعد علي الطاهر الرمادية أم النبطية؟ في الحالة الأولى نكون أمام وضع سيء، لأن الرمادية تعني المنطقة الأمنية، وهذه تعني الحزام الأمني، وكل ما سبق يعني احتلال الحافة الأمامية بعمق 4 كيلومترات إلى أمد غير محدد، إلا إذا تم تسليم سلاح حزب الله غدا وتوقيع معاهدة سلام، أو على الأقل اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل. في الحالة الثانية الوضع أسوأ، لأن احتلال النبطي يعني تدميرها قبل دخولها، يعني حركة نزوح جديدة، يعني استهداف المدن الجنوبية الكبرى وإفراغها، يعني توسيع المنطقة الصفراء إلى نحو 15 كيلومترا شمال نهر الليطاني. بعد علي الطاهر الرمادية أم النبطية هو تناقض بين التقليص الذي تطلبه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والتمدد الذي تطلبه الآلة السياسية في إسرائيل قبل الانتخابات العامة الشهر المقبل. ومن النبطي أطلق أطباء ومهندسون ومحامون ومصرفيون وإعلاميون وأكاديميون وكتاب وناشطون نداء النبطي الثاني، ووقع عليه 400 شخص، ويدعو إلى إرسال الجيش فورا إلى المدينة. هذا الصباح سجل قصف مدفعي على كفر شوبة في قضاء حصبية. لماذا النبطي باسم أبو سرحال؟
1: إذا بلغ الأمر النبطي فهذا يعني أن إسرائيل تريد إحداث زلزال عسكري في عمق الجنوب شمال نهر الليطاني بعد الهزة التي سجلتها في علي الطاهر الشمالي. أيضا النبطي أبرز نقاط الارتكاز في الجنوب تقع على بعد حوالي 15 كيلومترا شمال نهر الليطاني و30 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية، ما يجعل لموقعها أهمية استثنائية كنقطة وصل بين المناطق الحدودية والداخل اللبناني. وإلى موقعها الجغرافي تمتاز النبطية بموقعها العسكري، نظرا لإشرافها على شبكة من الطرق الاستراتيجية التي تربط جنوبا بين القطاعين الشرقي والأوسط، وبموقعها استراتيجي بحيث لا تبعد سوى 8 كيلومترات عن قلعة شقيف التي توفر إشرافا ناريا وبصريا واسعا على مناطق جنوب الليطاني وشماله.
0: وزارة الصحة أعلنت سقوط شهيد وعشرة جرحى بينهم طفلان وثلاث سيدات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أمس الريحان والنبطي والنبطي الفوقة، وارتفعت حصيلة الضحايا في الأيام الثلاثة الماضية إلى 27 شهيدا و69 جريحا، ليصل الرقم الإجمالي منذ تشرين الأول 2023 إلى 8948 ضحية و30,638 جريحا. الودائع ممكنة لكن بعد استئصال الشوائب. جوزيفين أبي غصن.
2: استبعد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إقرار قانون الفجوة المالية قبل 6 إلى 8 أشهر، موضحا في مقابلة مع CNN الاقتصادية أن مشروع القانون خرج من الحكومة في نهاية عام 2025، لكنه أشار إلى وجود ملاحظات عليه من مصرف لبنان وملاحظات شديدة من صندوق النقد الدولي. وردا على سؤال عما إذا كان المودع سيتحمل جزءا من الخسائر، قال إن ما وصفه بالشوائب داخل الموجبات المسجلة في ميزانية مصرف لبنان قد يصل إلى 30% من القيمة، مضيفا أن المبالغ المتبقية بعد التدقيق يمكن سدادها للمودعين نقدا على مدى عدة سنوات أو عبر سندات. وكان مصرف لبنان قد استخدم مصطلح الشوائب سابقا للإشارة إلى مطالبات يعتبرها غير محقة، من بينها ودائع مجهولة المصدر وتحويلات دفترية من الليرة إلى الدولار أجريت بعد اندلاع الأزمة والفوائد المضخمة. وفي شأن احتياطي الذهب، أكد سعيد أنه ليس مع البيع من حيث المبدأ، لكنه لم يغلق الباب تماما إذا تعذر على مصرف لبنان الوفاء بالتزام ملح تجاه المودعين.
0: نبقى في الوضع المعيشي، حيث طالب تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين، طالب الحكومة بتعديل مشروع موازنة 2027 وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد 30 ضعفا كخطوة أولى، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/1/2027 وبكشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام. وأعلن التجمع أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني، داعيا جميع روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات. في السياق، لجنة المؤشر شغالة. تريز الخوري.
3: أكد وزير العمل محمد حيدر بعد ترأسه اجتماعا للجنة المؤشر أن ملف الحد الأدنى للأجور سيستكمل في ضوء دراسة يجري إعدادها على أن تراعي التطورات الاقتصادية والأمنية والمعيشية والارتفاع الكبير في كلفة الحياة. وفيما يتعلق ببدل النقل، شكلت لجنة متخصصة لإعداد دراسة تضع آلية دائمة لربط بدل النقل بأسعار المحروقات، بحيث يرتفع مع ارتفاع أسعار البنزين وينخفض عند انخفاضها.
0: تنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء والجدول الزمني لإطلاق مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء معمل جديد لإنتاج الكهرباء في دير عمار شكل محور الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، وضم وزير الطاقة والمياه جو الصدي ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان أنريكي بلانكو أرماس. في السياق، تلويح بالإضراب في قطاع الكهرباء.
3: حذرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان من تهريب مرسوم تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة بدل اتباع السبل القانونية، ولوحت بأن الإصرار على تجاوز ممثلي العمال سيدفع النقابات الثلاث، مؤسسة كهرباء لبنان وشركة قديشة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي وعدها الوزير جو صدي بإشراكها في النقاش حول سبل تطبيق ورقة قطاع الكهرباء، إلى الإضراب وصولا إلى الإضراب المفتوح، محملة وزارة الطاقة والهيئة الناظمة كامل المسؤولية.
0: كهرباء أيضا، لكن فرع المولدات. سطرت مصلحة الاقتصاد في الجنوب 9 محاضر ضبط بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية للكيلووات. توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وفرنسا لتعزيز التنسيق وتسهيل انخراط الشباب اللبناني في بيئة القانون الفرنسي. مجدولين عيد.
4: في إطار تعزيز العلاقات والتنسيق بين وزارتي العدل اللبنانية والفرنسية، وقع وزير العدل عادل نصار مع نظيره الفرنسي جيرار دارمانا اتفاقية تعاون. الوزير نصار أشار عبر صوت لبنان إلى تورن بعمل القضاء، ولا سيما المتعلق باستقلالية السلطة القضائية.
5: صار في اتفاقية نووية اللي بتأكد على استمرارية التعاون بين وزارة العدل اللبنانية ووزارة العدل الفرنسية. في اتفاقية تانية كمان لتسهل وترجع تأمن تسجيل اللبنانيين اللي راغبين يتسجلوا بالنقابات بفرنسا، لأنه منعرف أنه كان في مشاكل عم تعترض هالشي، ولكن الأهم هو أنه بين لبنان وفرنسا التعاون هيدا عم بيستمر، ولبنان عم بيستفيد من كل الجهود اللي عم نبذلها ليكون القضاء تبعه عم بيتطور وفقا لكل المعطيات الموجودة أمامه.
4: وزير العدل الفرنسي أكد أن زيارته رسالة دعم لتطوير وإصلاح قطاع العدالة في لبنان.
6: Saluer aussi les réformes très importantes que vous faites ici au Liban qui font l'admiration en France, en Europe de la réforme pour l'indépendance de la justice. C'est extrêmement important pour l'état de droit et pour la protection de tous les Libanais.
4: ورشة عمل تطوير قطاع العدالة مستمرة بحسب الوزير نصار، الذي لفت إلى العمل على مكنة السجلات التجارية ومناقشته إمكانية مكنة المحاكم، كل ذلك في ضوء ارتفاع الإنتاجية التي زادت حسب القطاعات من 7 80% إلى 400%، ما يدل على أن القضاء اللبناني يقوم بدور فعال رغم التراكمات. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: أعلنت وزارة الطاقة السعودية استهداف عدد من منشآت الطاقة والمرافق في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم، وتسببت الاعتداءات بنشوب حرائق.
7: Taking a look in Sydney in Mascot, there's a two-car crash that has a southbound lane closed on General Holmes Drive above Foreshore Road. And on the M5 motorway, there's a sidelined crash westbound past Belmore Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Pakenham Bypass, citybound after Cardinia Road, closing the right-hand lane. And there's a crash in Lyndhurst on the Western Port Highway, northbound at Thompson's Road. For children, fighting cancer is one thing, fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Mia, the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الثلاثة، اليوم 8 من شهر سبتمبر أيلول. بسيدني درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 18، على صعيد ميلبن 15. انتو برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا، من حركة السير والطرقات وحركة طقسنا لسيدني وميلبن. بنروح هلا لعند الفنانة عبير نعمة، بنرجع بنكمل جولتنا غنائية مع الفنانة لطيفة. هذه هي الموجة الأقوى 1638 AM.

0: صباح صبحية غير شكل مع تؤدي.
1: لازم يكون مش يتطلع فيه يقول لك ايش لك شو بدك مني يا عمي. انا انسان انساني محب لله، شو بدك مني؟ ما

0: جدا جدا جدا. استراليا الله يرحم اللي فتحها ويرحم القانون اللي حدوه، يرحم الناس اللي حدوا القوانين فيها. وانت هلا عم تحكي معي، ما سألتك ايش دينك ولا الشكل، انا بحترمك مثل اختي بالإنسانية، عتقدنا هالبرامج الغنية بالثقافة بالإيمان بالمحبة بالسلام، هاد الإنسان لازم يكون.
1: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضلة الحرة. 2ME Australia. Love it.

0: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. تغيير كبير في مطار ملبن اعتبارا من 6 اكتوبر. سيشهد السائقون الذين يقومون بتوصيل او استقبال افراد العائله والاصدقاء من مطار ملبن تغيرات كبيره اعتبارا من 6 اكتوبر 2026 اذا كنت تقود الى المطار من اجل توصيل احد افراد العائله او الاصدقاء. استقبال المسافرين القادمين، الانتظار لاستقبال شخص وصل الى المطار، فقد تتغير اماكن وطريقة التوقف والاستقبال. لذلك من المهم معرفة الترتيبات الجديدة قبل التوجه الى المطار. وكمان مستمعينا شاركوا هيدا الخبر مع افراد العائلة والاصدقاء الذين يستخدمون مطار ملبن، لانه في تغيرات كبيرة وكتيرة ابتداء من 6 اكتوبر. تحياتي لكم من جديد، تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. منتوجه هلأ إلى فاصل استراحة ونرجع تنتبع مشوارنا سوا.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
1: المئة. No one but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
7: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا.
8: منكن
7: ولألكن
8: ولألكن
7: ولألكن
8: ولألكن.
0: نكمل برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. نسمع الفنان معين الشريف عبر أثير راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو تي ام اي مساء النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: تو ام اي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة تو ام اي أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
10: ريتا خوري.
9: في العناوين، طهران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في جنوب لبنان، وتدشين أول جسر للسيارات يربط بين روسيا وكوريا الشمالية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: تتجه إيران إلى إقامة منطقة حظر بحري خارج مضيق هرمز ردا على الحصار الأمريكي، فيما تتراجع حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر. بالتزامن، تؤكد طهران أن مباحثاتها مع سلطنة عمان بشأن تأمين الملاحة دخلت مراحلها النهائية، وسط توقعات بالتوصل خلال الأيام المقبلة إلى تفاهم في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
11: بلهجة تفاؤل،

0: من خط الحصار البحري الأمريكي إلى مياه الخليج، محذرة من أن أي سفينة تدخل المنطقة ستطالها العقوبات. كما توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأمريكيين بردود أسرع وأشد على أي اعتداء يستهدف بلاده. وبينما تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران لإعادة حركة الملاحة إلى وضعها السابق قبل الحرب، يكثف الوسطاء جهودهم الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
1: شكرا فايزة. في الأثناء أعلنت سلطنة عمان اليوم أنها أنجزت مهمة دعم لناقلة نفط سعودية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز قبل أسبوع، وأجلت 16 من أفراد طاقمها 25 بعدما أدى الهجوم إلى مقتل 2 منهم. في الأثناء أيضا يتصاعد التوتر في اليمن مع اتهام الحوثيين السعودية باستهداف عدد من المحافظات اليمنية بغارات وصواريخ كروز. يأتي هذا في الوقت الذي تشتد فيه الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال. هدى العناس.
2: وجه الحوثيون أصابع الاتهام للسعودية باستهداف محافظات في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ الكروز، حيث قالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. وفيما أفادت مصادر عسكرية من القوات اليمنية بوقوع هذه الهجمات، لم تعلن السعودية مسؤوليتها عنها. وتصاعدت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات مع شن الحوثيين المدعومين من إيران الخميس الماضي هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق أو لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الحكومة المدعومة من السعودية. وأسفرت للشبكات بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة.
1: شكرا هدى. إلى جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حزب الله أثناء اشتباك مع قوة من لواء جولاني هناك. الجيش الإسرائيلي أفاد بأن العنصر أطلق النار باتجاه القوى الإسرائيلية في منطقة شقيف فأردته، إلى ذلك أصيب جنديين إسرائيليين بجروح خلال الاشتباك. على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله، وذلك بعد مقتل 11 شخصا في غارات ليلية وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية. طلبت ألمانيا اليوم من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل. ويبدأ محامو ألمانيا 4 أيام من جلسات الاستماع أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ مقرا في لاهاي وتفصل في النزاعات بين الدول. دشنت روسيا وكوريا الشمالية الاثنين يوم أول جسر للسيارات يربط بينهما عبر الحدود المشتركة في ظل تعزيز العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات غربية. أخيرا علقت إندونيسيا رحلات مطارها الدولي الرئيسي على مشارف جاكرتا فضلا عن مئات الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناك كراكاتو. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.
3: Taking a look in Sydney in Arncliffe, there's a breakdown eastbound on the Marsh Street on-ramp to the M5. And in Mascot, an earlier crash has heavy delays remaining southbound on General Holmes Drive above Foreshore Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck in Sunshine North on McIntyre Road, northbound at Berkshire Road. Use Duke Street instead. And there's a crash in Ascot Vale on Maribyrnong Road at Ascot Vale Road. Charge into spring with BYD. Head to your local BYD dealership for exclusive offers and to test drive the range this Saturday. Visit BYD Automotive. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: ويلي هالغنية رح نسمع سوا للشامي. بونسوار لألكم انتو بيرفة ادعت 2 ام 8 1638 ام ومسيت التلاتة اليوم 8 من شهر سبتمبر.

0: بحبك يا
1: من عند الفنانه سيرين عبد النور. بنرجع لعندكم مستمعينا، تنروح لعند ميس بولين هانسن. عندها اقتراح، اقتراح من حزب الون نيشن بيسمح للمستاجرين او من لديهم رهن عقاري بسحب ربع مستهامات التقاعد الالزاميه السوبا كدخل لمده تصل الى 3 سنوات. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقه الموجه 1638 ايام. بدي ارجع كمان واذكركم بالتوقيت الصيفي. نعم، التوقيت الصيفي لعام 2026-2027 في استراليا، وما فينا نقول الا اهلا وسهلا بالصيف. التوقيت سيتم تغييره رسميا يوم الاحد المصادف ب4 من شهر 10 هذا الشهر القادم. نعم، سيتم تقديم الساعة واحدة للامام، وسندخل بالتوقيت الصيفي ونودع التوقيت الشتوي. كوينزلاند وغرب استراليا والمقاطعة الشمالية لن يتم تغيير الساعة عندهم. اجا فصل الصيف، اهلا وسهلا بفصل الصيف. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقة اذاعة 2 ام اي 1638 ام. نروح لفاصل استراحة.
2: يصعب اكتشاف التنمر اكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في اي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامرا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومسائية بالعمل.
4: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
1: الفنان عاصي حلاني بهالأغنية الحلوة رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: عبر أثير راديو 2ME متوجهة إلى غرفة الأخبار لعند الزملاء. رح نتعرف من خلالهم على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6 مساء النور.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
4: مرحبا معدودة. تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام صباح الخير واليكم نشره الاخبار. الميدان الجنوبي في اعنف مراحله والميدان السياسي في حال المراوحه ترقبا لمواعيد منتصف الشهر الجاري. وبحسب بعض المعلومات فان اجتماع الوفدين السياسي والعسكري في الجوله الثامنه لن يكون في مكان واحد. فالمستوى السياسي سيعقد في مفاوضاته طبعا اما في روما او في عاصمه عربيه يرجح ان تكون عمان. فيما يجتمع الوفد العسكري في الولايات المتحده وتحديدا في مقر القياده المركزيه الامريكيه سنتكوم في تامبا في فلوريدا. اما في الامن فاسرائيل تواصل تصعيدها. وفي محصلة لوزارة الصحة قارب عداد الضحايا منذ بدء الحرب 9000، منهم 27 في الأيام الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى أكثر من 30000 جريح. بداية النشرة اجتماعية. فالملفات المتفجرة كثيرة، تبدأ بالمدارس ولا تنتهي بالمستشفيات، لكن الموضوع الأكثر إلحاحا يبقى الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حد المهزلة. تقرير يارا الهندي.
1: من 312 دولار ل 1200 دولار، مش زيادة بسيطة عم يطالب فيها الاتحاد العمال العام. عم نحكي عن حد أدنى للأجور بده يصير تقريبا 4 أضعاف الموجود اليوم. بس قبل ما نسأل إذا هالرقم واقعي، سألنا الناس سؤال أبسط، إذا أنتوا بدكن تحطوا رقم قدي لازم يكون الحد الأدنى للأجور بلبنان حتى الواحد يقدر يعيش؟
2: أنا بده شي 3500 دولار تا يقدر يعيش الواحد بهالبلد، أتليست ندفع فواتيرنا الدبل تا الواحد يقدر يعيش مرتاح. 2000 دولار
3: اللي عنده عائلة وبيت، لا مينيموم بده يكون 1000.
2: 1000 وما بيعيش بهالأيام. مينيموم 600-700 دولار، هيدا بالمينيموم وأكتر كمان، حتى إذا بدك فيك تقولي 1000.
4: لازم يكون أقل شيء المعدل بين 1200-1500 دولار.
1: الموظف قبل ما يوصل آخر الشهر بيكون راتبه توزع بنزين ونقل، فاتورة مولد وكهرباء، أكل وشرب ومدرسة، طبابة أو تأمين وأجار بيت. وال312 دولار يعني تقريبا 10 دولارات بنهار إذا قسمناها على الشهر، رقم بده يحمل كل هالمصاريف. فهل معقول يصير هالطرح واقع؟
5: اليوم عقدت جلسة لجنة المؤشر لدراسة أوضاع متعلقة بعدة أمور ولا سيما الحد الأدنى للأجور، أمر حيتم مناقشته بعمق، وقريبا بالجلسات القادمة سنحاول نوصل لاتفاق على قرار معين.
6: نحن نتطلع إلى حوار صادق مع الهيئات الاقتصادية للوصول إلى نتائج مع تقدير للواقع الاقتصادي الصعب اللي عم يعيشه البلد، بس كمان العامل يعاني ما يعانيه من أوضاع أكثر من سيئة على كل الأصعدة، إن بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام.
1: رفع الحد الأدنى بهالحجم بيفتح فورا سؤال تاني، المؤسسات وأصحاب العمل قادرين يدفعوا؟ فكل هالعوامل ليرتفع الحد الأدنى بحسب المعنيين هي رهن الوقت والحوار، وبطبيعة الحال رهن الاستقرار المادي الاقتصادي والأمن بلبنان.
0: الأقساط المدرسية تحلق وزيادات تتراوح بين 500 و2000 دولار. الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يؤكد أن لا تعميم بنسبة زيادات موحدة. تقرير ستريدا بعينو.
7: في مقارنة بسيطة بين أقساط أحدى المدارس الخاصة للعام الماضي وهذا العام تظهر زيادة تقارب 35% بالدولار. ففي المرحلة الثانوية ارتفعت المساهمة السنوية من 2600 إلى 3510 دولارات، أي بزيادة 910 دولارات، فيما ارتفع رسم التسجيل 50 دولارا. وفي مقارنة أخرى تصل زيادة إلى ما يقارب 350 دولار عن كل تلميذ، فيما مدارس أخرى لم تعلن أي زيادة. وبالأرقام هناك مدارس خاصة تبدأ أقساطها من نحو 1700 دولار سنويا، ومدارس متوسطة تتراوح أقساطها بين 3500 و5000 دولار، فيما تصل في المدارس الكبرى إلى ما بين 6000 و8000 دولار، وأحيانا تتخطى هذا السقف.
8: بلشت الأهل مع التسجيل تتبلغ أنه في زيادة على الأقساط، هيدي الزيادة عم تتراوح بين 15-30%، أي بين 500 دولار توصل بعض المحلات لل 2000 دولار. هيدي الزيادات نحن بنعتبرها فعليا هي زيادات غير قانونية، طالما انها عم تتم تحديدها قبل دراسة الموازنة المدرسية. فعليا الاهل عم يتبلغوا من بعد ما يكونوا دفعوا الرعبون، يعني الاهل دفعوا الرعبون مع نهاية العام وراحوا هلأ بدون يسجلوا، عم يتفاجئوا بحجم الزيادات. وزارة التربية مسؤولة عما يحصل في المدارس الخاصة. ما بتقدر وزارة التربية تشيل سلطتها الرقابية، لازم توقف هيدي الزيادات لحين دراسة الموازنة.
7: الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أكد عبر الام تي في ألا تعميم بنسبة زيادات موحدة على المدارس الخاصة. في المقابل تحدث المدير العام للمدارس الإنجيلية نبيل أسطى عن رفع الأقساط بين 10 إلى 15% في بعض المدارس، في وقت عممت مدارس المقاصد زيادة تصل إلى 5%.
9: أغلبية المدارس رجعت أقساطها مثل ما كانت قبل ال 19 قبل صحيح. الأزمة صحيح. إذا ما تخططها أكثر بالوقت الرواتب المعنين ما بتتعدى 40-50% من قيمتها الفعلية. السؤال الكبير أنه هالأقساط اللي عم ترتفع بالعديد من المدارس إذا ما عم تنعكس على رواتب المعنين وين عم تروح؟
7: من يدقق فعليا في الموازنات ومن يراقب البنود الإضافية التي قد تجعل كلفة تعليم تلميذ واحد أعلى بكثير من القسط المعلن؟ أسئلة برسم وزارة التربية.
0: ومن المدارس إلى المستشفيات الخاصة التي تتجه إلى التصعيد ما لم تسدد الجهات الضامنة الرسمية مستحقاتها. التفاصيل مع ميرال أبو خليل.
10: المستشفيات والجهات الضامنة معضلة مزمنة عنوانها التأخر في تسديد المستحقات من جهة والفجوة الكبيرة بين كلفة الاستشفاء الفعلية والتسعير المعتمدة من جهة أخرى. وفي وقت تواصل فيه المصاريف التشغيلية ارتفاعها تبرز فواتير الطاقة كواحدة من أكبر الأعباء التي تثقل كاهل المستشفيات بعدما باتت الكلفة جنونية. فبحسب معلومات الام تي في بلغت كلفة المازوت وحده في مستشفى جامعي واحد في بيروت عن شهر آب نحو 400,000 دولار.
11: عملنا برمة على سائر المؤسسات الرسمية الضامنة وطلبنا منهم زيادة التعرفة ولحظة هيدي بموازنة 2027. إنما حسب ما نشوف من أرقام موازنة 2027 ما الهيئة في زيادة للتعرفة. هلأ بشهر آب عم يدفعونا قسم ضئيل من مستحقات أول شهرين من 2026، ما عددت بعد الضمان تعريفاتها وبعدنا على تعريفات قديمة ما بتتناسب مع الواقع الحالي ومع التسعيرة الحالية.
10: هذا الأمر دفع بنقابة أصحاب المستشفيات إلى رفع الصوت والتصعيد على المعنيين يسمعون.
11: بدنا حل، والحل إذا ما أخذنا وعود أو خطوات جدية بزيادة التعرفة وبتسريع الدفع نحن رح نضطر مع الأسف ناخد قرارات صعبة، ويمكن أولها رح نضطر ناخد فروقات من جميع المضمونين بالهيئات الرسمية وكمان بالهيئات الخاصة، والواقع صعب على الكل.
10: اجتماع الثلاثاء يجمع أصحاب المستشفيات الخاصة لاختيار السيناريو الأفضل لاستمرار المستشفيات.
0: إلى طرق لبنان التي شهدت خطة أمنية لضبطها، أحزمة الأمان والتلهي والزجاج الداكن كلها يحاسب عليها، والهدف السلامة المرورية بعد ارتفاع نسبة الحوادث. تقرير حسان الرفاعي.
12: هذه المشاهد لم تمر بشكل عادي لدى قوى الأمن، بل شكلت حافزا للتحرك. دراسة مفصلة أظهرت أن ارتفاع نسبة الحوادث ناتج عن السرعة الزائدة في 33% من الحالات، أما النسبة الأكبر وهي 44% فبسبب عدم التركيز أو بلغة أبسط استعمال الهواتف أثناء القيادة.
13: يمين لو سمحت.
12: من هذه الأرقام انطلقت حملة قوى الأمن 3 أيام من التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي قبل تفعيل الخطة الأمنية على طول الأراضي اللبنانية. حواجز نقالة، عناصر متأهبون، لا مخالفة يتم التغاضي عنها، حزام الأمان، استخدام الهاتف، الزجاج الداكن ودفتر الضبط دائم الحضور.
14: ما كنت حاطة حزام الأمان.
15: اليوم أمني مشدد وإن شاء الله ندل هيك على طول.
16: نظام أحلى شيء بس على الكل. أفي أحلى من النظام يكون الإنسان.
17: لازم يكون عندي دفتر عمومي وأنا عندي خط.
15: شو طلب منك؟
18: حطي سنتور.
19: كرمال سلامت المعين.
12: تفضل الله. وللدراجات النارية حصة أيضا.
20: طلب مني فك تعيت التليفون.
12: لكن المفاجأة كانت بمقاربة العناصر على الأرض لأهداف الحملة والتفاعل مع المواطنين.
15: إيش الحال بلا ضبط؟
21: هذه هلا بس توعية، ونحن بهمنا حمايتك ما بهمنا نحن العدد الضبوطة يعني.
22: تبينت قوى الأمن إنه هي مش عم تعمل هيدا الشيء لحتى بس تاخذ مصاري مثل ما العالم بتقول منا، بس كرمال إنه هي توعينا لحمايتنا وما نأذي غيرنا.
12: وزير الداخلية أحمد الحجار تمنى عبر الام تي في التجاوب مع الإجراءات والتقيد بالإرشادات المتعلقة بالسلامة المرورية، مشددا أن هدف تطبيق القانون سلامة المواطنين.
23: لأنه ما وصلتك حملة التوعية، نحن مش هدفنا نضر الناس أو نعمل محاضر للناس،
3: هدفنا نطبق القانون ونحمي الناس. كرمال هيك اليوم حنسامحك، ما بقى حنعمل، ما حنعمل لك محضر عدم وضع حزام امان، بس بدي منك اعطيكي ورائك، بدي منك تحطي حزام الامان هلا، حطي له حزام الامان.
13: نحن كلنا تحت سقف القانون.
3: اعطيكي ورائك هالمره اليوم.
12: هذا كان اليوم الأول من الحملة الأمنية، لكن العبرة تبقى في استمرار هذه الحملات لإرساء مفهوم القانون الذي لا يعلو عليه أحد.
0: كشفت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة نداء الوطن أن المرحلة التي تلي علي الطاهر قد تكون الأكثر حساسية، مع اتجاه إسرائيل إلى تشديد قبضتها الميدانية في الجنوب ومواصلة استهداف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في ظل تعثر مسار تسليم سلاحه للجيش اللبناني. وتحذر المصادر من احتمال توسع العمليات إلى خارج الجنوب عبر استهداف الأنفاق والمنشآت العسكرية في مناطق لبنانية أخرى، ما ينذر بمرحلة أكثر خطورة واتساعا. وفي السياق، وقعت 400 شخصية بينهم أطباء ومهندسون ومحامون وأكاديميون وإعلاميون نداء النبطي الثاني تحت عنوان أنقذ عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية. وطلب النداء الدولة بإرسال الجيش فورا إلى النبطي ومحيطها وتولي المسؤولية الكاملة عن أمن المدينة وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية، كما حذر البيان والموقعون حذروا في البيان من أن النبطية باتت مهددة بالدمار والتهجير، مشيرين إلى أن سيطرة إسرائيل على تلال علي الطاهر جعلت الخطر أقرب إلى المدينة، كما دعوا إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لوقف الاعتداءات ومنع توسع الاحتلال، مؤكدين أن إنقاذ النبطية يبدأ باستعادة الدولة دورها. ودائما في الجنوب اللبناني مستوطنات إسرائيلية يطرح إنشاؤها، فهل نحن أمام فكرة عابرة أم بداية مشروع أخطر؟ تقرير جزيان الحاج موسى.
18: هل تنشئ إسرائيل مستوطنات في جنوب لبنان؟ السؤال لم يعد افتراضيا بالكامل. حركة عريض سافون الإسرائيلية تدعو علنا إلى إقامة مستوطنات.
23: Taking a look in Sydney in the M8 tunnel, there's a multi-vehicle crash southbound approaching St. Peter's Interchange at the Gardiners Euston Road exit. And on the M4 motorway, there's a multi-vehicle crash eastbound above Nepean River before Mulgoa Road in the left-hand lane. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Westgate Bridge outbound, leaving two lanes closed and speeds down to 40 km. And there's a broken down truck in Sunshine North on McIntyre Road northbound at Berkshire Road. For children, fighting cancer is one thing, fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
24: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا، انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. أمسية الثلاثة 8 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 18. وينك رايحة يا كاتيانا؟ 23 درجة يا ريت. اليوم سقعة وكتير سقعة، درجات الحرارة بسيدني 18 أقصاها، على صعيد ميلبن 15. انتو برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. رح نبلش هالساعة مع جولتنا الغنائية، ورح نبلشها مع الفنانة رينا حلبي، بنرجع منكمل مع الفنان محمد خيري. هيدي هي الموجي الأقوى 1638 AM.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 181 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لمتابعة مشوار الدرايف تايم بروجرام. مساء النور لك المستمعين، أنتم برفة الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. بنروح لمؤشر مقلق في فيكتوريا، اضطرابات الأكل في ارتفاع. تشهد فيكتوريا زيادة كبيرة في حالات اضطرابات الأكل مع عودة الأرقام للارتفاع بعد سنوات من جائحة كورونا، ويشير خبراء إلى أنه انتشار بعض أدوية إنقاص الوزن إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بصورة الجسم والضغط النفسي قد يكون من العوامل التي تستحق المتابعة. بونسوار لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. المسمع سلطان الطرب جورج والصوف، طمني على الحبايب.
1: إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة، إذن سمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك، مثل هيدي على 2ME.

0: جولتنا الغنائية منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME مساء النور
1: 2ME Trusted
2: Talkback على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بترك على طول على طول
1: Listen to Australia's only Talkback
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم
1: Listen to Talkback 2ME Talkback Australia
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through
0: جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص منتبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور
5: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر of Market Street 9897222 خلف الكي اف سي
11: on the air every hour
1: first 2ME Australia news
12: Howard Evans with the top stories. A landmark study has found 31 rugby league players have been diagnosed with CTE. Players in their 20s, 30s and 40s have all had the degenerative brain disease, which can only be diagnosed after death. Among them are decorated league footballer and NRL coach Paul Green, as well as Manly Sea Eagles player Keith Titmus, who was just 20 when he died. A total of 51 rugby league players' brains have been donated to the Brain Bank. Prime Minister Anthony Albanese says the government's draft digital duty of care legislation intends to put the power back in the hands of Australians. Under the proposed laws, big tech will be required to give adults greater control over their social media algorithms. Platforms will also be required to protect under 18s from harmful content, including pornography and crime. The Australian Border Force has seized illicit tobacco products worth more than $800,000. The seizure includes 1.7 million cigarettes, 500 kilograms of loose leaf tobacco and 10,000 vapes found across Western Australia and the Northern Territory. While no charges have been laid, police say they will continue to proactively target and disrupt the illegal tobacco trade. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: الحوثيون يتبنون هجمات على السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ويتوعدون بأخرى وتحالف بقيادة الرياض يتعهد باتخاذ إجراءات عسكرية لتحييد

0: صعد الحوثيون من لهجتهم تجاه المملكة العربية السعودية بإعلانهم قرب تنفيذ عملية عسكرية جديدة، وقالوا إنهم استهدفوا في الهجمات الأخيرة مواقع في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، واستهدفوا القاعدة الجوية في خميس مشيط ومنشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجزان، في حين أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بقيادة الرياض أن هجمات الحوثيين على مواقع مدنية واقتصادية أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، فضلا عن اندلاع حرائق في منشآت للطاقة وتوقف مؤقت لبعض العمليات.
1: قصف الحوثيون أهدافا في جنوب السعودية، حيث كتب جماعة أنصار الله التابعة للحوثيين على تيليجرام أن المسيرات والصواريخ اليمنية تدك العدو السعودي، مضيفة في منشور منفصل أن الضربات استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجزان. يأتي الرد الحوثي على إثر قصف الطيران السعودي سجن الإصلاح المركزي في مدينة حزمة الاستراتيجية في محافظة الجوف في غارة أسفرت وفقا لوكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفل وإصابة 7 أشخاص على الأقل بينهم امرأة. هذا وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين توعد بالرد.
2: لن يمر العدوان السعودي المستمر على اليمن دون رد أو عقاب.
1: تصاعدت المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ سنوات مع شن الحوثيين المدعومين من إيران منذ يوم الخميس الماضي هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي وتسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية. واستطاعت جماعة الحوثي السيطرة على عدة مواقع مهمة في مديرية مقبنة والمعافي على رأسها جبل النعمان ومنطقة الكدحة التي تربط مدينة تعز بالساحل الغربي. كما شنت القوات الحكومية هجوما مضادا مسنودة بقوات المقاومة الوطنية وقوات العمالقة، هجوم استعادت على 20 مواقع من سيطرة جماعة الحوثي.
0: وفي ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة من دون مؤشرات على انفراج قريب، جددت طهران تحذيرها من الرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، كما لوحت بإمكانية استهداف البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية. وأسهمت هذه التهديدات الأخيرة في زيادة المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، ما انعكس على حركة الشحن التجاري عبر الممر البحري وشهد تراجعا في أعداد السفن العابرة. والمزيد عن كل هذا مع علي الباشا مراسل فرانس 24 من طهران.
3: في إطار سلسلة من التصريحات الإيرانية التي تتحدث عن استراتيجية جديدة تريد من خلالها طهران القول إنها لا يمكن أن تتعايش مع الواقع القائم في ظل الصراع المستمر بين طهران وواشنطن واستمرار الحصار الاقتصادي والبحري الذي تفرضه واشنطن على طهران، هذا الحصار الذي بدأ يأتي بأكله حقيقة في الشارع الإيراني. التصريحات أتت على لسان محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان الإيراني، والذي تحدث صراحة على أن أو رد على التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن استهداف ناقلات النفط الإيرانية. وواشنطن كما نعلم قبل 3 أيام قامت باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية بالفعل. بطبيعة الحال محمد باقر قاليباف قال إنكم عندما تستهدفون أصولنا يجب أن تتوقعوا أو تنتظروا أن تستهدف أصولكم في المنطقة أيضا. تحدث بشكل واضح على أن شركات أو سلاسل إنتاج النفط في المنطقة واسعة المدى متباعدة مكشوفة وهي في متناول اليد الإيرانية، وقال كذلك هي الشركات الأمريكية الناشطة في هذه المنشآت منشآت النفط والطاقة الإيرانية. هنالك تأكيدات إيرانية على أن إيران تترك باب الدبلوماسية مفتوحا. ليلة يوم أمس كان هنالك تصريحات أتت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث فيها عن مساعي دبلوماسية تبذلها الدول الوسيطة، وفي مقدمتها دولة قطر التي قال إنه قبل يومين

0: كان هنالك وفد قطري في طهران أجرى مباحثات جيدة مع الجانب الإيراني وتحدث عن اقتراب أيضا التواصل مع سلطنة عمان للاتفاق النهائي فيما يتعلق بإدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتعيين المسارات المؤقتة والدائمة التي سوف يتم اعتمادها من قبل الجانبين.
1: صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الأخيرة باقتحام بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرق القدس وسط انتشار واسع للقوات الإسرائيلية وآلياتها العسكرية في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية مدعومة بجرافات عسكرية نفذت عملية دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل واعتقلت مواطنين فلسطينيين في إطار إذن حملة مداهمات شملت أحياء وشوارع المخيم والبلدة. هذا من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطانية اليوم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في خطوة قد تعكس تشددا في موقف حكومة رئيس الوزراء أندي بيرنام. وأشار وزراء بريطانيون إلى أن البضائع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الضفة وهي أراضي فلسطينية تخضع لقيود تجارية ضمن حزمة التغييرات المرتقبة. عن هذا الموضوع معنا من لندن مراسل فرانس 24 أنور القاسم. أهلا ومرحبا بك أنور. وطبيعة إذن العقوبات التي تعتزم الحكومة البريطانية فرضها على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهل يمكن أن تؤثر الإجراءات البريطانية على العلاقات الثنائية بين لندن وتل أبيب؟
2: نعم، العقوبات ستتركز على المستوطنات، كل ما تنتجه المستوطنات من بضاعة وأيضا الخدمات التي تقدمها هذه المستوطنات. هي خطوة تعتبر قوية جدا من قبل الحكومة البريطانية، التي صرح وزير خارجيتها إد ماليبند بأنه يريد بريطانيا تريد إعادة ضبط العلاقات مع تل أبيب. هذا يعني أن بريطانيا حسب رئيس الوزراء اعتبر أن المستوطنات في المنطقة المسماة E1 والمقرر بناء 1200 وحدة سكنية يعتبر لاغيا وغير قانوني ومخالف للشرائع الدولية. هذه التصريحات حقيقة تعتبر قوية وخارجة عن السياق في بريطانيا، خاصة في ظل حكومة العمال الحالية. لماذا الآن؟ لأن أكثر من 140 نائبا في حزب العمال طالبوا الحكومة في عريضة واضحة جدا بأن تفرض عقوبات على المستوطنين. أيضا في استطلاع أخير هنا في بريطانيا يبدو أن هناك حنق كبير جدا على المستوطنات أيضا لدى الرأي العام البريطاني. طبعا هذه الخطوة لها تداعيات داخلية وخارجية. قبل أن تعلن هذا اليوم يعلن رئيس وزير الخارجية البريطاني هذه العقوبات، اتصل رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام بالرئيس الأمريكي وعدد من الرؤساء ليخبرهم بهذه العقوبات. بريطانيا تخشى من تهديدات أمريكية بعقوبات إذا يعني فرضت لندن عقوبات على تل أبيب. أيضا تل أبيب تهدد عبر وزيري الأمن القومي والمالية تهدد بوقف العلاقات الدبلوماسية وأيضا بالاعتراف بأن بريطانيا تحتل جزر الفوكلاند. طبعا هذا تصعيد من قبل الحكومة الإسرائيلية. وأيضا قبل أسبوع كان وزير الخارجية الإسرائيلي أيضا هدد.

0: يا يما للفنان نجوى كرم. هالغنية سمعنا لها عبر أثير راديو تيو ام اي أستراليا. مرحبا لك المستمعين ومسا النور. أنتم برفقتي ذات تيو ام اي 1638 ام. أمسية الثلاثة اليوم 8 من شهر سبتمبر أيلول طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على صعيد ملبن. لأول مرة تحدث في أستراليا مبيعات السيارات الكهربائية تتصدر شهر أوغست 2026. سيارات التسلا الواي احتلت المركز الأول في المبيعات بجدارة. سيارات التويوتا تتراجع إلى المركز الثاني والثالث والرابع. ليس هذا فحسب، حجم الاهتمام بشراء سيارات كهربائية قفز من 20% العام 2024 إلى أكثر من 31% لعام 2026 بسبب ارتفاع أسعار الوقود. العديد أصبح ينظر للموضوع من الناحية الاقتصادية. بتاخذ سيارة كهربائية وبتشحنها في بيتك بشكل رخيص جدا، الصيانة تقريبا لا شيء يذكر. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 ام. منروح لفاصل الاستراحة ومنرجع تنتابع سوا.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
0: نتابع برفتكم أمسية سعيدة لكل مستمعينا. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. أمسية الثلاثة اليوم تاريخنا 8 من شهر سبتمبر أيلول. هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 8 من شهر 9 عقبال 120 سنة يا رب. منروح لشرطة فيكتوريا تطلق خدمة جديدة لكشف السيارات المسروقة. أطلقت شرطة فيكتوريا موقعا إلكترونيا جديدا يتيح للأشخاص التحقق من رقم تسجيل أي سيارة مشبوهة لمعرفة ما إذا كانت فعليا مسروقة. تهدف الخدمة إلى مساعدة المجتمع في التعرف إلى السيارات المسروقة والإبلاغ عنها. إذا بتشوفوا أنه هذه الخدمة ستساعد في الحد من سرقة السيارات، لازم تشاركوا هالمعلومة مع الجيران، مع الأصحاب، مع القرايبين. نعم، لأنه صار فيه هلأ موقع إلكتروني جديد بخلي الأشخاص يحققوا إذا رقم السيارة مسروق أو لا، أو بالأحرى إذا السيارة مسروق أو لا. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لعند الفنانة لطيفة.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638
2: 2ME أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ببحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدار القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au.
5: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.
6: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
7: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: This is 2ME Australia.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: أسباب وأشخاص وأماكن. ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

حياكم الله، هذا محمد عثمان يحييكم. إنها نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. ميعاد هذه النشرة وهذه عناوينها: القوات المسلحة اليمنية تتقدم في الجوف والبيضاء وتوسع عملياتها ضد الحوثيين، والرئيس العلمي يحمل الميليشيا مسؤولية التصعيد. السعودية تدين الاعتداءات الحوثية على منشآت الطاقة بالمملكة، والتحالف يصفها بالتصعيد الخطير ويتوعد برد حازم. واشنطن تستعد لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وأسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تصاعد التوترات. بعد انتهاء زيارة مبعوثي ترامب، تبادل عنيف للهجمات بين روسيا وأوكرانيا، والصين تدخل على خط التصعيد العسكري. وفي ملفاتنا الخاصة: مع تصاعد هجمات الدعم السريع، يجد النازحون أنفسهم أمام واقع أليم بين ويلات الهروب وأزمات مراكز الإيواء، والعربية ترصد هذا المشهد من أم درمان. في اليمن، ومع احتدام المواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إحراز تقدم ملحوظ على عدة جبهات بمحافظات البيضة وتعز والجوف، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الضربات بحق عناصر الميليشيا بعد استهدافها مركزا للنازحين بصاروخ باليستي في انتهاك جديد بحق المدنيين. رئيس مجلس القيادة اليمني بدوره حمل الميليشيا تبعات التصعيد، مثمنا في الوقت نفسه انتصارات القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. أما في الصراع الأمريكي الإيراني، ومع استمرار حالة التصعيد بين الطرفين، تستعد واشنطن لوضع مزيد من الضغط على طهران، إذ تستعد الولايات المتحدة لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، مستغلة رفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الدولية بتفتيش منشآتها النووية. الخطوة التي تأتي متزامنة مع عملية الخنق الاقتصادي التي تقودها واشنطن على طهران، ما أجج الشارع الإيراني، خاصة بعد دخول قرار زيادة أسعار البنزين حيز التنفيذ. أما في روسيا وأوكرانيا، وبعد هدنة قصيرة استمرت لثلاثة أيام نظرا لزيارة مبعوثي ترامب لكل من موسكو وكييف، عادت الهجمات المتبادلة مع دخول طرف جديد على خط الصراع العسكري، بعدما كشفت تحقيقات عن تورط الصين في إمداد موسكو بمواد لصنع آلاف المسيرات. أهلا بكم دائماً.

بهذه الصور نبدأ هذه النشرة. ومن التطورات في اليمن، حيث التصعيد المتزامن على عدة جبهات في اليمن مع استمرار العمليات الهجومية للقوات المسلحة اليمنية في تعز والحديدة والجوف والبيضاء، بالتزامن مع غارات جوية واشتباكات مدفعية ومحاولات حوثية للرد بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. في غرب تعز أفادت مصادر عسكرية بأن الطيران الحربي نفذ عدة غارات على مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهة حمير بمديرية مقبنة، بالتزامن مع استمرار المواجهات في محاور البرح والكتحة ومقبنة. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت خلال الساعات الماضية السيطرة على مواقع حاكمة في جبهة الكتحة، بينها نقيل وجبل الكورة، وهي مواقع مرتفعة تشرف على أجزاء من الكتحة وطريق تعز المخا. أما في محور البرح غربي تعز، استمرت الاشتباكات على خطوط التماس مع تسجيل محاولات حوثية للتقدم أو التسلل باتجاه مواقع عسكرية، فيما أعلنت القوات التابعة للمقاومة الوطنية إحباط هذه التحركات وإسكات مصادر النيران. أما في الساحل الغربي وجنوب الحديدة، فتواصل القوات المسلحة اليمنية التثبيت على مواقعها بعد المعارك الأخيرة في حيس، مع استمرار التحرك باتجاه الجراحي.

0: فوق قوم فوق قوم ولا رافض يرفع راسه دخلتهم.
1: وفي جبهة الجوف بدأت قبائل الجوف في التحرك لمساندة القوات المسلحة اليمنية ضد الميليشيات الحوثية. وكان مراسل العربية ذكر أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما كبير في المحافظة بتطويق معسكر اللبنات والسيطرة على القرى المحيطة به، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثيين حاولت الدفع بتعزيزات، إلا أن القوات المسلحة اليمنية قامت باستهدافها وإجبارها على التراجع. أما في البيضاء، وكما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بأن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على مناطق حيد الخزان والمجيرش ودار المعلى والناصفة في البيضاء مع تراجع الميليشيات الحوثية، وتتقدم القوات المسلحة اليمنية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بغطاء جوي من الطيران الحربي.
2: العمالقه يقتحمون تباب العدو ويستولون على مواقعهم في جبهة البيضاء. الله اكبر الله اكبر ومن نصر لم عند الله.

0: وفي مأرب استهدف قصف لميليشيا الحوثي بصاروخ باليستي مركزا للنازحين في مديرية رغوان، وتسبب القصف في مقتل طفلين وإصابة 15 بينهم أطفال، وتضرر 16 مأوى خاصة أو مأوى خاصا بالنازحين. وفي المقابل وفي رد على انتهاكات الميليشيا، استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وثكنات تابعة لميليشيا الحوثي بعدة غارات على جبهات مأرب الجنوبية، كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية تجمعات للحوثيين في مديرية الضالع. من الكتحة غرب تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد، ومن مأرب معنا مراسل العربية محمود الحميدي. أبدأ معك هائل، ولعلها الكثير من النقاط، نقاط التماس المباشر والقتال المباشر، والكتحة كانت إحدى هذه النقاط. أريد وصفا ميدانيا لما يحدث من عمليات عسكرية يا هائل.
1: نعم، نتحدث أولا عن آخر التطورات التي حصلت في الجبهة الشرقية، تحديدا في جبهة الكريفة. دارت فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية. كانت أيضا مدفعيات القوات الحكومية قد استهدفت أحد الدوريات التابعة للميليشيات، وكان على متنها عدد من الأفراد. هناك قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، لكن الآن هنا نسمع دوي انفجارات متتالية من غرب الكدحة، ربما ناتج عن اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي ما بعد جبل الكرة، تحديدا التباب التي كانت تحيط به. هنا كان تقدم محروز للقوات المسلحة اليمنية على السيطرة على نقيل الكرة وكذلك على مواقع بالقرب من، بالإضافة إلى السيطرة على نقطة أمنية كانت تتبع الميليشيات الحوثية. يجري حاليا التقدم باتجاه الدخول إلى عمق منطقة الكدحة، وهي أهم الجبهة الغربية. طبعا هذا التقدم يأتي من المنطقة الغربية بتعزيزات من قوات درع الوطن وكذلك من ألوية العمالقة. نتحدث أيضا عن المواجهات في محور البرح تدور بين الفينة والأخرى. هناك أيضا كان الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية قد استهدف تعزيزات، واستهدف أيضا تكونات لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة غرب مدينة تعز.
0: طيب أنتقل إلى مأرب لأعرف ما الذي يجري هناك، تفاصيل أوفى حول مشهد العمليات العسكرية. محمود الحميدي.
2: نعم، العمليات العسكرية تتسع على الميليشيات الحوثية سواء في محافظة الجوف أو محافظة البيضاء. في محافظة الجوف حققت القوات الحكومية تقدما كبيرا يوم أمس، وهي اليوم تسعى لتأمين تلك المناطق التي استولت عليها بالأمس، وتحديدا قرب معسكر اللبنات. ما يزال معسكر اللبنات محاصر من ثلاثة اتجاهات من قبل القوات الحكومية. الميليشيات الحوثية تحاول الرد على التقدم الحكومي، لكنها تفشل فيما تحقق القوات الحكومية تقدم في محاور أخرى للضغط على الميليشيات الحوثية. الجدير بالذكر أن الميليشيات الحوثية قصفت يوم أمس وتحديدا مساء الأمس مخيما للنازحين، أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 15 آخرين بينهم 8 أطفال في منطقة رغوان شمال محافظة مأرب، وهي منطقة بعيدة عن المحاور التي تقدمت منها القوات الحكومية. لكن الميليشيات الحوثية تحاول القصف بطريقة عشوائية، وأيضا تحاول استهداف مخيمات النازحين لإضافة بعد إنساني لهذه الحرب، أو محاولة التحقق بالبعد الإنساني. الميليشيات الحوثية قصفت أيضا
3: العودة لمتابعة مشوارنا من جولة أخبار الساعة 7. بدي أرجع لعنكم مستمعينا أقولكم مساء النور. أنتوا برفة إذاعة 2MA 1638 AM أمسية الثلاثة اليوم الثامن من شهر سبتمبر أيلول. اليوم طقسنا بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 18، على الصعيد ملبن 15. مني كاتيانا الصراف كان أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2MA.com. خدني معك للفنانة سلوى أطريب، بنسمعها الأغنية سوا عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM أمسية الثلاثة اليوم الثامن من شهر سبتمبر أيلول. عندي معلومة جديدة صحية، أمل جديد لمرضى السيلياك في أستراليا، تجربة علاجية جديدة تمنح الأمل للأشخاص المصابين بمرض السيلياك، وهو مرض يتفاعل فيه الجسم بشكل غير طبيعي مع الجلوتين الموجود في القمح وبعض الحبوب، والذين ما زالوا يعانون من الأمراض رغم تجنب الجلوتين. ويأمل الباحثون أن تساعد التجربة في إيجاد خيارات علاجية جديدة للمرضى. وسلامة قلب كن يا رب اللي عنده مشكلة بالجلوتين، هيدي بتبقى مشكلة كتير كبيرة، بدو ينتبه على كل شغل بيكلها، كل شيء بتاكلوه لازم تنتبهوا عليه مستمعينا، لأنه الجلوتين بيسبب إزعاج كتير كبير للجسم. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نكمل مشوارنا سوا.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
0: 2ME أستراليا. نتابع ما تبقى من مشوار جوهفشان بروغرام. أمسي سعيدة لك المستمعين، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. احلم بالمزيد لكن لا تنسى أن تحب ما وصلت إليه، فأجمل الطموح أن يقودك للأمام دون أن يسرق منك فرحة المكان الذي تقف فيه الآن. بونسوار، منروح لجولتنا الغنائية. عندي كوكب الشرق أم كلثوم، رق الحبيب، الأغنية رائعة جدا، رح نسمع مقتطف منها عبر أثير راديو 2ME، ولكن أولا رح نسمع دكتور للشامي هون راديو 2ME. بونسوار.
7: ظنيتك سنة ما بيبين

بعدنا مكملين برفقة مشوار الدرافت تايم بروجرام انتو برفقة اذاعة 2ME 16:38 AM. برنامج الدرافت تايم بروجرام كل يوم مستمعينا برفقتكم من يوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة، ببلش الساعة 3 مع بعض الظهر وبيضل مكمل لغاية الساعة 2 المساء. انتو برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا، ولكن مشوار 2ME وبرامج 2ME ما إلى نهاية أبدا، مكملي معكم على مدار الساعة ورا الساعة 7 أيام بالأسبوع. عندما تتجاوز مرحلة معاناتك لا ترجع إليها بتفكيرك. بونسوار.

0: من عند الفنان فارس كرم عبر أثير راديو 2ME. بنتوقف مع فاصل استراحة.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامل.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.

0: أستراليا and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلا على تطبيق iHeart.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: نيب عند الألف.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت اون بروجرام بيرفقكم لأمسية 3/8 من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بأي سهرة حلوة برفق راديو 2ME جولة أخبار الساعة 8 بعد لحظات معدودة. موعدنا أنا وإنتو مع درافت اون بروجرام، نرجع من جدد بكرة الأربعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر، ولكن هلأ بدي لكم دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening. Bye bye for now. Wake up early. Wake up. When the morning comes, rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا. صباح
1: الخير. Early in the morning. Waking up early. Wake up feeling refreshed. صح ونص. Wake up. Come on, it's time to get up.
2: على راديو 2ME.
1: It's my show.
2: أخبار بتهمك. أخبار
3: بتهمك. Okay, let's go.
2: مع 2ME كل صباح.
4: Wake up.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Marcus Street 9897222 خلف الKFC.
10: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
11: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: Howard Evans with the top stories. Another Australian who had been unaccounted for following the Nepal-Tibet floods has been found alive. The person was not in the disaster zone. The discovery brings the number of Australians still unaccounted for to 35. At least 1,300 people have been killed and more than 5,400 others are still missing in Nepal and Tibet. There are calls for more athletes to donate their brains to science, with a landmark study revealing 31 rugby league players have now been diagnosed with CTE. Players in their 20s, 30s and 40s have all had the degenerative brain disease, which can only be diagnosed after death. Among them are decorated league footballer and NRL coach Paul Green, as well as Manly Sea Eagles player Keith Titmus, who was just 20 when he died. A total of 51 rugby league players' brains have been donated to the Brain Bank so far. Family members of Victoria's One Nation leader Warren Pickering have taken aim at the media over the handling of sensitive family issues. Following a series of reports in The Australian this week, Mr. Pickering addressed the media this afternoon, where he admitted to historical drink driving offences and drug use. He says he has turned his life around since the mistakes of his early 20s. Mr. Pickering appeared alongside several of his children, with his adult daughter saying, "It's heartbreaking to see how the matter has been handled." And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. إيران ضغوط على جبهات عدة، البنزين يتضاعف بدءا من اليوم، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها عمياء تماما عما يجري في المنشآت النووية الإيرانية. السعودية هجمات حوثية، طبعا المملكة تعلن استهداف الحوثيين لأعيان مدنية واقتصادية جنوبية البلاد وتوقف بعض العمليات في منشآت الطاقة. والسودان تحذيرات متتالية، منظمة أطباء بلا حدود تحذر من تدهور كبير يطال النظام الصحي في السودان ويضعه على شفا الانهيار. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. روسيا تستأنف هجماتها على كييف بالصواريخ البالستية بعد توقفها لثلاثة أيام، وأوكرانيا تندد بالهجوم المروع. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. فإذا دخل قرار رفع أسعار البنزين غير المدعوم في إيران حيز التنفيذ اليوم، لترتفع أسعار الوقود لما تعرف بالشريحة الثالثة من 50,000 إلى 100,000 ريال إيراني للتر، وتأتي الزيادة وسط تداعيات الحرب والضغوط الاقتصادية وبعد تسجيل طوابير طويلة أمام محطات الوقود نهاية أغسطس الماضي. يخشى أن تؤدي الخطوة أيضا إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والتضخم في وقت تستعيد فيه إيران ذكرى احتجاجات 2019 التي اندلعت عقب زيادة في أسعار الوقود أيضا. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن عائدات النفط الإيراني باتت تتلاشى بفعل الحصار الأمريكي وتضاؤل الإمدادات الموجودة في البحر، وما يضيق الخناق على أهم مصدر دخل للصادرات في طهران.

0: على خط الملف النووي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قال إن الوكالة عمياء تماما تجاه ما يجري في المنشآت النووية الإيرانية بحسب قوله. وكشف جروسي أمام مجلس المحافظين بفيينا أن طهران لم تسمح بدخول مفتشي الوكالة منذ 15 شهر ولم تقدم أي معلومات عن موادها أو منشآتها. أيضا أوضح جروسي أن الغموض يكتنف الملف النووي الإيراني منذ يونيو من العام الماضي، ودعا طهران لتغيير مسارها، واعتبر أيضا أن العودة إلى الدبلوماسية أمر حتمي. على جبهة لبنان إسرائيل، أكدت وسائل أعلام لبنانية مقتل ما لا يقل عن 11 شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر رومان جنوبية البلاد. أفادت المصادر في لبنان بتعرض محيط كفر شوبة جنوبية البلاد لقصف مدفعي إسرائيلي. من جهة أخرى، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قتل عنصرا من حزب الله بعد اشتباكات قرب قلعة الشقيف أدت لإصابة جنديين إسرائيليين. ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعني. من بيروت تنضم إلينا مراسلتنا دارين الحلوي. أهلا بكما. أبدأ منك يا دارين، أهم ما ترصدينه من طبيعة كثافة تحركات الجيش الإسرائيلي في هذه العمليات، وأين التركيز الآن؟
1: مروج، لم أسمع السؤال، إن كان بالإمكان أن
0: كنت أسألك دارين عن طبيعة أهم وأبرز التطورات المتعلقة بطبيعة تحركات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأين هو التركيز الآن؟
1: يعني في الواقع لابد من الإشارة إلى أن الساعات الماضية مقارنة مع يومي السبت والأحد السابقين كانت أقل تصعيدا. انحسرت وتيرة التصعيد الإسرائيلي بعد عشرات الغارات التي استهدفت النبطي والبلدات المحيطة وأدت إلى سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف أبناء وسكان هذه المناطق، وهؤلاء يفترض أنهم يشيعون في هذه الأثناء طبعا. لكن هذا الأمر لم يعني توقف كل الأعمال العسكرية الإسرائيلية. بلدة المنصوري شهدت في الساعات الماضية تفجيرات نصف وأيضا غارات استهدفت هذه البلدة وهي واقعة في القطاع الغربي. لفت اليوم أيضا مروج أن يعني وحدات إسرائيلية علقت أو رفعت العلم الإسرائيلي على إحدى المرتفعات القريبة من بلدة كفر شوبة وهي واقعة في أقصى الشرق. هذه البلدة فيها بعض المرتفعات المحتلة من قبل إسرائيل منذ ما قبل هذه الحرب، لكن اليوم رفع هذا العلم الإسرائيلي إنما هو مؤشر طبعا إلى نية إسرائيل في إحكام السيطرة بطريقة أو بأخرى. يعني في بعض البلدات تتواجد وتحتل، وفي بعض البلدات الأخرى يكفي أنها ترفع هذا العلم لتقول بأنها هذه المناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. كل ذلك يحصل فيما رئيس الجمهورية يعني ما زال حتى هذه اللحظة يسأل إن كانت إسرائيل راغبة بالمضي قدما بهذه المفاوضات وصولا إلى اتفاق، أم أنها لا ترغب بأي شكل من أشكال السلم. طبعا هذا السؤال يأتي بالتزامن أيضا مع غياب أي موعد محدد للجلسة الثامنة من المفاوضات، وإن كانت إسرائيل في الأيام والأسابيع الماضية قد يعني خففت من أهمية هذه المفاوضات، إلا أنها في الساعات القليلة التي سبقت بدأت تتحدث عن احتمال العودة واستئناف الجلسة الثامنة من المفاوضات، ولكن بعد انتهاء الأعياد في إسرائيل إن كان في روما أو حتى في الأردن. طبعا هناك تصريحات متناقضة من الجانب الإسرائيلي، منها ما هو للاستهلاك الداخلي ومنها ما هو ليعبر بالفعل يعني عن الموقف الإسرائيلي، ومنها أيضا ما هو يأتي تلبية للطلبات والضغوط الأمريكية. يعني جميعنا يعلم بأن إسرائيل لم تكن راغبة بهذا المسار التفاوضي، وهي كانت تحقق انتصارات على الأرض ويعني تمني حزب الله بالمزيد من الخسائر، وبالتالي الوصول إلى جلسة المفاوضات لم تكن برغبة إسرائيلية وإنما بضغط أمريكي لبته إسرائيل، وربما أدت إلى أو عملت على تخفيف الضغط العسكري للحملات والهجمات، لكنها بالطبع غير معنية بالوصول إلى هذا النوع من الاتفاقات على الأقل في هذه اللحظة، وهي تربط انسحابها من الأراضي اللبنانية بحصر سلاح حزب الله أو بنزع سلاح حزب الله من كامل الأراضي اللبنانية. طبعا هي تعلم بأن هذا الموضوع لا يمكن أن يحل لبنانيا، لذلك تلجأ بشكل متوازن إلى استهداف مقرات ومنشآت حزب الله بالتوازي طبعا مع الحضور يعني أو تلبية الحضور بجلسات المفاوضات.
0: تحول إليك يا نضال، وأبرز ما تتابعه من عندك من الزاوية الإسرائيلية فيما يتعلق بجولة التصعيد الأخيرة هذه في الجنوب اللبناني.
2: نعم مروج، يعني أولا التصعيد الأخير في إسرائيل يقرأ في إسرائيل على أنه يعني أو محاولات قراءته في إسرائيل تتراوح ما بين الحدث الأمني وما بين الحدث السياسي والاستغلال السياسي للحدث الأمني. أمنيا يعني في إسرائيل كل المصادر الإسرائيلية تعبر عن تخوف إسرائيلي ربما في الفترة الأخيرة في الأيام الأخيرة، وهي تحاول أن تفسر التصعيد الأخير بسبب ما يجري في مرتفعات

0: كل حلو طل.
1: رجعنا لكم على تويمي أستراليا معكم سيرين. تابعوا تويمي إيفنينج شو من الساعة 7 بالليل تنين للجمعة. الحكي قليل والأغاني كتيرة. أحلى الأغاني عربي وإنجليزي جديد وكلاسيك على 1638 تويمي أستراليا. وين

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is CA Marmatta, هو شفيع المدمنين, patron saint of alcoholics. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات, منخصص لهم اليوم هيدي الساعة, منخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين, وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير, مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is CA saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Serene here on 1638 to ME Australia. Are you on the train to or from work and wanting to listen to great Arabic and English music? Maybe you're at a cafe or at a bus stop or on the bus. And we have got you covered. Tune into 2ME no matter where you are on 2ME.com.au or by downloading the free 2ME app on your iPhone. Go on, do it now. We'll be back with more music right after this.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 2ME أستراليا الأخبار أول بأول
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون وقد يتعرض له الشباب في أي مكان خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
4: صباح النور محبوبي صباحك صباحك
5: وجهت انتقادات حادة للحكومة الأسترالية بعد رفض الكشف عن تكلفة رحلات دولية ممولة من أموال دافعي الضرائب ضمن برنامج أبطال المناخ الشباب وتثير الرحلات تساؤلات حول شفافية الإنفاق الحكومي لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك.

0: معكن سيرين على إذاعتكن 2MA أستراليا. بتعرفوا أنه فيكن تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا، نحن معكن دايما على الويب 2ma.com.au.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ma.com.au.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
7: اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

0: مفتاح دون الكيد
1: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day. And today I'm going with, music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون وقد يتعرض له الشباب في أي مكان خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل Victoria Police Recruiting Now Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي. الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100
6: 24/7 on the hour every hour first 2ME Australia

0: من ام تي في وام اف ام صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. الميدان الجنوبي في اعنف مراحله والميدان السياسي في حال المراوحة ترقبا لمواعيد منتصف الشهر الجاري. وبحسب بعض المعلومات فان اجتماع الوفدين السياسي والعسكري في الجولة الثامنة لن يكون في مكان واحد، فالمستوى السياسي سيعقد في مفاوضاته طبعا اما في روما او في عاصمة عربية يرجح ان تكون عمان، فيما يجتمع الوفد العسكري في الولايات المتحدة وتحديدا في مقر القيادة المركزية الامريكية سنتكوم في تامبا في فلوريدا. اما في الامن فاسرائيل تواصل تصعيدها، وفي محصلة لوزارة الصحة قارب عداد الضحايا منذ بدء الحرب 9000، منهم 27 في الأيام الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى أكثر من 30000 جريح. بداية النشرة اجتماعية، فالملفات المتفجرة كثيرة تبدأ بالمدارس ولا تنتهي بالمستشفيات، لكن الموضوع الأكثر إلحاحا يبقى الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حد المهزلة. تقرير يارا الهندي.
1: من 312 دولار ل 1200 دولار، مش زيادة بسيطة عم يطالب فيها الاتحاد العمالي العام. عم نحكي عن حد أدنى للأجور بده يصير تقريبا 4 أضعاف الموجود اليوم. بس قبل ما نسأل إذا هالرقم واقعي، سألنا الناس سؤال أبسط: إذا أنتوا بدكن تحطوا رقم قدي لازم يكون الحد الأدنى للأجور بلبنان حتى الواحد يقدر يعيش؟
2: أنا بده شي 3500 دولار تا يقدر يعيش الواحد بهالبلد، أتليست ندفع فواتيرنا الدبل تا الواحد يقدر يعيش مرتاح. 2000 دولار
3: اللي عنده عائلة وبيت، لا مينيموم بده يكون 1000.
2: 1000 وما بيعيش بهالأيام،
4: مينيموم 600-700 دولار، هيدا بالمينيموم وأكتر كمان. حتى إذا بدك فيك تقولي 1000،
5: لازم يكون أقل شي المعدل بين 1200 ل 1500 دولار.
1: الموظف قبل ما يوصل آخر الشهر بيكون راتبه توزع بنزين ونقل، فاتورة مولد وكهرباء، أكل وشرب ومدرسة، طبابة أو تأمين وأجار بيت. وال312 دولار يعني تقريبا 10 دولارات بنهار إذا قسمناها على الشهر، رقم بده يحمل كل هالمصاريف. فهل معقول يصير هالطرح واقع؟
6: اليوم انعقدت جلسة لجنة المؤشر لدراسة الأوضاع المتعلقة بعدة أمور ولا سيما الحد الأدنى للأجور، أمر حيتم مناقشته بعمق، وقريبا بالجلسات القادمة سنحاول نوصل لاتفاق على قرار معين.
7: نحن نتطلع إلى حوار صادق مع الهيئات الاقتصادية للوصول إلى نتائج مع تقدير للواقع الاقتصادي الصعب اللي عم يعيشه البلد، بس كمان العامل يعاني ما يعانيه من أوضاع أكثر من سيئة على كل الأصعدة، إن بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام.
1: رفع الحد الأدنى بهالحجم بيفتح فورا سؤال تاني: المؤسسات وأصحاب العمل قادرين يدفعوا؟ فكل هالعوامل ليرتفع الحد الأدنى بحسب المعنيين هي رهن الوقت والحوار، وبطبيعة الحال رهن الاستقرار المادي الاقتصادي والأمن بلبنان.
0: الأقساط المدرسية تحلق وزيادات تتراوح بين 500 و2000 دولار. الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يؤكد أن لا تعميم بنسبة زيادات موحدة. تقرير ستريدا بعينو.
8: في مقارنة بسيطة بين أقساط أحدى المدارس الخاصة للعام الماضي وهذا العام تظهر زيادة تقارب 35% بالدولار. ففي المرحلة الثانوية ارتفعت المساهمة السنوية من 2600 إلى 3510 دولارات، أي بزيادة 910 دولارات، فيما ارتفع رسم التسجيل 50 دولارا. وفي مقارنة أخرى تصل زيادة إلى ما يقارب 350 دولار عن كل تلميذ، فيما مدارس أخرى لم تعلن أي زيادة. وبالأرقام، هناك مدارس خاصة تبدأ أقساطها من نحو 1700 دولار سنويا، ومدارس متوسطة تتراوح أقساطها بين 3500 و5000 دولار، فيما تصل في المدارس الكبرى إلى ما بين 6000 و8000 دولار، وأحيانا تتخطى هذا السقف.
9: بلشت الأهل مع التسجيل تتبلغ أنه في زيادة على الأقساط. هذه الزيادة عم تتراوح بين 15-30%، أي بين 500 دولار توصل بعض المحلات لل 2000 دولار. هذه الزيادات نحن منعتبرها فعليا هي زيادات غير قانونية، طالما أنها عم تتم تحديدها قبل دراسة الموازنة المدرسية. فعليا الأهل عم يتبلغوا من بعد ما يكونوا دفعوا الرعبون، يعني الأهل دفعوا الرعبون مع نهاية العام وراحوا هلأ بدون يسجلوا، عم يتفاجأوا بحجم الزيادات. وزارة التربية مسؤولة عما يحصل في المدارس الخاصة، ما بتقدر وزارة التربية تشيل سلطتها الرقابية، لازم توقف هيدي الزيادات لحين دراسة الموازنة.
8: الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أكد عبر الام تي في ألا تعميم بنسبة زيادات موحدة على المدارس الخاصة. في المقابل تحدث المدير العام للمدارس الإنجيلية نبيل أسطى عن رفع الأقساط بين 10 إلى 15% في بعض المدارس، في وقت عممت مدارس المقاصد زيادة تصل إلى 5%.
10: أغلبية المدارس رجعت أقساطها مثل ما كانت قبل التسعتعش قبل الأزمة، إذا ما تخططها أكثر بالوقت الرواتب المعنين ما بتتعدى 40-50% من قيمتها الفعلية. السؤال الكبير أنه هالأقساط اللي عم ترتفع بالعديد من المدارس إذا ما عم تنعكس على رواتب المعنين وين عم تروح؟
8: من يدقق فعليا في الموازنات ومن يراقب البنود الإضافية التي قد تجعل كلفة تعليم تلميذ واحد أعلى بكثير من القسط المعلن؟ أسئلة برسم وزارة التربية.
0: ومن المدارس إلى المستشفيات الخاصة التي تتجه إلى التصعيد ما لم تسدد الجهات الضامنة الرسمية مستحقاتها. التفاصيل مع ميرال أبو خليل.
11: المستشفيات والجهات الضامنة معضلة مزمنة عنوانها التأخر في تسديد المستحقات من جهة والفجوة الكبيرة بين كلفة الاستشفاء الفعلية والتسعير المعتمدة من جهة أخرى. وفي وقت تواصل فيه المصاريف التشغيلية ارتفاعها تبرز فواتير الطاقة كواحدة من أكبر الأعباء التي تثقل كاهل المستشفيات بعدما باتت الكلفة جنونية. فبحسب معلومات الام تي في بلغت كلفة المازوت وحده في مستشفى جامعي واحد في بيروت عن شهر آب نحو 400,000 دولار.
12: عملنا برمي على سائر المؤسسات الرسمية الضامنة وطلبنا منهم زيادة التعرفة، ولحظة هيدي بموازنة 2027. إنما حسب ما نشوف من أرقام موازنة 2027 ما الهيئة في زيادة للتعرفة. هلأ بشهر آب عم يدفعونا قسم ضئيل من مستحقات أول شهرين من 2026، ما عددت بعد الضمان تعريفاتها وبعدنا على تعريفات قديمة ما بتتناسب مع الواقع الحالي ومع التسعيرة الحالية.
11: هذا الأمر دفع بنقابة أصحاب المستشفيات إلى رفع الصوت والتصعيد على المعنيين يسمعون.
12: بدنا حل، والحل إذا ما أخذنا وعود أو خطوات جدية بزيادة التعرفة وبتسريع الدفع، نحن رح نضطر مع الأسف نأخذ قرارات صعبة، ويمكن أولها رح نضطر نأخذ فروقات من جميع المضمونين بالهيئات الرسمية وكمان بالهيئات الخاصة، والواقع صعب على الكل.
11: اجتماع الثلاثاء يجمع أصحاب المستشفيات الخاصة لاختيار السيناريو الأفضل لاستمرار المستشفيات.
0: إلى طرق لبنان التي شهدت خطة أمنية لضبطها، أحزمة الأمان والتلهي والزجاج الداكن كلها يحاسب عليها، والهدف السلامة المرورية بعد ارتفاع نسبة الحوادث. تقرير حسان الرفاعي.
13: هذه المشاهد لم تمر بشكل عادي لدى قوى الأمن، بل شكلت حافزا للتحرك. دراسة مفصلة أظهرت أن ارتفاع نسبة الحوادث ناتج عن السرعة الزائدة في 33% من الحالات، أما النسبة الأكبر وهي 44% فبسبب عدم التركيز، أو بلغة أبسط استعمال الهواتف أثناء القيادة.
14: يمين لو سمحت.
13: من هذه الأرقام انطلقت حملة قوى الأمن، 3 أيام من التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي قبل تفعيل الخطة الأمنية على طول الأراضي اللبنانية. حواجز نقالة، عناصر متأهبون، لا مخالفة يتم التغاضي عنها، حزام الأمان، استخدام الهاتف، الزجاج الداكن ودفتر الضبط دائم الحضور.
15: ما كنت حاطة حزام الأمان.
16: اليوم أمني مشدد وإن شاء الله ندل هيك على طول.
17: نظام أحلى شيء، بس على الكل أفي أحلى من النظام يكون الإنسان.
18: لازم يكون عندي دفتر عمومي وأنا عندي خاص.
16: شو طلب منك؟
15: حط سنتير
19: كرمال سلامة المعين.
13: وللدراجات النارية حصة أيضا.
20: طلب مني فك تقية التليفون.
13: لكن المفاجأة كانت بمقاربة العناصر على الأرض لأهداف الحملة والتفاعل مع المواطنين.
16: إيش الحال؟ بلا ضبط؟
21: هذه هلا بس توعية، ونحن بهمنا حمايتك ما بهمنا نحن العدد الضبوطة يعني.
22: تبينت قوى الأمن أنه هي مش عم تعمل هيدا الشيء لحتى بس تاخذ مصاري مثل ما العالم بتقول منا، بس كرمال أنه هي توعينا لحمايتنا وما نأذي غيرنا.
13: وزير الداخلية أحمد الحجار تمنى عبر الام تي في التجاوب مع الإجراءات والتقيد بالإرشادات المتعلقة بالسلامة المرورية، مشددا أن هدف تطبيق القانون سلامة المواطنين.
23: لأنه ما وصلتك حملة التوعية، نحن مش هدفنا نضر الناس أو نعمل محاضر للناس،
2: هدفنا نطبق القانون ونحمي الناس. كرمال هيك اليوم حنسامحك، ما بقى حنعمل، ما حنعمل لك محضر عدم وضع حزام امان، بس بدي منك اعطيكي ورائك، بدي منك تحطي حزام الامان هلا، حطي له حزام الامان.
3: نحن كلياتنا تحت سقف القانون.
2: اعطيكي ورائك هالمره اليوم.
13: هذا كان اليوم الأول من الحملة الأمنية، لكن العبرة تبقى في استمرار هذه الحملات لإرساء مفهوم القانون الذي لا يعلو عليه أحد.
0: كشفت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة نداء الوطن أن المرحلة التي تلي علي الطاهر قد تكون الأكثر حساسية، مع اتجاه إسرائيل إلى تشديد قبضتها الميدانية في الجنوب ومواصلة استهداف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في ظل تعثر مسار تسليم سلاحه للجيش اللبناني. وتحذر المصادر من احتمال توسع العمليات إلى خارج الجنوب عبر استهداف الأنفاق والمنشآت العسكرية في مناطق لبنانية أخرى، ما ينذر بمرحلة أكثر خطورة واتساعا. وفي السياق، وقعت 400 شخصية بينهم أطباء ومهندسون ومحامون وأكاديميون وإعلاميون نداء النبطي الثاني تحت عنوان أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية. وطلب النداء الدولة بإرسال الجيش فورا إلى النبطي ومحيطها وتولي المسؤولية الكاملة عن أمن المدينة وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية. كما حذر البيان والموقعون حذروا في البيان من أن النبطية باتت مهددة بالدمار والتهجير، مشيرين إلى أن سيطرة إسرائيل على تلال علي الطاهر جعلت الخطر أقرب إلى المدينة. كما دعوا إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لوقف الاعتداءات ومنع توسع الاحتلال، مؤكدين أن إنقاذ النبطية يبدأ باستعادة الدولة دورها. ودائما في الجنوب اللبناني مستوطنات إسرائيلية يطرح إنشاؤها، فهل نحن أمام فكرة عابرة أم بداية مشروع أخطر؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
14: هل تنشئ إسرائيل مستوطنات في جنوب لبنان؟ السؤال لم يعد افتراضيا بالكامل. حركة عريض سفان.
23: تتسمعوا على أفضل موارد البريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
24: معنا جورج مخول من منطقة برينزويك ميلبن. صباح الخير.
25: صباح النور مدام كلود لإليك ولكل مستمعي 2MA.
24: شكرا. صباح النور. شو تعليقك جورج؟
25: إيران تتخلى عن حزب الله شغلة مش كويردي أبدا، إلا إذا إيران اتفقت هي وأمريكا، لأنه حزب الله بالنتيجة هو لخدمتها استراتيجية مش أكثر ولا أقل. هذا صار واضح تماما لكل اللبنانيين. هلا في شغلة واحدة، إذا حزب الله بجناحه العسكري بده يأكد لبنانيته هون، يعني بده يحافظ على الشباب وبده يحافظ على الوضع، بده يروح لخيانة إيران. يعني هلأ هو عم يخون لبنان، بدل ما يخون لبنان يخون إيران، يسلم السلاح استراتيجي، لأنه السلاح المتوسط والخفيف هذا إسرائيل مش طالبته أنه يتخلى عنه. وبالوقت الحاضر لحتى حل المشكلة مع إسرائيل يسلم السلاح الاستراتيجي، يتلف أو غير ما يتلف بيكون هيك يتخلص من هذا الموضوع. بس هيدي بدها جرأة وبدها شغلة مش هينة، إنه واحد عم بيطعميك ويشربك ويعطيك سلاح ويعطيك مال فترة 40 سنة، يجي هلأني أنت بدك هذا الوضع.
24: طيب هل فعلا اليوم بسبب الوضع الاقتصادي اليوم تخلت إيران عن حزب الله، أم في هونيك يمكن مساومة بمكان ما تخلي عن الحزب لأهداف مكاسب ممكن تحصل عليها إيران؟ خليني أرجع أذكر مستمعينا بالسؤال اللي كنا طرحناه، هل بتشوفوا إيران تخلت عن حزب الله خاصة بعد سقوط تلة علي طاهر؟
25: مدام كلود بدي أقول شغل هون، بدنا نعترف نقول إنه الحرس الثوري هو حكم إيران، يعني الدولة يعني منها صورة، والحرس الثوري بيتصرف على حساب حتى الشعب الإيراني وحتى الدولة الإيرانية الحالية. يعني الأموال بتصرفوا فيها عزاؤهم حتى لو شعبهم جعان، يعني ما في مشكلة إنه يستمروا بهذا الموضوع ويدعوا بيتصفوا بقنواتهم حزب الله، رايحين للآخر الجماعة لحتى يحصلوا على اللي بدهم إياه بالنتيجة مع أمريكا. هذه كل مصلحتهم مع حزب الله، وهذه شغلة لازم يفهموها المقاتلين بحزب الله.
24: نعم.
25: شغلة كثير مهمة.
24: نعم، يعني مثل رايحين على الانتحار، أول شيء انتحار، وتاني شيء يعني دمار ما تبقى من لبنان. هيدا شيء مؤسف جدا أنه ما يتحمل كمان الحزب مسؤولية ويعود ل يعود لوطنيته. يعني نحن ما عنا أدنى شك بس كان بالألفين حرر الأرض، ولكن اليوم اختلفت الأمور، مثل كأنه اليوم صار عند اللبناني قناعة أنه حزب الله يتلقى أوامره من إيران. يعني هيدا الشيء اللي فعلا اليوم مؤسف جدا أنه نوصل لهذه المرحلة، حزب من لبنان حزب الله أنه ما يكون عم يشتغل لصالح لبنان، عم يشتغل لصالح إيران، بالوقت يلي طبعا القرار اليوم اتخذ بالقضاء على أذرع إيران بالمنطقة. فليحفظ حزب الله ما تبقى من الجنوب، لأنه فعلا اليوم الجنوبيين هن اللي عم يدفعوا الثمن الأكبر للأسف.
25: صحيح صحيح، مش بس الجنوب أو الجنوبيين، مش بس الأرض، يعني هالشباب المقاتلين هؤلاء بالنتيجة هن لبنانيين، واتضح تماما أنه هن منهم غير ورقة تفاوض لا أكثر ولا أقل. من يعني حتى وقت لتحقيق نصر الله ونزولهم بكل القيادات والمواضي كلهم كمان لبنانيين.
24: يعني
25: بيّنت واضحة كتير القصة أنه أمان
24: مش مهم بس بقرة. تكون عندك الهوية اللبنانية، مفروض يكون عندك الولاء، اللي هو هيدا هو الأهم، يكون ولائك لبلدك.
25: هيدا الثقافة اللي عم تلفين عليها من الأسف، والأيديولوجية اللي تلفين عليها من الأسف مع حزب الله. أنت تخيلي على الأراضي اللبنانية في حزب موجود ما في علم وخبر للدولة، يعني هذا خارج عن القانون من الأساس.
24: نعم.
25: بدك تعطي علم وخبر، بدك تعطي من عم تجي مالك، بدك تعطي سياستك لمين عم تشتغليها. يعني شغلي عمرها 40 سنة خارجي. نعم. عن القانون 40. نعم. سنة طلعت أجيال اليوم تربي، كيف الواحد بده يقنع هالأجيال؟ هذه شغلة صعبة، غير أنه إيران بس تشيل إيدها عن هالناس سعودي لحتى يرجعوا لقواعدهم ولحقيقتهم ولبنانيتهم.
24: لاحظنا شيء أنه دمرت غزة، شفنا صار في كتير من المظاهرات بكل أنحاء العالم. اليوم الجنوب يلي كمان في كتير من الأراضي اللي انمحت، في كتير من المناطق في الجنوب دمرتها إسرائيل تدمير كلي. شفنا حدث ضامن معنا رفع الصوت، تظاهروا في سبيل لبنان، في سبيل ما يعاني منه أهل الجنوب.
25: يعني هي سريعة ومش اللي ماشي فيه. يعني العدوان الإسرائيلي على لبنان يعني كان واضح، وكان إنه الشعب اللبناني كله يعني حتى منه حاسس إنه هذا الشيء لازم يستمر. يعني بالعكس في غضب داخلي.
24: نعم.
25: عند اللبنانيين.
24: نعم.
25: ولكن مثل ما باليد حيلة، يعني انه مثل
24: نعم.
25: مارد قدامك وانت ما قادر تعمل شيء، شو بدي اعمل؟ عندنا رئيس جمهورية، عندنا حكومة عم بيقولوا، يعني عم يعلنوا شو. قبل كان دولة متخاذلة حتى بالعلن، يعني ما فيها تحكي شيء لحتى نوصل لحل بالنتيجة. ولازم تتساعد الدولة، والدولة عم بتقول أنا بدي أشتغل، حدا عم بيقول أنه أنا بدي أشتغل.
24: يا بدنا أشتغل بس بدنا فعل كمان، ما بدنا كلام بكلام بكلام، أنه شبعنا شعارات، صار وقت الفعل.
25: مدام كلود بدنا نستوعب شغلة، هذا العدو منه يعني كان سهل، منه سهل، بس أنه بدي حاربه بأي وسائل. ما في وسائل دبلوماسية، ما في غير هالوسائل.
24: عظيم، شكرا لك جورج مخول من برينزويك ميلبورن، لقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو تويمية أستراليا. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم، صباح الخير.
1: تحياتي استاذ صباح، تحياتي.
24: شكرا لوقتك دكتور جاسم. فوز حزب البديل من أجل ألمانيا بنسبة 43.8% بانتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت تحول لمشهد زلزالي سياسي، خاصة مع التأكد يعني الفوز وكمان تأكل القواعد التقليدية لحزب المستشار فريدي ريتشميرتس. بيفرض هذا الواقع الميداني والانتخابي تحدي كبير، فكيف بتشوف اليوم للحقيقة نتائج الانتخابات؟
1: نعم، مثل ما ذكرت حضرتك أنه هو بالفعل زلزال، وهذا ما وصفته وسائل الإعلام الألمانية. هذا التحول تحول كبير في أصوات الناخبين، كون أن يعني فوز الحزب البديل من أجل ألمانيا برغم أنه كان متوقع أن يفوز أيضا في ولاية ساكسونيا أنهالت هذه التي ظهرت، وكذلك سوف تكون أيضا في برلين وربما أيضا في ولايات ثلاث ولايات من المتوقع أن يصعد حزب البديل من أجل ألمانيا الـ AfD إلى في الانتخابات إلى هذه الولايات. هناك تحدي كبير، كون أن صعود اليمين الشعبوي في هذا التوقيت في توقيت هنالك فجوة كبيرة ما بين ضفتي الأطلسي، فهذا سوف يقرب كثير من الأحزاب اليمينية مع إدارة ترامب تحديدا، ولذلك نلاحظ أيضا إدارة ترامب رحبت في فوز البديل من أجل ألمانيا. هو سوف يكون تغيير في المشهد السياسي وتغيير في خارطة الأحزاب السياسية، تغيير في موازين القوى، وهذا ممكن أن يدفع الأحزاب التقليدية اللي مثل ما ذكرت حضرتك أنه هي بدأت تتآكل، خاصة لو تحدثنا الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الحزب الاشتراكي، هم في الائتلاف الحاكم، ولكن بدأت يعني المواطن الألماني بدأ يفقد الثقة في هذه الأحزاب التقليدية. واليمين الشعبوي بدأ يستقطب، هو يلعب على موضوع الهجرة وكذلك التباين الاقتصادي خاصة ما بين ألمانيا الشرقية والغربية. نعم
24: نعم، يعني كمان برأيك يعني هون كيف عم بيوفق حزب البديل من أجل ألمانيا بخطابه الإقليمي بين سياسات طرد العمالة الأجنبية وإعادة الهجرة، بين الحاجة يعني الماسة لولاية ساكسونيا أنهالت لليد العاملة لتعويض العجز الديموغرافي في قطاعات الصحة والصناعة برأيك؟
1: هذه مشكلة كبيرة، لكن أجد أنه شعارات الحزب البديل هو أنه يقوم على رفض الأجانب وكذلك موضوع الهجرة، ولذلك واحدة من الشعارات التي اعتمدها هو يعني إخراج الأجانب، وحتى اعتمد شعار أنه الترحيل، والترحيل هنالك يعني ربما معضلة قانونية يصطدم بها حزب البديل، كون أنه الترحيل وقوانين التجنس والهجرة هي مرتبطة بصراحة بالنظام الفيدرالي أكثر مما تكون في الولاية، لكن في أي حال من الأحوال هنالك مخاوف كثيرة عند المقيمين في ولاية ساكسونيا أنهالت بأنه الكثير من الأجانب بدأوا يفكرون في مغادرة هذه الولاية.
24: نعم.
1: ويرحلون من الولاية ربما إلى ولايات أخرى. موضوع العمالة هو موضوع تحتاج ألمانيا وليس فقط ساكسونيا أنهالت. بصراحة لا يوجد لحد الآن أي إجابة على سؤال حضرتك فيما يتعلق كيف تعوض هذه الولاية الأيدي العاملة، لأن هي من أكثر الولايات التي تحتاج إلى الأيدي العاملة.
24: نعم نعم، يعني كمان هون بالنسبة للدول الأوروبية اللي عانت من الهجرة، وكان ملف الهجرة يلي اليوم بلش عم بيتم التركيز عليه بشكل كتير كبير بالدول الأوروبية وتخفيف أعداد المهاجرين، بلشت بإيطاليا، اليوم ألمانيا عم تدفع الثمن. أدي برأيك ملف الهجرة لعب دور كتير أساسي بنتائج الانتخابات؟
1: الهجرة الهجرة هي الورقة الرئيسية التي ساعدت حزب البديل من أجل ألمانيا، حزب شعبوي للصعود. يعني الهجرة هي العامل، الورقة الرئيسية التي ساعدت حزب البديل. ولذلك نلاحظ أنه اتخذت الأحزاب التقليدية والائتلاف الحاكم، خاصة لو تحدثنا عن الحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. الاتحاد المسيحي الديمقراطي منذ أشهر بدأ يقرأ المشهد، وكان يدرك بأن حزب البديل من أجل ألمانيا يستغل ورقة الهجرة. ولذلك حاول ميرتس رئيس الحزب، وهو المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن تكون هناك سياسات في مسك الحدود، الحد من الهجرة. لكن برغم من المحاولات التي قام بها، أجد أنه لم يستطع مجارات حزب البديل من أجل ألمانيا. وهناك اتفاقات وقعت بضمنها ألمانيا وهولندا وإيطاليا ودول أخرى وبريطانيا، بأنه ممكن أن يكون استقبال اللاجئين في دولة خارج الاتحاد الأوروبي وخارج دول أوروبا.
24: نعم.
1: هذه جميعها كذلك. لا ننسى أيضا ميثاق الهجرة الذي تم توقيعه خلال عام 2026، كان أيضا ينص على الحد من الهجرة.
24: كيف تنظر اليوم فرنسا لهذه النتائج الانتخابية، خاصة موقف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون؟
1: لاحظنا أنه الوضع السياسي في فرنسا أيضا حرج جدا، ولاحظنا أنه حزب الجمعية الوطنية إذا مش أنا غلطان بأنه هو أيضا يتصدر المشهد اليميني.
24: نعم.
1: وحتى
24: يعني هون عنا بأستراليا، يعني حتى كمان نحن هون عنا بأستراليا الأحزاب اللي يمكن بيعتبروها أحزاب شعبوية، الحزب ونيشن اللي كمان اليوم عم يتصدر المشهد عنا وعم ترتفع شعبيته بشكل كتير كبير بسبب مسكه لملف الهجرة. طيب ليه؟
1: الهجرة؟
24: نعم.
1: فلو تحدثنا عن فرنسا، ليس فقط فرنسا، عن أوروبا، هذه الأحزاب هي لديها بصراحة اجتماعات وكذلك مؤتمرات، وهنالك اتصالات وهنالك دعم لا تتحدد على مستوى وطني. وجميع هذه الأحزاب اليمينية تدعم بعضها البعض. وأيضا لاحظنا أنه حزب تتفق هذه الأحزاب جميعها بأنه يعني لا تؤمن في موضوع الاتحاد الأوروبي، ولا تؤمن في الناتو، ولا تؤمن أيضا في مشاركة أو إنفاق هذه الدول على تقديم المساعدات ربما إلى دول أخرى. يعني باختصار هي تتمترس نحو الدولة الوطنية والهوية. ما يميز هذه الأحزاب هي الهوية. الهوية أنه رفض يعني الهجرة، وكذلك رفض موضوع الناتو، وكذلك الاتحاد الأوروبي، والتمترس في حدود الدولة الوطنية. هذا هذا هذا مشترك، عامل مشترك ما بين جميع الأحزاب الشعبوية في أوروبا.
24: نعم نعم. يعني بسؤال أخير دكتور جاسم، في حال حققت هذه الأحزاب فوز كبير يعني بالانتخابات المقبلة، هون أدي رح تتغير العلاقة بين هذه الدول الأوروبية وما بين الولايات المتحدة يلي سيدة جو من التوتر نتيجة المواقف اللي كان أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحرب على إيران، وأيضا الحرب بين روسيا وأوكرانيا اللي أثرت يعني بشكل أو بآخر. فكيف تنظر يعني إلى مستقبل هذه الأحزاب وعلاقتها بواشنطن بالولايات المتحدة؟
1: أنا أجد أن هذه الأحزاب والحقائق تثبت أن هنالك مقاربة أمريكية تحديدا مع إدارة ترامب والأحزاب اليمينية الشعبوية. ولاحظنا أنه تأييد ترامب مثلا اليوم إلى الحزب البديل من أجل ألمانيا، وسبقه ربما العام الماضي كانت أيضا انتخابات، وكان ماسك يؤيد أيضا البديل من أجل ألمانيا، وأيضا كانت تدخل ألمانيا على أمريكا على الخط في الهجرة في أوروبا، وانتقدت دول أوروبا بذلك. لذلك صعود اليمين الشعبوي وإعلانها الحد من الهجرة، هذا يعني أن هنالك مقاربة يمينية ترامب. يمين ترامب. هذه المقاربة هي موجودة. يذكر بأن أيضا الأحزاب اليمينية هنالك نقطة هامة أيضا، هي لا تريد الاستمرار في تقديم الدعم في حرب أوكرانيا. أيضا أغلب هذه الأحزاب اليمينية الشعبوية ترفض تقديم المساعدة إلى أوكرانيا، هي تريد الإنفاق الدفاعي يكون مركز على الدولة الوطنية. فأجد أنه سوف تكون مقاربة مع الولايات المتحدة.
24: نعم، لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء. يعطيك ألف عافية، أمسيتك سعيدة دكتور جاسم.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: وهلا رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 1638 AM Radio 2ME.
5: صباح النور.
6: أهلا وسهلا فيك جون، تفضل.
5: أنا لا ماني متدخل بهالقضايا هذه، بس بدي أحكي معك إذا ممكن تحت الهواء.
6: تحت الهواء، خليك معنا بليز تحت الهواء لحتى طبعا نتابع مع دكتور حمدي بي خلال هالوقت مع موضوعنا اللي كنا سبق وأكيد طرحناه، هو موضوع الهجرة. نطرح سؤال على دكتور حمدي. أول شيء برحب فيك دكتور حمدي، صباح الخير.
7: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
6: شكرا دكتور حمدي. فيما بيتعلق بالنسبة لموضوع الهجرة اللي اليوم تبين أنه في أرقام كتير كبيرة عم توصل لسيدني، ليه عم بيكون في يعني هون المهاجرين اللي عم يقصدوا مدينة سيدني، وليه العدد أقل بكتير من المواطنين اللي هني بسيدني بيتركوا هالمدينة وبيلجأوا لمدن أخرى في أستراليا، خاصة بريزبن أو بيرث؟
7: هو الحقيقة بادئ ذي بدء، أستراليا محتاجة إلى مهاجرين جدد، new arrivals, new Australians, newcomers. We can use any pieces, any of these pieces of terminology. The terminology covers anyone who comes to Australia either with work visa or permanent visa. وطبعا بعدين بيقعدوا ويستقروا وياخدوا citizenship and they merge in together with the Australian culture. They assimilate into the Australian culture. فطبعا نحن محتاجين إلى مهاجرين because Australia is a migration country. We have to get migration. America is a migration, USA migration country. فمحتاجين أعداد من الناس حتى يبنوا الدولة الأسترالية. لماذا يستقروا أغلبهم، الأغلبية الساحقة، السواد الأعظم يستقر بسيدني؟ سيدني كانت وما زالت وستظل the financial capital of Australia. احنا عارفين البوليتيكال كابيتال از اي سي تي اور كامبرا، لكن سيدني هاز اولويز بين اند ويل اولويز بين ذا فاينانشال كابيتال اوف استراليا، لانها تنمو وتزدهر وفيها اشياء خلابه. يعني مثلا ذا بيست هاربر ان ذا هول وورلد از سيدني هاربر، وأنا لا أقول هذا لأني عايش في سيدني قريب من سيدني هاربر، لكن هذا بإجماع العالم كله. ليس سان فرانسيسكو، أنا زرت سان فرانسيسكو، ليس سان فرانسيسكو والجولدن جيت اللي هو الجسر الكوبري اللي في سان فرانسيسكو، الكوبري الذهبي بيسموه ده جولدن جيت، جميل وحلو، لكن ليس لا يوجد مثل سيدني.

0: هاربر اتس ذا بيست اند ذا موست بيوتيفول هاربر ان ذا هول يونيفرس. كمان البيلدينج الطقس المناخ يشبه كتير المناخ الشرق أوسطي، فتجد انه معتدل الى درجه كبيره. الشيء الرابع الاشغال، الشغل متوفر. يعني انا عندي اصحابي راحوا كوينزلاند، اولادهم لم يجدوا didn't find jobs so they came back to Sydney وهلما جرى. فتجد الكوزموبوليتان اريا بكوينزلاند بأدليد تجد ايضا كوزموبوليتان مالتي كالتشراليزم but not as much as in Sydney. الجروث معدل الجروث the growth index in Sydney is far much more better than others. لو اشتريت بيت او يونت او بروبرتي في أدليد او في بيرث هتنمو وتكتر وتزداد الاسعار مع الزمن، لكن ليس كما يحدث في سيدني. كمان أقربائهم بيكونوا موجودين في سيدني اللي عمل لهم sponsorship friends and family، فكمان بيستقر newcomers they settle in سيدني وحلوم مجر. طبعا هذا بيضع أعباء على سيدني، لكن لها أيضا بعض يعني ممكن لها العلاج، وهو أن تتوسع مدينة سيدني خارج سيدني التي نعرفها الآن. وفعلا الدولة عملت جهود جبارة فأنها عملت الميناء جوي يعني مطار خارج حدود سيدني وهو in the extreme west. كمان بتشجع الديفلوبرز أن هم يبنوا في المناطق ما بعد مينتو، ما بعد وما وراء مينتو مندرويت وكامبل تاون. كل هذه الأماكن كانت أماكن نائية لكن أصبحت الآن في المتناول. تمهيد الطرق ويعبدوا الطرق حتى يستطيع والكباري والأنفاق حتى يستطيع الإنسان أنه يصل from CBD downtown in Sydney إلى المناطق خارج سيدني ما بعد ما وراء مندرويت ومينتو، ما وراء في خلال دقائق معدودة بالتانلز والهايويز والنفق وكل هذه الأشياء. فلابد طبعا تعمير المساكن وتعمير المستشفيات والمدارس، فلابد أنها تتوسع سيدني ليس خطأ. كمان نعطي حوافز للذي يريد أن يستقر خارج سيدني ويروح الكونتري. الكونتري اريا او الكونتري سايد اوف استراليا از فانتاستيك، وقد زرته انا ورحت الهايلاند جميله، والطقس والنبات والحيوانات الاليفه كل هذه الاشياء طبعا تاخذ بالباب الناس. نحن نرحب بالمهاجرين الجدد، ذا نيو كامرز ذا نيو ارايفلز ذا نيو استراليانز، نرحب بهم لان استراليا محتاجه لهم ونحن نوفر لهم ليس فقط المساعدات المادية لكن أيضا المساعدات النفسية. في كتاب اسمه معرفش إذا كان موجود في السوق بعده ولا لا، سيكولوجية المهاجر. اللي بيهاجر وبيوصل أستراليا بتمر السيكولوجية تبعه في مراحل. الأول بيحصل له نوع من الشوك، ثانيا الحزن والإحباط لما يلاقي أخوه أو أخته الكازن ابن عمه عنده بيت وبيتين وهو وصل ولا يملك إلا حفنة من الدولارات، فطبعا بيحصل له كآبة. وبعدين بيشتغل أشغال يمكن ما كانش هو بيشتغلها في بلاده، فلكن مع الوقت بيثمر ويزهو وينمو وحلوم ما جرى. فطبعا بيكبر وبيساعد الآخرين وبيستقر أكثر وأكثر ويساعد الآخرين أنهم يستقروا أيضا في أستراليا ويمد لهم يد المساعدة لتلك البلد القارة التي تبنتنا ونحن لها مديونين. طبعا بتكون في معاناة، احنا النيو كامرز احنا يمكن نسينا لان يعني كان زمان من عدة عقود من الزمان، لكن اللي بيوصل اليوم كمان بيكون بيعاني وبيكون تحت ضغط. لكن لا ننسى زي ما بنقول في مصر مفيش حلاوة من غير نار. وكمان السايكولوجيست يقول لنا tension points are growing points. فإف you are under tension these points of tension are your growing points. ستنمو وتزدهر سايكولوجيا ونفسيا وجسمانيا وماديا بالطريق ليس خطأ، ويعطيك إلهك أن يوسع تخومك وتثمر وتعطي الآخرين أيضا. تحضرني كل أبطال الإيمان تغربوا. إبراهيم أبونا إبراهيم تغرب في بلاد جرار وهي الأرض التي أعطيت له، لكنه تغرب فيها كأنه غريب ساكنا في خيام. يوسف الصديق وذكر بكلمة الصديق بكل الأديان. يوسف حتصدق بالعبرية بالتوراة، حتصدق أي الصديق. يوسف الصديق بالقرآن، يوسف ذكر بالإنجيل. كل هؤلاء تغرب في أرض مصر، وهو لم يكن يريد بيع يوسف عبدا، لكنه تغرب. لكنه عندما جاء له إله بولدين، سمى واحد منشة أو بالعربي منسى، لأن الله أنساه كل المعاناة التي عاناها، والآخر أفرايم أي مثمر، وقال لأن الله أثمرني في بلاد غربتي. أنت في بلاد غربتك في أستراليا في المهجر، سوف يثمرك إلهك لو أنت طلبت منه الإرشاد والنصح والإرشاد. شعب إسرائيل تغربوا في أرض مصر 400 سنة، وزلوهم المصريين للأسف، جدودي زلوهم واستعبدوهم، لكن تعجبني تلك الكلمات: حسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. وكلمة نموا أي تأصلوا، مثل الشجر اللي يتأصل بالجدر، نموا وامتد رأسيا، وامتدوا أي تكاثروا أفقيا. إلهك في أرض غربتك، مهما كان في معاناة في بداية الطريق بأستراليا، ستتم فيك كلمات الكتاب المقدس: حيثما تعبوهم وأذلوهم هكذا نموا وامتدوا.
1: يعطيك ألف عافية دكتور حمدي على كل هالمعلومات الغنية، فشكرا لك. وكمان برجع بتابع معكم مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق على موضوع الهجرة. واليوم مثل ما عم تلاحظوا، موضوع الهجرة يلي عم بيكون مطروح بكتير من الدول، إن كان الأوروبية اللي بلشت تخفف أعداد المهاجرين، وإن كان بإيطاليا الاتحاد الأوروبي اللي بلش عم بيعاني من هيدا الموضوع وتأثيره بطبيعة الحال على نتائج الانتخابات. شفنا شو اللي صار، يعني مثل ما كنا قبل شوي مع دكتور جاسم محمد، واللي طرقنا فيه لموضوع البديل من أجل ألمانيا AFD يلي فاز بولاية ساكسونيا أنهالت، واللي شفنا يعني الموضوع الهجرة يلي هو ماسكو، واللي أدي ردة الفعل اللي كانت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك اللي رحبوا بفوز البديل من أجل ألمانيا، وهو طبعا اللي نحن كمان عايشينه هون، لأنه الحزب يعني كمان حزب ون نيشن يلي عم بيحقق فوز بالانتخابات الفرعية، وكمان استطلاعات الرأي اللي عم تعطي دعم كتير كبير لقله. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مع هيدا الموضوع، كيف بتشوفوا اليوم ما تقوم به بولين هانسن، وهل فعلا اليوم ملف الهجرة اللي عم بيأثر بشكل كتير كبير على مجريات الانتخابات، وقديه بتتوقعوا أنه كمان يكون هيدا الموضوع له تأثيره الكبير بالانتخابات عنا في أستراليا السنة المقبلة. هون حكومة أنتوني ألبانيزي اللي عم بتواجه اتهامات بتوجيه جزء كبير من صندوق البنية التحتية اللي هو بتبلغ قيمته 560 مليون دولار. هالمبلغ الكبير 560 مليون دولار لدوائر انتخابية بتخدم مصالح حزب العمال. الحكومة عم بتدافع عن البرنامج وبتقول أنه جزء طبيعي من تنفيذ الوعود الانتخابية. ف أدي برأيكم فعلا اليوم عم بيكون في هدف لدى الحكومة أنه تكسب الأصوات بالمقاعدها، يعني خاصة اليوم الاهتمام بتجديد البنية التحتية أو تحسين البنية التحتية اللي خصصت لها ببعض الدوائر الانتخابية اللي بتخدم مصالح حزب العمال بقيمة 560 مليون دولار.
2: تعليق صغير على دولتنا اللي بتقول حزب الله لازم يسلم السلاح للجيش، نحن مع هيك، بس ما هن المقبلين. إسرائيل ما بدها تعطي سلاح حزب الله للجيش لأنه ممنوع جيشنا يضرب العدو. صباح الخير.
1: لا، لأنه كمان في يعني شكوك لدى إسرائيل، مش عن نحن عم نبرغ له، ولكن هيدا من خلال كلامه لمواقفهم أنه قد يكون في هونيكي بعض من عناصر الجيش اللبناني أو قادة بالجيش هني موليين لحزب الله، قد يكون يعني هيدي كمان حجة من الحجج الإسرائيلية.
2: كل شيء معك عم تحكي هيدا بالإعلام، بس ما عم بيصير بالحقيقة ست كلود.
1: شكرا لك.
2: لأنه ما في حزب واحد بس بلبنان، في كذا حزب بلبنان يسلموا سلاحهم للجيش. Thank you.
1: أهلا وسهلا فيك. إذن كمان آخر المعلومات اللي وردت بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللي اتهم إسرائيل بأنه لا تريد سلام بالمنطقة، فهيدا طبعا الاتهام اللي ورد من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فإذن اليوم إسرائيل عم تستكمل اجتياحها للبنان، ويعني كمان سيطر على بعض المناطق، وهيدا اللي خلى رئيس جوزيف عون يهدد أنه في حال استمرت إسرائيل بعدم وقف إطلاق النار وبيشن هجومها على يعني كمان على بعض المناطق في الجنوب قد تطيح باتفاق الإطار. معنا عمر من رايت سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور سيدي
1: كلود. صباح النور.
3: حسيت تعليق صغير على الاتصال اللي هلا كان معك بخصوص تسليم الحزب السلاح للجيش اللبناني. الدولة صار لها فترة عم بتنادي انه سلم سلاحك للجيش اللبناني، ما هو هذا كان اول طرح. بس حزب الله كان رافض ومتمسك بالسلاح. هاي نقطة. ثاني نقطة على الامور المستجدة. خلال علي الطاهر المجيش والدولة طلبت تسليم المواقع للدولة وللجيش اللبناني، حزب الله كمان رفض.
1: نعم.
3: طب شو كان الأزبط، يتسلم على الجيش اللبناني أو الجيش الإسرائيلي؟
1: لو سلم علي الطاهر
3: نرجع لذات النقطة. ما بالآخر حتى السلاح يلي ما راح يتسلم للجيش اللبناني راح ياخده الجيش الإسرائيلي. نطلع بالآخر عم نعمل انكيات ببعض وبتطلع براس اللبنانية.
1: طبعا طبعا يعني أهل الجنوب اللي يعني للأسف يعني بيدفعوا التمن
3: مش أهل الجنوب
1: كله.
3: ابن شمال ابن عكار ما هذا لبنان لقاله كمان.
1: خلي
3: ابن بيروت جنوب لقاله، ابن البقاع جنوب لقاله، ابن الشمال جنوب لقاله. الجنوب منه حكر، يعني مش انه والله نحن من الجنوب خلص هذا الجنوب لقلنا نحن مندافع عنه. لا يا عبيبي، ما هي الدولة كلها متكاملة، الدولة من الشمال للجنوب من للبقاع لبيروت.
1: سمير من بونداي سيدني. صباح الخير.
4: صباح النور كلوت. انا ما بدي علي، بدي احكي الواقع.
1: فضل.
4: الجيش اللبناني لما استلم الخطوط الامامية بالجنوب اوكي طلبت منه اسرائيل يطلع انسحبوا لانه حكومتنا ضعيفة، جيشنا أقوى جيش بالعالم، كل شاب ولا التاني بيأكل رأس الحي. وهلأ إذا سلموا على الطاهر وقالت لهم إسرائيل يطلعوا من الموقع هونيكي كنت قلنوا لا، لأنه ممنوع الجيش يطلع طلع عليها. ليش نحن مضعاف؟ نحن من البلد مضعاف، أفضل جيش هو جيش اللبناني، بس ما بدون يسلحوه. ليش نحن من دل اللف ومتخبوا مرأة أصبعنا؟
1: عمر عندك تعليق سريع قبل ما انتقل
3: للبريك؟ أكيد عندي تعليق
1: بشكل سريع.
3: اليوم الجيش الفرنساوي بينه وبين بلجيكا واقف على الحدود بيقول له الجيش البلجيكي زيح، ولا الجيش اللبناني الجيش الفرنساوي بيقول له الجيش البلجيكي اعطيني محلك ولا ما اعطيني محلك. لا، ليش لا؟ لأنه ما في حالة حرب بيناتهم. اليوم إذا بتفوت بالمفاوضات السلمية لتعمل سلام بين الدولتين يلي هي لنعمل مثل بين فرنسا وبلجيكا، ببطل عندك لا حالة زحلة أنا أفوت محلك ولا زحلة أنا أقعد محلك.
1: شكرا عمر من راي سيدنية، سمير من بونداي سيدنية. رح نتابع نحن وياكم مع بريك، من بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
0: فأهم حاجة لك

0: سيرين معكم على 1638 تو امي أستراليا. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم. شاركونا وتواصلوا معنا على 2MA Drive Time Show تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
3: لبنان، غزه، ايران، الخليج، اخبار الشرق الاوسط تتغير بالساعه وبالدقيقه. فقط شبكه اخبار وحيده تنقل لكم الخبر كما هو. 2MA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: الثالثة عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش.
8: وهذه أبرز العناوين طارق: الحوثيون يهاجمون منشآت طاقة سعودية، عشرات المصابين وأسعار النفط ترتفع، ومجلس التعاون الخليجي يدين. بريطانيا تعتزم إعلان حظر تجاري على سلع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، والرئيس الإسرائيلي يعتبر أن لندن بهذه الخطوة ستكون في الجانب الخطأ من التاريخ. روسيا تطلق عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا، والأخيرة تندد بهجوم مروع. وكندا تبدأ تطبيق رسوم جمركية مضادة على الواردات الأمريكية.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم إلى تفاصيلها. تبنى الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران الهجمات التي استهدفت منشآت اقتصادية وعسكرية في جنوب غرب السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وذلك ردا على شن المملكة غارات جوية في اليمن وسط تصاعد المعارك. أبرز التفاصيل الميدانية معك فايزة مصطفى.
9: بعد تبني الحوثيين الهجوم على منشآت شركة أرامكو في أبها ونجران وجازان وقاعدة جوية في خميس مشيط جنوب غرب السعودية، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال إثر ما وصفها باعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية التي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في تلك المناطق. وأكدت وزارة الطاقة السعودية نشوب حرائق في بعض المنشآت، أما وزارة الخارجية فتوعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادة المملكة. أما المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع فبرر ضرباتهم بالصواريخ والمسيرات بأنها رد على شن الرياض خلال الأيام الثلاثة الماضية، عشرات الغارات على محافظة الجوف والبيضاء ومأرب وتعز، وهذه المناطق تدور فيها الاشتباكات في هذه الأثناء.
8: وفي إطار ردود الفعل أدان مجلس التعاون الخليجي هذه الهجمات الحوثية ووصفها بالإرهابية. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن التعاون مع روسيا أثبت أهميته في دعم أسواق الطاقة العالمية. وأعلن نظيره الروسي سيرجي لافروف من جهته استعداد بلاده للمساعدة في تسوية الوضع في الشرق الأوسط. وفي هذا الملف قال وزير الخارجية الصيني لرئيس وزراء قطر إن الضغط عبر السلاح والمدافع ليس السبيل الوحيد أو السبيل للخروج من الأزمة، بل الحوار والتفاوض هما المسار الصحيح. وفي ملفات الشرق الأوسط أيضا اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك اليوم أن المملكة المتحدة ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ إذا مضت في فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكان وزير معاشات التقاعد البريطاني قد قال إن بلاده تعتزم الإعلان في وقت لاحق من اليوم عن حظر تجاري على الصناع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أكدت كندا دخول الرسوم الجمركية المضادة التي قررت فرضها على الواردات من الولايات المتحدة مع حلول اليوم. تفاصيل هذه الرسوم وتداعياتها يخوض فيها بالتحليل الخبير الاقتصادي أحمد زكر الله.
10: هو تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين. كندا فرضت رسوم بنسبة 15% و25% و50% على واردات أمريكية بنحو 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب والألمونيوم، منتجات الألبان، المعدات الزراعية، الورق، الإلكترونيات، وذلك كله رداً على الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية مماثلة. والسؤال الآن، ما هي تداعيات هذه الرسوم الكندية المضادة؟ من وجهة نظري التداعيات تكمن في أولاً ارتفاع تكلفة بعض السلع الأمريكية في السوق الكندية، الأمر الذي قد يضغط على المستهلكين والشركات، وفي المقابل تتضرر أيضا الشركات الأمريكية التي تعتمد على السوق الكندية خصوصا في قطاعات الصناعة والزراعة. الخطر الأهم والأكبر من وجهة نظري هو اتساع دائرة الانتقام التجاري بما يهدد سلاسل الإمداد المتكاملة بين البلدين ويزيد الضغوط التضخمية.
8: استمعنا للخبير الاقتصادي أحمد زكر الله، وكنت قد تواصلت معه قبل هذه النشرة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يأمل في لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لاحقا خلال هذا الشهر لبحث إمداد كييف بدفاعات مضادة للصواريخ بعد ليلة جديدة من الضربات الروسية على العاصمة كان قد ندد بها وزير الخارجية الأوكراني ووصفها بالمضادة مروعة. هنا في فرنسا في مدينة كانيا سيغمير سرق لسان من متحف غنوار ثلاث لوحات من هذا المتحف في وقت مبكر من اليوم، واقتحم اللسان وفقا للمعلومات المحلية المتحف قبل الساعة السادسة صباحا بقليل. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: 16:38 to Ami Australia, Sidine Marcon for your evening. Hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: Get the news first from 2ME.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: 2ME Australia.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سان جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوا انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. الديس الساعة سينت اوف دي اور معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: الواحد يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس دارسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية, وحقولها بالإنجليزي إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزي just for them. مشبرح مثل ما مثل ما منقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.
1: هاي معكم كلود, ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تويمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك وهبة خداش.
11: وهذه أبرز العناوين طارق: الحوثيون يهاجمون منشآت طاقة سعودية، عشرات المصابين، وأسعار النفط ترتفع، ومجلس التعاون الخليجي يدين. بريطانيا تعتزم إعلان حظر تجاري على سلع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، والرئيس الإسرائيلي يعتبر أن لندن بهذه الخطوة ستكون في الجانب الخطأ من التاريخ. روسيا تطلق عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا، والأخيرة تندد بهجوم مروع. كندا تبدأ تطبيق رسوم جمركية مضادة على الواردات الأمريكية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. تبنى الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران الهجمات التي استهدفت منشآت اقتصادية وعسكرية في جنوب غرب السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وذلك ردا على شن المملكة غارات جوية في اليمن وسط تصاعد المعارك. أبرز التفاصيل الميدانية معك فايزة مصطفى.
13: بعد تبني الحوثيين الهجوم على منشآت شركة أرامكو في أبها ونجران وجازان وقاعدة جوية في خميس مشيط جنوب غرب السعودية، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال إثر ما وصفها باعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية التي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في تلك المناطق. وأكد أكدت وزارة الطاقة السعودية نشوب حرائق في بعض المنشآت، أما وزارة الخارجية فتوعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادة المملكة. أما المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع فبرر ضرباتهم بالصواريخ والمسيرات بأنها رد على شن الرياض خلال الأيام الثلاثة الماضية، عشرات الغارات على محافظة الجوف والبيضاء ومأرب وتعز، وهذه المناطق تدور فيها الاشتباكات في هذه الأثناء.
11: وفي إطار ردود الفعل أدان مجلس التعاون الخليجي هذه الهجمات الحوثية ووصفها بالإرهابية. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن التعاون مع روسيا أثبت أهميته في دعم أسواق الطاقة العالمية، وأعلن نظيره الروسي سيرجي لافروف من جهته استعداد بلاده للمساعدة في تسوية الوضع في الشرق الأوسط. وفي هذا الملف قال وزير الخارجية الصيني لرئيس وزراء قطر إن الضغط عبر السلاح والمدافع ليس السبيل الوحيد أو السبيل للخروج من الأزمة، بل الحوار والتفاوض هما المسار الصحيح. وفي ملفات الشرق الأوسط أيضا اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك اليوم أن المملكة المتحدة ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ إذا مضت في فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكان وزير معاشة التقاعد البريطاني قد قال إن بلاده تعتزم الإعلان في وقت لاحق من اليوم عن حظر تجاري على الصناعة المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أكدت كندا دخول الرسوم الجمركية المضادة التي قررت فرضها على الواردات من الولايات المتحدة مع حلول اليوم. تفاصيل هذه الرسوم وتداعياتها يخوض فيها بالتحليل الخبير الاقتصادي أحمد زكر الله.
14: هو تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين. كندا فرضت رسوم بنسبة 15 و25 و50% على واردات أمريكية بنحو 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب والألمونيوم، منتجات الألبان، المعدات الزراعية، الورق، الإلكترونيات، وذلك كله رداً على الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية مماثلة. والسؤال الآن، ما هي تداعيات هذه الرسوم الكندية المضادة؟ من وجهة نظري التداعيات تكمن في أولاً ارتفاع تكلفة بعض السلع الأمريكية في السوق الكندية، الأمر الذي قد يضغط على المستهلكين والشركات، وفي المقابل تتضرر أيضا الشركات الأمريكية التي تعتمد على السوق الكندية خصوصا في قطاعات الصناعة والزراعة. الخطر الأهم والأكبر من وجهة نظري هو اتساع دائرة الانتقام التجاري بما يهدد سلاسل الإمداد المتكاملة بين البلدين ويزيد الضغوط التضخمية.
11: استمعنا للخبير الاقتصادي أحمد زكر الله، وكنت قد تواصلت معه قبل هذه النشرة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه يأمل في لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لاحقا خلال هذا الشهر لبحث إمداد كييف بدفاعات مضادة للصواريخ بعد ليلة جديدة من الضربات الروسية على العاصمة كان قد ندد بها وزير الخارجية الأوكراني ووصفها بالمرأة. هنا في فرنسا في مدينة كانيو سور مير سرق لسان من متحف غنوار ثلاث لوحات من هذا المتحف في وقت مبكر من اليوم، واقتحم اللصان وفقا للمعلومات المحلية المتحف قبل الساعة السادسة صباحا بقليل. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
15: We're back on 2ME Australia, Serene with you, for all the best hits of the 60s, 70s, 80s, 90s, and now from the Middle East, tune into 2ME's Top 30, Saturdays from 8 a.m. Speaking of best hits, let's get back into it. 1638 2ME Australia.

0: Serene with you here on 2ME. We'll be back right after this short break. Don't go anywhere. We've got we've got classic hits coming up. We've got new music coming up. It's all happening right here on your 2ME.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقي هو بكل محلات السمانة العربية.
8: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
9: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. 2MA.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهره وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، أو سانت بنديكت جوزيف لابر، humble pilgrim of God who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost or depressed. Help us trust in God's love even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Thank you.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد.

حرمت الوقت.

0: business.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليكي وقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: On 2ME أستراليا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
2: وهيبة خداش.
1: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا تفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وبريطانيا تتهم إسرائيل بغض الطرف عن تطهير عرقي في الضفة الغربية، ورئيس مجلس المستوطنات يصف العقوبات بأنها مخزية ومعادية للسامية. والحوثيون يهاجمون 4 مدن سعودية في توسيع لرقعة الحرب في الشرق الأوسط، والدول الخليجية تندد.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. هذا واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلنا أيضا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة. هذا وكان الرئيس الإسرائيلي قد اعتبر أن المملكة ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ، فيما اتهم رئيس مجلس المستوطنات العقوبات بقيادة بريطانيا بأنها مخزية ومعادية للسامية. أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة في اليمن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون على مدن ومنشآت في جنوب غرب السعودية أسبرت عن إصابة العشرات من المدنيين، وتوعد بالرد على المتمردين المدعومين من إيران وشن هجمات. يأتي هذا في وقت يتواجد فيه وزير الخارجية السعودي في موسكو. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
3: إن الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله، بهذه العبارة توعد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان باستخدام المملكة كل الوسائل المتاحة لمواجهة أي اعتداءات، مبقيا في الوقت نفسه الخيار أمام الدبلوماسية للتعامل مع هذه الجماعة لإنهاء الأزمة في اليمن. وبحسب وزير الدفاع طاهر العقيل في الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، فإنه قد تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء من قبضة الجماعة، كما تقصف القوات الحكومية آليات عسكرية حوثية غرب تعز وسيطرت على جبهات في البيضاء والضالع والجوف وتتقدم باتجاه الحديدة. وكان الطيران السعودي قد شن 4 غارات على مواقع الحوثيين في مأرب ردا على هجوم شنها هؤلاء على منشآت شركة أرامكو وقاعدة جوية جنوب غرب المملكة، ما خلف نحو 70 جريحا. أما الجماعة الموالية لإيران فبررت هجماتها بأنها رد منها على عشرات الغارات التي شنتها المملكة على اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية وخلفت قتلى وجرحى.
1: شكرا لك فايزة. هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو اهتمام بلاده بدعم جهود التهدئة في المنطقة. في ملف آخر، دخلت الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على منتجات أمريكية بقيمة مليارات الدولارات حيز التنفيذ اليوم. نستمع للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله وهو يتحدث عن تداعيات هذه الخطوة الكندية.
4: هو تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين. كندا فرضت رسوم بنسبة 15% و25% و50% على واردات أمريكية بنحو 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب والألمونيوم، منتجات الألبان، المعدات الزراعية، الورق، الإلكترونيات، وذلك كله ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية مماثلة. والسؤال الآن، ما هي تداعيات هذه الرسوم الكندية المضادة؟ من وجهة نظري التداعيات تكمن في أولا ارتفاع تكلفة بعض السلع الأمريكية في السوق الكندية، الأمر الذي قد يضغط على المستهلكين والشركات، وفي المقابل تتضرر أيضا الشركات الأمريكية التي تعتمد على السوق الكندية خصوصا في قطاعات الصناعة والزراعة. الخطر الأهم والأكبر من وجهة نظري هو اتساع دائرة الانتقام التجاري، بما يهدد سلاسل الإمداد المتكاملة بين البلدين ويزيد الضغوط التضخمية.
1: كنا في الاستماع للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، وكنت قد تواصلت معه هذا الصباح. في السودان قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى قوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان. وفي خبر آخر في هذه النشرة، دان مكتب الأمم المتحدة في ليبيا اقتحام أشخاص مقر إحدى وكالاته في طرابلس، حيث كان يتواجد مهاجرون. ودان هذا المكتب الأممي وندد بوقوع أعمال عنف شديدة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
5: تحياتي لأرقى مستمعين راديو تو أمي أستراليا، خليكم معنا دايما تتعرفوا أكثر عن آخر الأخبار وأجمل الأغاني، وبس عبر إذاعتكم المفضلة.

0: مترافقين دايما معكم 24 على 24 لنقدم لكم أجمل الأغاني وأجددها وأيضا أجمل البرامج من خلال الفقرات المتنوعة والانترفيوز، ودايما نحن معكم وأنتم معنا عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.
1: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean.
2: From the original 2ME.

0: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia.
1: Australia.
0: Lock it in right here on the one channel.
2: 2ME.
0: The only channel.
2: 2ME.
0: The original channel where you don't
1: miss a
0: thing. This is 2ME Australia.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: The music. 2ME. ودائما عبر 2ME أستراليا وبكل لحظة من لحظات حياتنا منوقف خشوع دائم للرب اللي منحبه كتير واللي منشكره لوجوده الدائم معنا. يمكن نخسر أصدقاء، يمكن نخسر شغل، يمكن نخسر أقرباء، يمكن نخسر حتى أهل، ولكن وجوده للرب معنا هو دايما بيقوينا وبيحسسنا أنه نحن فينا نعيش حتى لوحدنا. هالقد قربه منا بفرحنا وهالقد هو بقوينا. خلونا نروح مستمعينا لفاصل ورجعين.
9: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2MP أستراليا عايشين معكم.

0: دايما بيحكوا عن الصراحة والفرق بينه وبين الوقاحة، بيقولوا لك أنا إنسان صادق وصريح. يا أخواني، في فرق كتير كبير بين الإنسان الصريح العفوي وبين الإنسان الوقح. في فرق كتير كبير. أول شيء، إذا الشخص ما مش أنت مش طالب رأيه، يعني مش مضطر هو يعطي رأيه، مش مضطر يكون وقح، هيدا أولا. ثانيا، الإنسان الصريح هو إذا حبك بيقلك أنه حبك، وإذا ما بيحبك بيتجاهلك بكل بساطة، مش بيقعد بيعطي رأيه فيك، وهو بيكون مش أهل للنقد ولا أهل لشيء. وبهالأيام صارت كتير درجة، بدكن تطولوا بالكن، الفاشلين دايما هيدا ردن. تحياتي لكم، مترافقين دايما من توام اي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
7: وهيبة خداش،
6: نشرة إخبارية جديدة إليكم. أبرز العناوين: 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا تفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وبريطانيا تتهم إسرائيل بغض الطرف عن تطهير عرقي في الضفة الغربية، ورئيس مجلس المستوطنات يصف العقوبات بأنها مخزية ومعادية للسامية. والحوثيون يهاجمون 4 مدن سعودية في توسيع لرقعة الحرب في الشرق الأوسط، والدول الخليجية تندد.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. هذا واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلنا أيضا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة. هذا وكان الرئيس الإسرائيلي قد اعتبر أن المملكة ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ، فيما اتهم رئيس مجلس المستوطنات العقوبات بقيادة بريطانيا بأنها مخزية ومعادية للسامية. أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة في اليمن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون على مدن ومنشآت في جنوب غرب السعودية أسفرت عن إصابة العشرات من المدنيين، وتوعد بالرد على المتمردين المدعومين من إيران وشن هجمات. يأتي هذا في وقت يتواجد فيه وزير الخارجية السعودي في موسكو، والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
7: إن الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله، بهذه العبارة توعد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان باستخدام المملكة كل الوسائل المتاحة لمواجهة أي اعتداءات، مبقيا في الوقت نفسه الخيار أمام الدبلوماسية للتعامل مع هذه الجماعة لإنهاء الأزمة في اليمن. وبحسب وزير الدفاع طاهر العقيل في الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، فإنه قد تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء من قبضة الجماعة، كما تقصف القوات الحكومية آليات عسكرية حوثية غرب تعز وسيطرت على جبهات في البيضاء والضالع والجوف وتتقدم باتجاه الحديدة. وكان الطيران السعودي قد شن 4 غارات على مواقع الحوثيين في مأرب ردا على هجوم شنها هؤلاء على منشآت شركة أرامكو وقاعدة جوية جنوب غرب المملكة، ما خلف نحو 70 جريحا. أما الجماعة الموالية لإيران فبررت هجماتها بأنها رد من على عشرات الغارات التي شنتها المملكة على اليمن خلال الأيام 3 الماضية وخلفت قتلى وجرحى.
6: شكرا لك فايزة. هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو اهتمام بلاده بدعم جهود التهدئة في المنطقة. في ملف آخر، دخلت الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على منتجات أمريكية بقيمة مليارات الدولارات حيز التنفيذ اليوم. نستمع للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله وهو يتحدث عن تداعيات هذه الخطوة الكندية.
8: هو تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين. كندا فرضت رسوم بنسبة 15% و25% و50% على واردات أمريكية بنحو 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب والألمونيوم، منتجات الألبان، المعدات الزراعية، الورق، الإلكترونيات، وذلك كله ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية مماثلة. والسؤال الآن، ما هي تداعيات هذه الرسوم الكندية المضادة؟ من وجهة نظري التداعيات تكمن في أولا ارتفاع تكلفة بعض السلع الأمريكية في السوق الكندية، الأمر الذي قد يضغط على المستهلكين والشركات، وفي المقابل تتضرر أيضا الشركات الأمريكية التي تعتمد على السوق الكندية خصوصا في قطاعات الصناعة والزراعة. الخطر الأهم والأكبر من وجهة نظري هو اتساع دائرة الانتقام التجاري بما يهدد سلاسل الإمداد المتكاملة بين البلدين ويزيد الضغوط التضخمية.
6: كنا في الاستماع للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، وكنت قد تواصلت معه هذا الصباح. في السودان قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى قوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان. وفي خبر آخر في هذه النشرة، دان مكتب الأمم المتحدة في ليبيا اقتحام أشخاص مقر إحدى وكالاته في طرابلس حيث كان يتواجد مهاجرون. ودان هذا المكتب الأممي وندد بوقوع أعمال عنف شديدة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM. دايما منقول انه البعد بيعلم الجفا، بس حقيقي مش البعد اللي بيعلم الجفا، القسوة بالمعاملة هي اللي بتعلم الجفا، ردة فعل الغير اللي بتبقى غير متوقعة بتعلم الجفا، الزعل كم يوم كمان بيعلم الجفا، إحساس إنه وجودك مش فارق معهم بيعلم الجفا، تكرار مواقف الخزلان بيعلم الجفا، العصبية اللي ما في إلا مبرر أو أي شيء لما تتعصب هيك بسرعة ودايما تتضايق وتسمع حكي كبير وتجرح كمان بتعلم الجفا. البعد بيكون حل مؤقت، البعد بيكون إذن حل مؤقت لريح في دماغنا من دوشة كتير ناس تعبنا.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Optane. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب، اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us، صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Music.
1: UME
0: Music.
1: Australia.
0: Music.
2: The hits before they hit you.
1: Today's hottest hits.
3: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
2: 2ME.
1: أستراليا.
4: يوم إلك ويوم عليك، لازم كلنا ننتبه شو نقول وشو يطلع من تمنا، لأنه تذكروا دايما أنه اللي منقوله بيرجع علينا. حاولوا ما تأذوا حدا، لأنه كل مرة بتأذوا حدا رح بيجي مين يأذيكن، فعرفوا كيف حبوا وعرفوا كيف سامحوا ليجي مين يحبكن ويجي مين يسامحكن. دايما معكن وش تحية لكل اللي انضموا لقلنا هلأ عبر 2ME أستراليا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: The original. Começa agora. Começa agora. This is the original 2ME.
4: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا دايما مع أغاني حلوة، منوعات أحلى، هيك عم نسمع أغاني أجنبية وأغاني مصرية ولبنانية وعراقية وفلسطينية. من يعني هيدي الأغاني بتشبه الإذاعة العربية شبكة 2ME أستراليا. تحياتي للجميع ولكل اللي انضموا لنا. شو رأيكم نروح لفاصل صغير ورجعين؟
7: Are you ready?
8: All the hits.
9: Who the hell, what the hell is going down? Down, down.
8: Hip music.
10: Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897222 خلف KFC. Pump it up loud. This is Radio 2ME Australia. Radio 2ME Australia.

0: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page to AME Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222 خلف KFC.
9: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: TME Australia News.
11: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
13: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا تفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وبريطانيا تتهم إسرائيل بغض الطرف عن تطهير عرقي في الضفة الغربية، ورئيس مجلس المستوطنات يصف العقوبات بأنها مخزية ومعادية للسامية. والحوثيون يهاجمون 4 مدن سعودية في توسيع لرقعة الحرب في الشرق الأوسط، والدول الخليجية تندد.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. هذا واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلنا أيضا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة. هذا وكان الرئيس الإسرائيلي قد اعتبر أن المملكة ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ، فيما اتهم رئيس مجلس المستوطنات العقوبات بقيادة بريطانيا بأنها مخزية ومعادية للسامية. أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة في اليمن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون على مدن ومنشآت في جنوب غرب السعودية أسفرت عن إصابة العشرات من المدنيين، وتوعد بالرد على المتمردين المدعومين من إيران وشن هجمات. يأتي هذا في وقت يتواجد فيه وزير الخارجية السعودي في موسكو. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
14: إن الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله، بهذه العبارة توعد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باستخدام المملكة كل الوسائل المتاحة لمواجهة أي اعتداءات، مبقيا في الوقت نفسه الخيار أمام الدبلوماسية للتعامل مع هذه الجماعة لإنهاء الأزمة في اليمن. وبحسب وزير الدفاع طاهر العقيل في الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، فإنه قد تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء من قبضة الجماعة، كما تقصف القوات الحكومية آليات عسكرية حوثية غرب تعز وسيطرت على جبهات في البيضاء والضالع والجوف وتتقدم باتجاه الحديدة. وكان الطيران السعودي قد شن 4 غارات على مواقع الحوثيين في مأرب ردا على هجوم شنها هؤلاء على منشآت شركة أرامكو وقاعدة جوية جنوب غرب المملكة، ما خلف نحو 70 جريحا. أما الجماعة الموالية لإيران فبررت هجماتها بأنها رد منها على عشرات الغارات التي شنتها المملكة على اليمن خلال الأيام 3 الماضية وخلفت قتلى وجرحى.
13: شكرا لك فايزة. هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو اهتمام بلاده بدعم جهود التهدئة في المنطقة. في ملف آخر، دخلت الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على منتجات أمريكية بقيمة مليارات الدولارات حيز التنفيذ اليوم. نستمع للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله وهو يتحدث عن تداعيات هذه الخطوة الكندية.
15: هو تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين. كندا فرضت رسوم بنسبة 15% و25% و50% على واردات أمريكية بنحو 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب والألمونيوم، منتجات الألبان، المعدات الزراعية، الورق، الإلكترونيات، وذلك كله ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية مماثلة. والسؤال الآن، ما هي تداعيات هذه الرسوم الكندية المضادة؟ من وجهة نظري التداعيات تكمن في أولا ارتفاع تكلفة بعض السلع الأمريكية في السوق الكندية، الأمر الذي قد يضغط على المستهلكين والشركات، وفي المقابل تتضرر أيضا الشركات الأمريكية التي تعتمد على السوق الكندية خصوصا في قطاعات الصناعة والزراعة. الخطر الأهم والأكبر من وجهة نظري هو اتساع دائرة الانتقام التجاري، بما يهدد سلاسل الإمداد المتكاملة بين البلدين ويزيد الضغوط التضخمية.
13: كنا في الاستماع للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، وكنت قد تواصلت معه هذا الصباح. في السودان قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى قوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان. وفي خبر آخر في هذه النشرة، دان مكتب الأمم المتحدة في ليبيا اقتحام أشخاص مقر إحدى وكالاته في طرابلس، حيث كان يتواجد مهاجرون. ودان هذا المكتب الأممي وندد بوقوع أعمال عنف شديدة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: ودائما عبر 2ME أستراليا وبعبر إذاعتكم المفضلة، ودائما منحكي عن الحياة ثم الحياة ثم الحياة. الحياة مثل البيانو، هناك أصابع بيضة وهي السعادة، وهناك أصابع سوداء وهي الحزن. بس على الأكيد لازم تتأكدوا إن رح تعزف بالاثنين لتعطي للحياة لحن جميل وحلو كتير. مساء الخير.

أجر تك يمكن أنسى هواك، أجر تك

غرتك يمكن انسى غواك.

غيرتك يمكن انسى هواك.

كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة، إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: استراحة وبعد راجعين لإلكن، انطرونا ما تروحوا محل.
6: أغاني منسية من مكتبة 2 FM أسترا.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. The original Jamie.

0: نحن دايما معكم عبر الإيميل arabic@ome.com.au وأيضا عبر 1638 AM دايما وأبدا. وشكرا لكل اللايكس اللي عم يجوا على البيج بفيسبوك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 979076. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-171-00.
10: News.
11: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش،
13: نشرة إخبارية جديدة إليكم. أبرز العناوين: 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا تفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وبريطانيا تتهم إسرائيل بغض الطرف عن تطهير عرقي في الضفة الغربية، ورئيس مجلس المستوطنات يصف العقوبات بأنها مخزية ومعادية للسامية. والحوثيون يهاجمون 4 مدن سعودية في توسيع لرقعة الحرب في الشرق الأوسط، والدول الخليجية تندد.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. هذا واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلنا أيضا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة. هذا وكان الرئيس الإسرائيلي قد اعتبر أن المملكة ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ، فيما اتهم رئيس مجلس المستوطنات العقوبات بقيادة بريطانيا بأنها مخزية ومعادية للسامية. أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة في اليمن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون على مدن ومنشآت في جنوب غرب السعودية أسفرت عن إصابة العشرات من المدنيين، وتوعد بالرد على المتمردين المدعومين من إيران. وشن هجمات يأتي هذا في وقت يتواجد فيه وزير الخارجية السعودي في موسكو. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
10: إن الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله، بهذه العبارة توعد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باستخدام المملكة كل الوسائل المتاحة لمواجهة أي اعتداءات، مبقيا في الوقت نفسه الخيار أمام الدبلوماسية للتعامل مع هذه الجماعة لإنهاء الأزمة في اليمن. وبحسب وزير الدفاع طاهر العقيل في الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، فإنه قد تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء من قبضة الجماعة، كما تقصف القوات الحكومية آليات عسكرية حوثية غرب تعز وسيطرت على جبهات في البيضاء والضالع والجوف وتتقدم باتجاه الحديدة. وكان الطيران السعودي قد شن 4 غارات على مواقع الحوثيين في مأرب ردا على هجوم شنها هؤلاء على منشآت شركة أرامكو وقاعدة جوية جنوب غرب المملكة، ما خلف نحو 70 جريحا. أما الجماعة الموالية لإيران فبررت هجماتها بأنها رد من على عشرات الغارات التي شنتها المملكة على اليمن خلال الأيام 3 الماضية وخلفت قتلى وجرحى.
13: شكرا لك فايزة. هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو اهتمام بلاده بدعم جهود التهدئة في المنطقة. في ملف آخر، دخلت الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على منتجات أمريكية بقيمة مليارات الدولارات حيز التنفيذ اليوم. نستمع للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله وهو يتحدث عن تداعيات هذه الخطوة الكندية.
14: هو تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين. كندا فرضت رسوم بنسبة 15% و25% و50% على واردات أمريكية بنحو 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب والألمونيوم، منتجات الألبان، المعدات الزراعية، الورق، الإلكترونيات، وذلك كله ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية مماثلة. والسؤال الآن، ما هي تداعيات هذه الرسوم الكندية المضادة؟ من وجهة نظري التداعيات تكمن في أولا ارتفاع تكلفة بعض السلع الأمريكية في السوق الكندية، الأمر الذي قد يضغط على المستهلكين والشركات، وفي المقابل تتضرر أيضا الشركات الأمريكية التي تعتمد على السوق الكندية خصوصا في قطاعات الصناعة والزراعة. الخطر الأهم والأكبر من وجهة نظري هو اتساع دائرة الانتقام التجاري بما يهدد سلاسل الإمداد المتكاملة بين البلدين ويزيد الضغوط التضخمية.
13: كنا في الاستماع للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله وكنت قد تواصلت معه هذا الصباح. في السودان قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى قوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان. وفي خبر آخر في هذه النشرة، دان مكتب الأمم المتحدة في ليبيا اقتحام أشخاص مقر إحدى وكالاته في طرابلس حيث كان يتواجد مهاجرون. ودان هذا المكتب الأممي وندد بوقوع أعمال عنف شديدة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: وتحياتي لكم جميعا ولكل مستمعينا، وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا عبر 1638 AM to ME أستراليا وأيضا to ME.com.la.

0: صحرا. لوين؟ خليك هون، ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Coalsacca ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا Secretary of Divine Mercy، وهي من أكثر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Listen to me, my friend. We are Lebanese people. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. We are نحن شو شغلتنا. We are business. نحن Lebanese people. شغلتنا ننزع كل شيء موجود وبطالوا ايدنا. ما بعرف اذا فهمت علي. اذا عندك شغله يا اخي تخربها سلمها او طيلها لليبانيز. نحن شغلتنا ننزعها وبعدين نعن. انتبه من عن بس نخلص منها. شغلتنا نعن ونقعد ننعيها انه يا الله ابتسعت. شغلتنا كذلك نخرب كل شيء وبعدين نترسم ونقول لم يتبقى لنا اي شيء. شغلتنا على مراحل. انتبه. اول مرحله الدمار مثلا. الدمار شغلنا. وتاني مرحله نظم الريتي عن الدمار. اول مرحله مثلا الفوضى شغلنا. وتاني مرحله النعي على الفوضى. شغلتنا بالمختصر يا غابة مطلقة نحن مشجرين نحن صائدين نحن مربين يا عيطوا للسوريين. يعني شغلتنا تخريب الأمن أولا، ثانيا طلب السوريين ليعملوا الأمن، وثالثا على ثلاث مراحل صارت، ثالثا تذمر من السوريين أنه يا أخي تفضل لا السوريين بدوا يعملوا الأمن هيك. ونحن على فكرة لشو طالبين الأمن؟ نحن طالبين الأمن لنطق حنك. يعني من بعد ما خربنا البلاد كلها مع شجراتها طالع عبالنا هلأ نطق حنك. والله منمسط بطقته. يعني حنك مثل صوت الدربكة بالنسبة لنا. بيعني شيء حنين ممكن تراث. لا أكيد بدنا سوريا أو أي أمن كمان مرق على تاريخنا بالحرب. بدنا أخي يعني بدنا فعلا بدنا ناس يهتموا بالأمور اللي نحنا مش فاضيين نضيع وقتنا فيها، مثلا مثل الأمن، مثل الاستقلال، مثل وحدة البلاد، مثل الحوار. اشياء الخبريات هذه اشياء ثانويه نحن مشغولين. يعني نحن ما فاضين لها. نحن عنا تقييس بلاطنين مش زابطه على كروشنا كمان. ما البنطلون التلياني والاخير يعني ما تزعل مني اللي ما بيساع كرشنا. يعني هذا شو هذا دفوه هذا من ايطاليا جاي يدفوه بكم، لانه لا يفوت كرشك فيه بده يكونوا إجراه أطول منك بشي نص متر. شو هذا؟ شو الصناعة والمتحضر؟ نحن مشغولين. يعني معقول يعني شغلتنا هذه نضيع وقت والبلاطنين هذا؟ نحن مشغولين. نحن بدنا نظهر، بدنا نسهر، بدنا نرقص زي ترافولتا إذا قدرنا. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكاني، مقتضبة مقطعة سريعة، بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لكن نحن فاضيين؟ نحن مشغولين. نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. شو الغرب؟ ما الغرب عم الغرب مستعمرنا. شو ببعت لك كتالوج؟ احنا فاضيين نقرا كتالوج نحن. بعدين اتس تو ليت. هذا الكتالوج ما فينا نقراه لانه صار بالاذان اساسا، ومع انه الاذان عنا ريت بيشتغل نحن ماشيين وعلى الكتالوجات وهذا ارقى. لخيه مادام شغلنا يعني تصور كابس لدرجه انه ما فاضيين نعرف شو السر. يعني شو السبب لحتى لي هالحالة ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم؟ ما شغلتنا طيب، ما هي أيادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلصنا. نحن شو دخل هول الدول كبيرة عم يلعب صوفينا؟ أما نحن فإذا بترجع لقلنا إذا بتسألنا إذا بتحب تأخذ رأينا، والله ما معنا خبر شو عم بيصير، ليه عم بيصير فينا. نحن أبرياء بشرف وحياة ولادة، وهذا اللي شايفه أنت طالع بالعكس على الكورنيش، مسكين الله يسامحه ممعمي قلبه، أرهقته الحرب صدقني. هذا اللي بينط عن الصف كله وبيفوت راسه من طاقة الفرن، بده خبزة، ما أنا جوعان جاي يأمن خبز لأولاده. شوف ما شايف الصف، ما شايف، كدر كدر، حزن عميق. وهذا اللي بده ينجح كمان بدون فحص، هذا ما تزعل منه، هذا ما فيك، ما هذا يتيم، يتيم هو، والفحص بده يحطه بموقف حرجي، حدا بيفحص يتيم؟ الله بيقولها. طيب شوفي، ليش انت ما بتشوف انه رغم كل هالنكسات بعدنا قادرين نستلم ادخن مخلوق بالبشرية؟ من زعبر على الله وما بيعرف. هلا طلع هاي مش فياض، ركبت لها يا ريس موتور فراري، شو رايك؟ طلع سوق وفلتنا بريش الرادياتور لانه ما له عاصي، ماشي السيارة فرجي بلا، بس هني بشيت مدري ليه حاطينه، يعني بيحطوه لانه زي يعني ممكن انه مثلا تحمى السيارة، بس منين بدها تحمى؟ ما راح تحمى، انا عندي طريقة اخي، ما بخلي لك اياها تشوف الحماوي. هاي شغلتنا ما يدير، تخريب للموجود على اساس انه تعديل للموجود، وتأسيس لتخريب اي شيء ممكن يجي بالمستقبل، ومحضرين له تعديل، دقانون معدل، الفتاس معدل، المية وعشرة معدل، وعلى المعدل. واللذة انك اذا بتاخد هويتنا كلياتنا، ما في واحد مذكور على هويته انه هاي شغلته، يمكن لانه هالمصلحة هاي بعد ما لها أثر، هاي خلقة بتكون هبة من الله. نحنا معلش، نحنا مثل التلميذ البهلة والمستذكي، أو الذكي كتير وذكي أكبر من عمره وغلطه وخبروه فهبلة. منيح، تلميذ أهم مشاريعه وإنجازاته إنه قدر عمل هو ومن كل قوته، بس ظهر لحظة الناظر من الصف، وبس رجع الناظر بعد عقل، ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه، مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط إنه عملت هو. وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساساً، لشو هالمستقبل من بعد الغووو؟ شو رح يصير؟ شو بتعمل؟ والأبشع من هيك، لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمل غووو وقافره وما قال له شيء، كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل غووو. يا خي الناظر مش مقيد عقله عليه، فضيله يا الله.
1: كلهم عنا on 1630

ومن من عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا. من أقوال عن الحياة الذين يحملون في نفوسهم شرارة المعرفة وحنينا كبيرا إلى رفض الحياة الروتينية هم دائما الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب. تحياتنا لكل التعبانين، بس على الأكيد هني مبسوطين. مساء الخير.

0: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى. وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا.

0: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا إنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحيات ندى فريد لإلكن من وراء الميكروفون.
1: استمعوا لأول وأجدد الأخبار.

0: السعادة طاقة من الرضا، الرضا تقبل الواقع، لأنه إرادة الله بتعمل على تحسينه بالأسباب اللي خلقها الله لنا لتحسين أوضعنا بالكون. نياله السعيد والمبسوط. تحياتي لكم، دايما معكم ومنكم وإلكم راديو 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوه بكل محلات السمين العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 خلف الـ KFC.
10: الخامسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
11: ميسا إسماعيل،
10: أهلا بكم إلى مساء مونت كارلو الدولية، فترة مستهلة بأبرز عناوين نشرة الأخبار. 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا تدعم وتدرس فرض قيود على السلع القادمة من مستوطنات في الضفة الغربية، وإسرائيل تأمر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات. الحوثيون يعلنون عن غارات سعودية جديدة على اليمن بعد إصابة أكثر من 70 شخصا في هجمات حوثية استهدفت أيضا منشآت للطاقة في السعودية. 13 قتيلا في هجوم نصب لمسير الدعم السريع في ولاية شمال كردفان وسط السودان. الولايات المتحدة تضع قطاع الطيران الإيراني بأكمله تحت العقوبات. الكرملين يعلن عن اتصال بناء بين بوتين وترامب حول مسار محتمل للسلام في أوكرانيا.
11: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. أعلن وزراء 12 دولة بينها فرنسا وبريطانيا في بيان عن دعمها أو درسها فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأشار البيان إلى أنها تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، واعتبرت هذه الدول أن إجراءات الحكومة في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. في المقابل أمرت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات الغربية التي قادتها لندن. منى ثويبية.
11: قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم إن بلاده لم تعد تريد الاكتفاء بانتقاد ما يحدث في الضفة، مؤكدا اليوم نرفض أن نكون مجرد متفرجين على مزيد من المعاناة وتدمير حل الدولتين. وفي باريس أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل باغو أن فرنسا ستوقف التجارة مع المستوطنات، محذرا من أن الضفة الغربية على شفا الانفجار. من جهته انتقد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل العقوبات، معتبرا أنها ستسهم في التمييز ضد الشعب اليهودي، محذرا من تداعيات محتملة على العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن. وقد دعا وزير المالية الإسرائيلي إلى طرد السفير البريطاني، فيما طلب وزير الأمن القومي بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، واتهم الرئيس إسحاق هرتسوغ لندن بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وتتركز المواجهة خصوصا حول مشروع الاستيطان في المنطقة التي تعتبرها الدول الغربية تهديدا للتواصل الجغرافي الفلسطيني وحل الدولتين. ورغم أن التجارة البريطانية الإسرائيلية تبلغ نحو 6 مليارات جنيه استرليني، فإن الأثر الاقتصادي للعقوبات قد يبقى محدودا، لأن منتجات المستوطنات تمثل جزءا صغيرا من إجمالي التجارة، بينما تظل عملية تحديد منشأ السلع تحديا أمام تطبيق القيود.
10: الخبير في الاقتصاد السياسي أحمد ياسين يرى أن الخطوة الغربية هي اقتصادية لكنها تندرج في إطار الضغوط على تل أبيب لاحترام القرار الأممي. فلنستمع إلى أحمد ياسين مجيبا على سؤال فايزة مصطفى.
12: هو بالتأكيد هذه الخطوة يعني تعكس منحى اقتصادي، لأن الدول الأوروبية بالإضافة إلى كندا هم غير راغبين في استيراد هذه المنتجات التي يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية، ولكن هي أيضا هذه الخطوة تعكس منحى سياسي قد يكون أكثر أهمية بكثير، هو تعزيز قوانين الأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية هي بنيت على أرض محتلة. كذلك أيضا هي خطوة يمكن تفسيرها واقعيا بأنها هي ضد التوجه الإسرائيلي الجديد الذي بات يتوضح تدريجيا بأن إسرائيل باتت مقبلة لضم الضفة الغربية. بالتأكيد هذا سوف يعني واقعيا نهاية حلم الفلسطينيين بأن يكون لديهم دولة ذات مقومات واضحة، خاصة بعد عملية التدمير الشامل لقطاع غزة.
10: استمعنا إلى أحمد ياسين. هجم الحوثيون السعودية مما أسفر عن إصابة أكثر من 70 شخصا وحرائق في منشآت نفطية، مما أدى إلى توقف منشآت للطاقة في السعودية. في المقابل أعلن الحوثيون أن السعودية شنت سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز بعد هجمات الحوثيين في جنوب المملكة. المزيد حول هذا الملف معك فايزة مصطفى.
13: إن الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله، بهذه العبارة توعد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان باستخدام المملكة كل الوسائل لمواجهة أي اعتداءات، مبقيا في الوقت نفسه الخيار أمام الدبلوماسية للتعامل مع الجماعة لإنهاء الأزمة في اليمن. وبحسب وزير الدفاع بحسب وزير الدفاع طاهر العقيلي في الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، فإنه اتخذ قرار لتحرير صنعاء من قبضة الجماعة على حد تعبيره. كما تقصف القوات الحكومية آليات عسكرية حوثية غرب تعز، وسيطرت على جبهات في البيضاء والضالع والجوف، وتتقدم باتجاه الحديدة. وكان الطيران السعودي قد شن 4 غارات على مواقع الحوثيين في مأرب ردا على هجوم شنه هؤلاء على منشآت شركة أرامكو في أبها ونجران وجازان وقاعدة جوية في خميس مشبط جنوب غرب المملكة، ما خلف نحو 70 جريحا. أما هذه الجماعة الموالية لإيران فبررت هجماتها بأنها رد منها على عشرات الغارات شنتها المملكة على اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية وخلفت قتلى وجرحى.
14: كلام بن فرحان جاء في مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. لافروف قال إن هجمات الحوثيين على السعودية ستأتي بنتائج عكسية. دول عربية وغربية دانت هجمات الحوثيين على السعودية، قطر دانت هذه الضربة إضافة إلى الكويت وأيضا الأردن ولبنان والبحرين ومصر إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي. هل ستساعد السعودية عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن؟ أجابنا الدكتور عبد الباقي شمسان الأكاديمي والباحث السياسي اليمني.
15: كنا نتوقع ذلك بشكل كبير، أنه سيتم استهداف المملكة العربية السعودية وسيستمر الاستهداف، لأن هذا أيضا يحقق جزء من الهدف. كان الهدف هو الحوثيين التحرك نحو باب المندب أو في مناطق تكون تحت السيطرة الإيرانية للحوثيين، بحيث أنها مضيق باب المندب يتم إرباك حركة الملاحة الدولية، يتم ربط ما يحدث باب المندب سيكون في مضيق هرمز ثم قناة السويس، وهذا يؤدي إلى انعكاسات وتداعيات على المستوى الدولي من حيث الأسعار والتأمين وطريق الطاقة. أهمية تعز أيضا الحامل المجتمعي، لأن هي ذات كثافة سكانية عالية، 5 مليون بشر. هؤلاء هم يسمى يعني لا يحتاجون إلى تعبئة، هؤلاء مصطفين بشكل يعني نزوع نحو الاستقرار للدولة، الوقوف مع السلطة، موزعين على الجغرافيا.
14: استمعنا إلى دكتور عبد الباقي شمسان الأكاديمي والباحث السياسي اليمني متحدثا لليال بشارة. وفي داخل اليمن، أسفر تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية في جنوب غرب اليمن عن نزوح نحو 20,000 شخص بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التي أعربت عن قلق كبير. أصدرت بريطانيا تشريعا لتشديد العقوبات على إيران وزيادة القيود التجارية وصلاحية استهداف السفن في إطار ما وصفته بجهود أوسع لكبح برنامج طهران النووي والحد من أنشطتها التي وصفتها بالعدائية. ذكرت وسائل أعلام رسمية أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قالت إنها سيطرت على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز، فيما لم يصدر أي تأكيد أمريكي حتى هذه اللحظة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن تعليق 3 تراخيص تسمح بالتحليق فوق إيران، وتسمح لشركات طيران غير أمريكية بتسيير طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الخزانة الأمريكية عن أن قطاع الطيران الإيراني بأكمله تحت العقوبات. تستمعون دائما إلى النشرة المسائية من إذاعة مونت كارلو الدولية. اعتبر محققون تابعون للأمم المتحدة أن عمليات إسرائيل في سوريا والتي تشمل احتجاز مئات الأشخاص قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. نستمع إلى عمار فرهود الباحث في الشؤون العسكرية الذي يعتبر أن هذا التصنيف تأكيد إضافي على دعم سوريا في مسار سيادتها.
16: أنا أعتقد من وجهة نظري أنه التصريح الأخير يشير بشكل واضح إلى أنه هناك انسجام دولي مع القرار الدولي بأن تعود سوريا إلى المنطقة وإلى الإقليم وإلى المنظومة الدولية بشكل حقيقي، وخاصة من خلال تفادي الضغوطات التي تمارسها إسرائيل وعدم ترك سوريا لتواجه العربدة الإسرائيلية الأخيرة من خلال اختطاف عدد كبير من السوريين أو من خلال الضغط على السوريين الموجودين في المناطق الجنوبية وخاصة في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي. لذلك أنا أعتقد أن هذا البيان أو هذا التصريح يأتي في سياق دعم موقف الحكومة السورية في سيادتها على أراضيها ودعم القرار الدولي بعودة سوريا إلى المنظومة الدولية من خلال تأكيد سيادة سوريا على تلك المناطق، وأيضا من خلال تجريم الأفعال الإسرائيلية لإيصال رسالة لسوريا بأن المنظومة الدولية تقف إلى جانب سوريا، وأن المنظومة الدولية أيضا تجرم الأفعال الإسرائيلية ولا تعتبر حق مشروع للدفاع عن نفسها.
14: استمعنا إلى عمار فرهود الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية. وقبل استكمال النشرة نشير إلى هذا الموقف الوارد من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليقا على العقوبات البريطانية على مستوطنات الضفة الغربية. يقول إنه لن نفعل ما فعلته بريطانيا اليوم فيما يتعلق بالضفة الغربية، لكن ليس لدي تعليق على الأمر. إلى السودان، حيث قتل 13 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى قوات الدعم السريع في شمال كردفان وسط السودان. المزيد معك فايزة مصطفى.
13: في مشهد يكاد يتكرر يوميا في السودان الغارق في النزاع، سقط عدة قتلى وجرحى إثر غارة جوية استهدفت محيط محكمة في مدينة أم روابة شمال كردفان وسط البلاد. ووفق مصدر طبي وشهود عيان، كان المكان مكتظا بالناس قبل الهجوم الذي نسب إلى قوات الدعم السريعة. من جهتها أكدت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة العشرات، متحدثة عن استهداف المحكمة بطائرة مسيرة. وتقع هذه المدينة على طريق حيوية تربط وسط السودان بغربه، فيما لا يزال الجيش يسيطر عليها رغم الهجمات المتكررة لقوات الدعم على المنطقة. وعلى الصعيد الإنساني، تتوالى التحذيرات من تدهور الأوضاع في جبل مر وطويلة وعين سيرو ومخيمات النازحين في إقليم دارفور غرب السودان في ظل نقص الغذاء والدواء، ما ينذر بحدوث كارثة مجاعة في المناطق المتضررة.
14: إلى تونس، حيث احتج صحفيون تونسيون اليوم للمطالبة بالإفراج عن الصحفي البارز محمد اليوسفي الذي أصبح اعتقاله نقطة توتر شديدة وسط اتهامات بأن السلطات تشن حملة قمع على من تبقى من الأصوات المستقلة والقوية في البلاد. فوز حزب البديل من أجل ألمانيا في ساكسونيا لم يكن مجرد زلزال سياسي داخل ألمانيا، بل امتدت ارتداداته سريعا إلى فرنسا وبقية أوروبا، في حين يحصل حزب من اليمين المتطرف على نحو 44% من الأصوات ويصبح على مسافة قريبة من الوصول إلى حكومة ولاية ألمانية. فإن السؤال لم يعد فقط ماذا يحدث في ألمانيا، بل أيضا ماذا يعني ذلك لمستقبل التوازن السياسي في أوروبا. منى ذويبية.
17: نتائج حزب البديل في ساكسونيا أنهالت الألمانية تمثل إنذارا سياسيا بالنسبة إلى فرنسا، خصوصا وأنها تسبق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فهي تؤكد أن قضايا الهجرة والهوية والاستياء من الأحزاب التقليدية أصبحت قادرة على دفع اليمين المتشدد إلى مستويات غير مسبوقة. لكن حزب التجمع الوطني الفرنسي يتعامل مع صعود البديل بحذر بعد أن قطع علاقته به عام 2024، وبالتالي فهو يستفيد من ديناميكية صعود اليمين دون أن يرتبط مباشرة بالحزب الألماني. أما أوروبيا فقد رحبت قوى يمينية بالنتيجة وحذرت قوى أخرى من تداعياتها. والقلق الأكبر هو أن يتحول صعود حزب البديل الألماني من ظاهرة إقليمية إلى قوة وطنية قادرة على التأثير في السياسة الألمانية والأوروبية، وأي تحول كبير في سياستها الداخلية يمكن أن ينعكس على ملفات الهجرة والدفاع وأوكرانيا والعلاقة مع روسيا وحتى مستقبل التكامل الأوروبي. لذلك فإن رسالة ساكسونيا انهالت واضحة، اليمين المتشدد لم يعد مجرد قوة احتجاجية بل أصبح منافسا جديا على السلطة. والتحدي الأكبر أمام الأحزاب التقليدية هو استعادة ثقة الناخبين قبل أن يتحول هذا الصعود إلى تغيير دائم في الخريطة السياسية الأوروبية.
14: ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا تدعم أو تدرس فرض قيود على السلع القادمة من مستوطنات في الضفة الغربية، وإسرائيل تأمر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات، الولايات المتحدة تضع قطاع الطيران الإيراني بأكمله تحت العقوبات. شكرا للمتابعة.
18: من صباح سيدني أستراليا منوصل لكم أطيب التحيات الصباحية على 16:38 AM. كمان كل اللي عم بيسوقوا على الطرقات أو كل اللي سلموا أشغيلهم بخلال هالوقت، من لكم يعطيكم ألف عافية ونهار مفعم بالحياة والحيوية والسعادة أكيد والسلام. بتمني لكل المستمعين الأحباء اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت. أكيد صباحنا اليوم بلش بكتير من الحماس والأخبار السياسية اللي أكيد رح نتبعها تدريجيا لحتى أكيد بالنهاية نشوف الموقف السياسي كيف عم تنعكس عليكم من خلال الرأي الحر عبر هواة أمي أستراليا ومن خلال التوك باك اللي أكيد رح يكون عنا عدة محطات برفقتها ببرنامجنا الصباحي. رأيكم الحر وحرية التعبير اليوم يلي هي شعارنا من خلال راديو أمي أستراليا لمن بلشها أكيد بالفترة الصباحية مع أبدي الرأي مع انعكاسات هالأخبار والمواقف السياسية اللي عم نتابعها نحن وياكم. ما تترددوا تتصلوا أو تبعتوا لنا رسالة إلكترونية. أكيد نهار حلو وانطلاقة نهار نشيطة بتمنيها للجميع. خليكم معنا على السماع، استراحة، وأكيد رح نكون نحن وياكم على تمام الساعة مع جولة ومحطة إخبارية. رفقونا وكونوا معنا.

الصحفي اللي لا تهدأ ولا تنام لمتابعة أهم الأحداث اللي عم تصير حول العالم. خليكم معنا بعد دقائق ولحظات من الوقت، رح ننتقل لنكون مع جولة إخبارية لنتعرف من خلالها على أهم أحداث هذا اليوم. عبر تؤامي أستراليا رح ننتقل فورا لنكون مع موجز إخباري، ومن بعدها رح نكون مع جولة أخبار البي بي سي من لندن. خليكم معنا على السمع متابعين، نحن وياكم أهم الأحداث.

0: السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى موجز الأخبار من بي بي سي. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند إن بريطانيا ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، كما سيتم أيضا تطبيق نظام شامل للعقوبات. واتهم ميلباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عما وصفه بتطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية.
1: ترى الحكومة أن عدم شرعية الاحتلال ينبغي أن ينعكس على العلاقات الاقتصادية التي نختار إقامتها مع الأراضي المحتلة، ولا أعتقد أن الشعب البريطاني يرغب في أن ندعم الاحتلال من خلال قبول منتجات المستوطنات في متاجرنا وأسواقنا، ولذا يمكنني الإعلان اليوم عن أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما شاملا جديدا للعقوبات.
0: وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند إن بلاده تريد أن ترى نهجا جديدا في كل من غزة والضفة الغربية، رافضا أن تظل بريطانيا متفرجة على المزيد مما وصفها بالمعاناة وتدمير حل الدولتين.
1: نرفض اليوم أن نكون متفرجين على المزيد من المعاناة وعلى تقويض حل الدولتين. ندين ما هو غير قانوني، نتخذ إجراءات بشأن استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية، ونحظر الإعلان عن المستوطنات غير الشرعية. نتخذ إجراءات بشأن الخدمات لمنع التوسع الاستيطاني الجديد، ونقف في وجه عنف المستوطنين. ندعم المساءلة عما حدث في غزة، ونتعهد بحشد المجتمع الدولي لمواجهة الأزمة الإنسانية المستمرة والملحة.
0: تأتي هذه المواجهة بين المملكة المتحدة وإسرائيل بالتزامن مع إجراءات مماثلة من دول أخرى بينها فرنسا وكندا وإسبانيا وبولندا. وزراء خارجية 12 دولة قالوا إنهم سيدعمون أو يدرسون فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأضافوا في بيان مشترك أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. من جانبه دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف علنا بجزر فوكلاند باعتبارها أراض أرجنتينية خاضعة للاحتلال، ودعا إلى فرض عقوبات على بريطانيا. في الوقت نفسه دعا وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني، بينما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. ختم هذا المجلس.

0: September 11th is a national tragedy.
1: My mom told us that there were bad guys who came and took Daddy.
0: Hijacked planes crashed into the Twin Towers and took it all away from us.
2: Our lives were truly shattered on 9/11. Like, our family was really broken.
3: It's a day that I would like to only think of my husband. And we can't do that if the truth remains buried.
4: مضى 25 عاماً على أكثر هجوم إرهابي دموي. هل يمكن أن يكون احتجاز رجل في المملكة المتحدة بعد أيام من هجمات سبتمبر مفتاحاً لفهم ما حدث ومعرفة المسؤول؟
5: I don't have any link with any hijacker.
4: هل كان مجرد طالب بريء؟ أم أنه عميل استخبارات سعودي ضالع في هجمات سبتمبر؟
6: واشنطن العاصمة الأمريكية.
4: نقبنا في ساعات من تسجيلات فيديو لم يسبق أن بثت علنا. وفي آلاف الصفحات من الوثائق المفرج عنها للتحقق من وجود علاقة سعودية بهجمات سبتمبر.
7: When we began looking at the evidence, it became quite clear that all roads led to Riyadh.
4: وبادعاءات بأن الحكومة الأمريكية حاولت إخفاء ذلك.
8: I've got to tell you, this is very stressful for me. I still love the FBI.
9: What does this tell us about America's relationship with Saudi Arabia?
10: حييكم مستمعينا من راديو تؤمية على 1638 أيام تابعين نحن وياكم مع أهم الأخبار لليوم. موضوع الهجرة اللي بعده بصلب المواضيع اللي عم بيتم مناقشتها، وخاصة البيانات اللي صدرت من مكتب الأحصاء واللي عم بتبين الأعداد الكبيرة اللي عم توصل لأستراليا، وخاصة لمدينة سيدني اللي كان نصيب سيدني أكثر من 352 شخص، هو أكبر عدد بين العواصم الأسترالية. بالمقابل غادر أكثر من 113 ألف من سكان سيدني لمناطق أخرى. طبعا هون نشوف بتطور كمان، وبالنسبة للمعلومات اللي عم تردنا مسألة ظاهرة النينو اللي عم تأثر كمان على المناخ، وبيحذر الخبراء من أنه ظاهرة النينو القوية المتوقعة هالسنة ممكن توصل لمزيد من الضغوط على أسعار المواد الغذائية بأستراليا. حسب مكتب الأرصاد الجوية اللي بيقول أنه هالظاهرة رح تبلغ ذروتها بأواخر الربيع أو بخلال الصيف مع ظروف أكثر حرارة وجفاف، خصوصا بأجزاء من شرق أستراليا. عم بيحذروا خبراء الزراعة من تأثير هيدا الشيء على بعض المحاصيل بما فيها القمح والمحاصيل الصيفية، لكن الخبراء بيأكدوا أنه النينو من العامل الوحيد اللي بيحدد أسعار الغذاء، الوقود، الأسمدة، النقل، الأسعار العالمية بتلعب أيضا دور مهم. خليكم معنا برفقة راديو تؤمية أستراليا، عم نتابع نحن وياكم من خلال قضية قتل أستراليين أخوين بمكسيكو. بلشت الإجراءات القضائية بمقتل الشقيقين الأستراليين جيك روبنسون وكالوم روبنسون يلي سافر ولدهم والد الشقيقين إلى مكسيكو لحضور جلسات القضية، وبتحظى باهتمام واسع بأستراليا، بينما عم تستمر الإجراءات القضائية بحق الرجال المتهمين بارتكاب هذه الجريمة. رح نتابع نحن وياكم بعد استراحة من تابع مشوارنا الصباحي من راديو 2ME.
11: نحن وانتم سوا على طول 1638 2ME أستراليا. نرجع لكم بعد لحظات.
12: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
10: من صباح أستراليا وإلى العالم نقلكم جود مورنينج. بلشنا نهارنا الجديد مع أخبار الساعة وأحداث اليوم رح نتعرف عليها بجولة أخبار من صوت لبنان تبث لكم ودائما على 1638 أيام راديو تؤمية أستراليا. ABC News.
13: David Rollins with a look at the early morning news. Palestinian officials have praised the United Kingdom's move to ban trade with Israeli settlements in the occupied West Bank. British Foreign Secretary Ed Miliband says the sanctions will last 6 to 9 months, with Canada and France signalling similar bans. Israel's government has reacted furiously, saying Mr. Miliband's claims of terrorism and ethnic cleansing being carried out by settlers are outrageous lies. Omar Awadallah, an assistant minister at the Palestinian Foreign Ministry, says the move is a major step. Meantime, Britain has published legislation to introduce tougher sanctions on Iran, which would expand trade restrictions and powers to target ships. The UK says it's part of a wider effort to curb Tehran's nuclear program and other hostile activities. The government says the measures would restrict Iran's access to the British financial system, expand trade bans to additional goods, technology and services, and prohibit Iranian aircraft from landing in Britain unless exemptions apply. And the Reserve Bank's deputy governor says inflation remains the biggest problem facing the Australian economy, warning that interest rates could rise again. Australians are continuing to feel the pressure from the cost of living, with inflation still running above the RBA's target. The central bank is now assessing whether the 3 rate rises delivered earlier this year have been enough. Deputy Governor Andrew Houser says, however, that the Australian economy is otherwise in good shape. ABC News.

0: العناوين. مجلس الوزراء يناقش مشروع موازنة 2027 وجابر لا ضرائب جديدة. الكتائب على الدولة تنفيذ القرارات الحكومية. الخارجية البريطانية تفرض عقوبات على الذراع التمويلي لحزب الله. عقوبات أمريكية جديدة على إيران وترامب طهران لن تحصل على سلاح نووي. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد

0: الشباب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا صفار ما تبقى شمال عطبور
3: اي رجال كبير
4: شوشور هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام خففوا عن حالكم ستريس الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.

من مدينة النبطية أطلق النداء الثاني الذي طالب بإرسال الجيش فورا إلى المدينة لتأتي الاستجابة سريعا مع انتشار وحدات الجيش في الأحياء وتسيير دوريات منتظمة وإقامة حاجز أمام حسينية البلدة في خطوة هدفت إلى تعزيز الأمن وضبط الوضع الميداني. الجيش الذي دخل إلى النبطية استقبل بالزغاريد ونثر الأرز في مشهد عكس ترحيبا بالانتشار العسكري، فيما تزامن ذلك مع موقف سياسي لافت أعلنه السفير الأمريكي من مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، داعيا فيه قسما من البيئة الشيعية إلى تفهم المسؤولية ومؤكدا نقول لهم إننا نريد مصلحتهم. وشكلت الأوضاع الأمنية في الجنوب

0: صالح البيئة، ما بدنا انه الا يرجع الجنوب لكل اصحابه وانه كل العالم ترجع على الضيعه وعلى بيوتها. بس بذات الوقت عنا مشكله هي انه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجه مع قسم من هالبيئه اللي ما عم يفهم انه صالح البيئه بانه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم. تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدوله اللبنانيه، لانه بالنسبه لنا هي الدوله اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. نحن هون وسطين انه نجرب نوصل اللي فينا نوصله، كيف فينا نساعد حتى التفاوض يمشي وبيكون بالطريقة اللي وصل له. على طول انتو بتاخدوا الاعتداءات كأنه هي مبلش من الاسرائيلي، وما بتجيبوا سيرة انه مين بلش بالاول. نحن من زمان قلنا انه اذا ما بتعتدوا الاسرائيلي ما بيرد عليكم، بس اذا بتعتدوا الاسرائيلي لح يرد بقوة. هيك انا فهمت من الاسرائيلية.
1: وإلى نيويورك يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام في 19 من الشهر الجاري للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعقد سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 من أيلول للبحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي اليونيفيل. في المواقف، أكد المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل التضامن مع أصوات مدينة النبطية المطالبة بانتشار الجيش وحصر السلاح بيد الدولة حماية للمدينة وأهلها ومنعا لانضمامها إلى لائحة البلدات المدمرة والمهجرة والمحتلة. وحث الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والمصرفية بما يعيد انتظام عمل المؤسسات ويعيد إطلاق عجلة الاقتصاد. وفي ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، دعا المكتب السياسي الكتائبي اللبنانيين إلى المشاركة في إحياء الذكرى عند 6 من مساء الأحد في 13 من أيلول في ساحة ساسين. ميدانيا، سجل تفجير عنيف في أطراف وادي سلوكي عند أطراف طلوسة وتفجير آخر في بلدة المنصوري جنوب صور بالتزامن مع أعمال جرف للمنازل، واستهدف القصف المدفعي بيت يحون، كما سجل تحرك للأليات الإسرائيلية من جهة بلدة كفر تبنيد. تزامنا، أعلن وزير الخارجية البريطاني فرض عقوبات على الذراع التمويلي لحزب الله. مراكب الموت بعد الفاصل.

0: غير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

جلسة مجلس الوزراء مستمرة، وقد استمع المجلس إلى عرض لوزير المال عن موازنة 2027، وقد أكد وزير المال أن لا ضرائب جديدة ستفرض على المواطنين. وسنكون مع زميلة مجدلين عيد فور توفر الاتصال. تجمع روابط القطاع العام طلب الحكومة بتعديل مشروع موازنة 2027 فورا، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد 30 ضعفا كخطوة أولى، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/1/2027.

0: تحياتي للجميع من راديو توأمي أستراليا على 1638 أيام. اليوم رح نتابع موضوع ارتفاع أسعار البترول، وهيدا طبعا من خلال تأثيرات الحرب اليوم على إيران والسيطرة على مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي بيقول أنه سيطرنا، وإيران بتقول أنه سيطرنا، وعم تعمل اتفاقيات مع دولة سلطنة عمان، ولكن الحقيقة ضايعة. بالوقت يلي عم نشوف إيران يلي بلشت اليوم تأن من جراء العقوبات الاقتصادية اللي رح تأثر عليها بشكل كتير كبير، هل ستجد منفذ؟ هل رح تعود لمحادثات اليوم؟ هل رح تنفذ الشروط أو رح تقدم تنازلات من جراء ما وصلت له اليوم؟ وفي تخوف اليوم تبلش الانهيارات من الداخل، فأكيد رح نتابع نحن وياكم ملف الحرب على إيران بالوقت يلي عنا بلبنان الجنوب، اللي هو كمان اليوم استمرار العمليات اللي عم تقوم فيها إسرائيل، اللي خلت الرئيس جوزيف عون لأول مرة يهدد ب يعني توقف اتفاق الإطار والمفاوضات في حال استمر إسرائيل على هيدا النحو. هل رح تدخل واشنطن على الخط؟ هذه الوساطة الأمريكية اللي كانت هي راعي للاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية على 1638 AM.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night.

0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها عبر توأمية أستراليا لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. الحرب على إيران بالإضافة للعمليات الإسرائيلية اللي عم بتنفذها بجنوب لبنان بعد سقوط تلة علي طاهر. خلينا نتابع نحن وياكم. يعني حتى كمان اليوم في غياب لمواقف حزب الله من بعد سقوط علي طاهر. رح نروح لبريك ومن بعدها جولة أخبار الساعة 6 لليوم 9 من شهر أيلول.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. TOME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك TOME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. TOME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Marcus 9897-2222 خلف KFC.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: David Rollins with a look at the early morning news. Palestinian officials have praised the United Kingdom's move to ban trade with Israeli settlements in the occupied West Bank. British Foreign Secretary Ed Miliband says the sanctions will last 6 to 9 months, with Canada and France signalling similar bans. Israel's government has reacted furiously, saying Mr. Miliband's claims of terrorism and ethnic cleansing being carried out by settlers are outrageous lies. Omar Awadallah, an assistant minister at the Palestinian Foreign Ministry, says the move is a major step. Meantime, Britain has published legislation to introduce tougher sanctions on Iran, which would expand trade restrictions and powers to target ships. The UK says it's part of a wider effort to curb Tehran's nuclear program and other hostile activities. The government says the measures would restrict Iran's access to the British financial system, expand trade bans to additional goods, technology and services, and prohibit Iranian aircraft from landing in Britain unless exemptions apply. And the Reserve Bank's Deputy Governor says inflation remains the biggest problem facing the Australian economy, warning that interest rates could rise again. Australians are continuing to feel the pressure from the cost of living, with inflation still running above the RBA's target. The central bank is now assessing whether the 3 rate rises delivered earlier this year have been enough. Deputy Governor Andrew Houser says, however, that the Australian economy is otherwise in good shape. ABC News.

0: الخير في عناوين نشرة الليلة: مخاوف من تفجير علي الطاهر، غموض حول بدائل اليونيفل. وتتابعون في النشرة أيضا: الحوثيون يوسعون دائرة استهدافهم للخليج.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. انتظر المراقبون والخبراء جولة مفاوضات فجاءتهم جولة عنف. كثر الحديث في آب الفائت أن الجولة الثامنة لمفاوضات روما ستعقد في مطلع أيلول، فكان مطلعه سقوط تلة علي الطاهر وتلويح إسرائيلي بالانتقال إلى هدف جديد هو مدينة النبطية. هذا الهدف حرك الاتصالات ورفع منسوب المخاوف باعتبار أن النبطية هي العاصمة الإدارية للجنوب، ويبدو أن الاتصالات فتحت مسارا للجيش اللبناني لتعزيز حضوره في المدينة. فهل هذا الحضور كاف ليبعث على الاطمئنان؟ لا أحد قادر على إعطاء ضمانة إذا لم تكن خطوة الجيش منسقة إقليميا ودوليا، لأنها إن لم تكن كذلك فيخشى أن ينسحب الجيش منها كما سبق وحصل في أكثر من منطقة جنوبية، باعتبار أن الجيش لا يوجد على أرض واحدة مع الإسرائيلي. الترقب سيد الموقف، ولا سيما ترقب إمكان أن تقدم إسرائيل على تفجير أنفاق علي الطاهر، وإذا فعلت تكون قد وجهت ضربة مزدوجة، الأولى لحزب الله والثانية لإيران التي راجت تسريبات قبيل سقوط علي الطاهر أنها لن تقف مكتوفة اليدين إذا ما سقطت هذه التلة وأنفاقها. في الموازاة ما زال البحث جاريا عن بديل عن اليونيفل، فالحضور الدولي الميداني في الجنوب عمره 48 عاما منذ العام 1978، فكيف سيكون المشهد الجنوبي اعتبارا من مطلع السنة الجديدة؟ ومن يملأ الفراغ الدولي؟ وقبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير إلى غرق زورق قبالة العبد شمالا، والبحث ما زال جاريا عن ركاب مفقودين. بعد 4 أيام على إعلان إسرائيل السيطرة العملياتية على تلال علي الطاهر لم تنتهي المعركة. عمليات مستمرة، قصف يتكثف، ومسيرات تعود إلى الواجهة، فيما يلتزم حزب الله الغموض. فماذا يجري فعلا في الميدان؟ ومن يستفيد من هذا الغموض في لحظة انتخابية إسرائيلية شديدة الحساسية؟
3: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי הטהר.
4: في الرابع من أيلول أعلنت إسرائيل سيطرتها العملياتية على تلال علي الطاهر وقضائها على عدد من عناصر حزب الله هناك، وذلك بعد أسابيع من ضخ إعلامي صور لحظة الإعلان هذه بالنصر النهائي على حزب الله في الجنوب.
5: الموقع يعد من المعاقل الأخيرة لحزب الله، وسقوط الموقع وما يعد له الجيش يشكلان نقطة تحول في الحرب بيننا وبين حزب الله، وسيؤثر على وضعية هذه الجبهة.
4: بعد 4 أيام على الإعلان الإسرائيلي لم تعلن تل أبيب النصر النهائي، والأسئلة أصبحت كثيرة. هل فعلا سقطت تلال علي الطاهر بما تحويه من أنفاق تحتها؟ وإذا سقطت لماذا تستمر العمليات هناك؟ ولماذا يتكثف القصف صوب قضاء النبطية؟ ولماذا استعاد حزب الله حرب المسيرات ضد الجيش الإسرائيلي؟ في كل مرة توسع تل أبيب اعتداءاتها حزب الله يعتمد سياسة ما يسميه الغموض البناء، فلا يعلن وضعية علي الطاهر ولا يكشف إن كان هو فعلا من يطلق المسيرات، وكل ذلك يحصل في لحظة شديدة التعقيد عنوانها الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين المقبل. أما غموض حزب الله فيضع نتنياهو أمام فرضيتين: إما ينفي الحزب إطلاق المسيرات وحينها تصنفه تل أبيب بموقع الضعيف وهذه نقطة تسجل لنتنياهو قبل الانتخابات، وإما يؤكد إطلاقها فيثبت أن السيطرة على علي الطاهر لا تعني إنهاء قدرته ولا تحول سيطرة ميدانية إلى انتصار كامل، وهذه أيضا نقطة تسجل لنتنياهو فتمنحه حجة للاستمرار في معاركه وكسب المتطرفين فيها. في الحالتين وحدهم أبناء الجنوب يدفعون الثمن، ومطلعون على مسار الحرب يقولون المسيرات التي تستهدف جنود الاحتلال لم تثبت حتى الآن قدرتها على حسم المعركة أو حتى تغيير ظروفها، بينما أثبتت أنها تغذي جنون نتنياهو واليمين المتطرف قبيل الانتخابات، وهذا الجنون ترجم في النبطية وفي جوارها. وهنا السؤال الأخير بحسب هؤلاء: ماذا يريد الحزب من الغموض، وماذا يريد من إطلاق المسيرات إذا ثبت أنه من يطلقها؟ وهل خلف هاتين الفرضيتين إيران، وهي تخوض معركة تبدو طويلة ومنضبطة مع الولايات المتحدة تستخدم فيها أكثر من جبهة حسب الحاجة؟
0: وفيما الترقب مستمر في المناطق المحيطة بعلي الطاهر، استعدادات في إسرائيل لحرب متعددة الجبهات.
6: عشية أعياد اليهود أبت إسرائيل جبهتي لبنان والضفة الغربية في أعلى درجات التأهب، وأصدر رئيس أركانها إيال زمير تعليمات للجيش بالمحافظة على الجهوزية على مختلف الجبهات، وسط معلومات عن أن جهات معادية لإسرائيل تعد لنشاطات تمس بالأمن.
7: المنظومة الأمنية بأكملها تدخل في حالة تأهب عالية في جميع الجبهات، حيث هناك قابلية كبيرة لاشتعال الوضع الإقليمي، وهناك محاولات لتنفيذ اعتداءات إما ضد المدنيين أو ضد جنود الجيش، وهذا ما يجعله يكثف نشاطه على مختلف الجبهات ويستغل حرية العمل في لبنان وغزة، وهو مستمر في سلسلة من التدريبات تشمل معظم الوحدات والقيادات أيضا لمواجهة مجموعة متنوعة من السيناريوهات بهدف تقليص احتمال حدوث مفاجأة.
6: من الجبهات القابلة للاشتعال جبهة لبنان، حيث تتوقع الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية حصول عمليات تستهدف الجيش بالتزامن مع اقتراب لحظة تنفيذ عملية تفجير على الطاهر.
8: الجيش يفعل هناك كل ما نريده من دون مشكلة كبيرة. لقد نجح في شل حزب الله في لبنان بطريقة جعلت الحزب يخوض صراعا حتى ضد الشيعة. فحركة أمل بدأت بالفعل تقوم بأمور ضد حزب الله، أي أنه حتى داخل الشيعة أصبح هناك انقسام. هناك أحاديث مختلفة حول ما إذا كان ينبغي فعلا التراجع بضع خطوات إلى الخلف أم لا، لكن الأهم أن هناك سيطرة جيدة.
6: في هذه الأثناء يتواصل النقاش في إسرائيل حول هوية القوات التي ستحل بدل اليونيفيل، وسط إصرار على موافقة إسرائيل على أسماء الدول التي ستتسلم المهمة ورفضها لأي دور فرنسي فيها، مقابل عدم حسم الموقف من إمكان مشاركة إيطاليا. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: في هذا الوقت التصعيد الإسرائيلي على لبنان مستمر، وتفجير في بلدة المنصور في صور ترددت أصداؤه في المدينة والقرى المجاورة. وكان القصف المدفعي الإسرائيلي قد استهدف الليلة الماضية وادي السلوقي ووادي الحجير، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية النيران في اتجاه الأحراج المحيطة ببلدة قبريخة، فيما تحولت مدينة النبطية إلى مدينة شبه مهجورة.
4: تكاد تخلو شوارع مدينة النبطية من أهلها وناسها، محال أقفلت أبوابها ومنازل أغلقت على عجل، وناس غادروا المدينة في موجة نزوح متجددة فرضتها 48 ساعة من الترقب والتصعيد. قليلون هم الذين بقوا وقليلون هم الذين فتحوا أبوابهم. محمد واحد منهم، فتح باب مطعمه لمن بقي في المدينة متمسكا بمكانه ورافضا أن يغادر النبطية في أصعب أيامها.
9: والله مبارح بقينا فاتحين، يعني ضلينا نشتغل لآخر الليل، ضل في عالم بالنبطية. ضلينا واحد بشجع واحد، ما فينا كلنا نترك ونفل، ما هيدا العدو اللي بده إياه وبعيد على راسه.
4: وبين الركام قاسم دقماق أيضا بقي هنا، فتح بسطته ليس فقط بحثا عن رزقه بل رفضا لفكرة أن تترك النبطية وحدها.
10: يعني امبارح كان صعب بس اليوم احسن. لازم يبقى معنا بديل ومنا نروح، يعني عفوا ما حدا بيحب يظهر من بيته، ما حدا بينبسط برات بيته برات شارعه برات، يعني مش قاعدين هلا نحن بس قاعدين مبسوطين انه مش عم نعمل شيء بس قاعدين ببلدنا. حلو الاستقرار.
4: هنا يقول قاسم امنا وارضنا ولذلك لن يغادر. وبين خوف الناس من حرب قادمة ومدينة لا تزال تحمل آثار التصعيد الأخير، تحاول النبطية أن تلتقط أنفاسها. تصعيد خلف 13 شهيداً وعشرات الجرحى وأعاد إلى الواجهة المخاوف على المدينة، ليس فقط من الدمار بل من فقدانها هويتها ودورها كحاضرة تاريخية لجبل عامل. وفي هذا المشهد جاء انتشار الجيش اللبناني الثابت أصلاً في ثكنة عصام شمعون في النبطية في شوارع المدينة، حيث كثف دورياته ونشر آلياته وعناصره في الطرقات.
10: اليوم الشباب انتشروا مشي نص ساعة الجيش اللبناني، الله يوفقه بالنبطية، ارتاحت العالم
9: والجيش الله يعطيهم العافية، هيون رجعوا كمان أيان عم نشجعهم.
4: مشهد أعاد شيئا من الطمأنينة إلى مدينة أنهكها الخوف ولم تستعد حياتها بعد. لكن بين كل هذا الخوف يحاول من بقي أن يقول شيئا واحدا، النبطية ليست مدينة تترك وحيدة. وهنا من قلب حاضرة جبل عامل تبدأ محاولة جديدة لعودة الحياة. شيعت بلدة كفر رمان ضحايا المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيا في البلدة فجر الاثنين وأسفرت عن استشهاد 9 أشخاص من بينهم أطفال ومسعف، إضافة إلى 13 جريحا. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في البلدة أيضا، أدت إلى سقوط ضحية وجريحين من إسعاف كشافة الرسالة الإسلامية.
11: يعني علي بيعمل خير ما بيعمل شر، وإسرائيل معروف عنا كل حدا بيعمل خير بدأت تقتله يوم من الأيام، يعني ما في مجال. صح علي كان بشغله تاني مطعم عند صديقه وفعل على البيت وارتكبت فيه هذه الجريمة البشعة.
12: صبرني يا علي، الله يرحمك، الله يصبر أهلك، وإن شاء الله يا رب منضل على ماشي مثل ما أنت بدك يا حبيبي، سامحنا.
2: وفي ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل للأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، كما تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 17 من أيلول الجاري.
4: في غضون ذلك لقاء لافت جمع السفير الأمريكي ميشيل عيسى بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب. اللقاء الذي تخطى الساعة قال عيسى بعده إن واشنطن مستعدة للتفاوض مع حزب الله لكن من خلال الدولة.
13: كان لقاء كتير كتير مهم بالنسبة لي، لأنه البيئة الشيعية هي البيئة اللي أكتر شيء مأسرة باللي عم بيصير بلبنان، بما إنه البيئة الشيعية هي اللي مأسرة أنا بهمني كثير.
14: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا. حالة الطقس لليوم بسيدني راح يكون بالأجمل طقس غائم، درجة الحرارة توصل ل 19، ميلبن 12 درجة.

0: 16 دقيقة داخل استديوهات راديو توأمي أستراليا. منحييكم مستمعينا ونتمنى لكم نهار مبارك من أي مكان عم بتابعونا، إن كنتوا عبر الأراضي الأسترالية أو من أي مكان بالعالم عم تسمعوا لبرامجنا على توأمي.com.au. توأمي بفارق الوقت بين أستراليا وبقية الدول خاصة الدول العربية، اللي كمان اليوم بيكون الخبر الأول والسباق اللي بفارق الوقت مثل ما سبق وذكرت، ممكن تتعرفوا على أهم وآخر الأخبار، لأنه توأمي اللي دايما ملاحقة لأهم التطورات اللي عم بتصير بالدقيقة وبالثانية. فكونوا معنا دايما على السماء، وبحييكم وبتمنى لكم دايما أوقات سعيدة برفقة إذاعتكم إذاعة راديو توأمي أستراليا. مع الطقس الحلو والمناظر الخلابة عند هالفترة الصباحية، فبدعيكم لتقوموا وتتطلعوا يعني تشربوا قهوتكم بالخارج، تتمشوا برا، لأنه الطبيعة عنا اليوم بسيدني أكثر من رائعة، بتحسها مثل لوحة فنية، فقوموا واستمتعوا فيها. رح نتابع نحن وياكم مع الأخبار، كمان فيكم تتابعونا أنتوا عم تتمشوا وكنتوا بالبيت بعملكم بشغلكم وين ما كنتوا، فيكم يعني أكيد تتسمعوا على راديو توأمي أستراليا من خلال الأب كمان، فبترافقكم وين ما كنتوا، فيكم تنزلوا الأب توأمي ولحتى تستمعوا لأهم الأخبار وتستمعوا لبرامجنا. مع بداية الأخبار اليوم، One Nation تتصدر المشهد السياسي من جديد بأحدث استطلاعات للرأي مع استمرار ارتفاع شعبية بولين هانسن. الاستطلاع الأخير اللي أظهر أنه One Nation وصلت لحوالي 30% من الأصوات الأولية مقابل 26% للعمال و 18% للكواليشن. لكن كمان عند الأصوات على أساس التفضيل، يعني كمان تو بريفيرد بارتي اللي بعد ليبر بالمقدمة. استطلاعات بيانات خلال الأيام الماضية إلى قوة ون نيشن مع بقاء العمال بموقع انتخابي كمان قوي على أساس التفضيل، تو بريفيرد بارتي كمان بيّن بهالنيوز بول هالأسبوع أن ون نيشن عند 30% والليبر عند 29%، أما الكواليشن 19%. خلينا نتابع نحن وياكم كمان من خلال خبر رح نتابعه معكم، وحابي اسمع آراءكم وتعليقاتكم لأنه موضوع كتير مهم. قدي ماضي السياسيين ممكن يأثر على مستقبلهم، وقدي يعني كمان ممكن يأثر بحملاتهم الانتخابية. خرج وارين بيكرينج عن صمته بشأن حياته بس كان بعمر 20 سنة، واعترف أنه استخدم بالماضي عدد من المخدرات مثل الإكستاسي، الماريجوانا والإنفيتامين، واعترف بأنه فقد رخصة القيادة 3 مرات بسبب القيادة تحت تأثير الكحول. اليوم عمره 43 سنة، بيقول أنه ارتكب أخطاء بالماضي وبيشعر بالندم عليها، لكنه أكد أنه حياته تغيرت وترك المخدرات قبل انضمامه للأستراليان ديفنس فورس. فأدي برأيكم ممكن نحاسب أي سياسي أو أي مسؤول بموقع مهم على ماضي، طالما ترك يعني أكيد كان ارتكب أخطاء وجرب أنه يصلح هيدا الخطأ، واعترف يعني أقله أنه اعترف بذنبه واعترف بالخطأ اللي قام فيه. فأدي نحن منحاسب السياسي أو أي مسؤول على ماضي، وخاصة بس يكون بعمر العشرينات من العمر. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء على 02963330 لكل اللي عنده أي تعليق. نرجع لأخبار وعناوين على مستوى العالم العربي والعالم. منطقة الشرق الأوسط اليوم: هجوم صاروخي أمريكي يستهدف ناقلة نفط إيرانية قبيلة خرج. التوسع الاستيطاني يدفع 3 دول لفرض قيود تجارية على إسرائيل. ساعة بين بوتين وترامب لبحث إنهاء حرب أوكرانيا. في عناوين اليوم: واشنطن تطوق طيران إيران بعقوبات مالية وتشغيلية. روبيو: واشنطن لن تنضم إلى عقوبات المستوطنات الإسرائيلية. هون واشنطن بطبيعة الحال يعني ما فيها تفرض عقوبات على حليفتها الأولى بمنطقة الشرق الأوسط. على خطى بريطانيا: فرنسا تعلن معاقبة المستوطنات. لبنان في زمن انتخابات إسرائيل، هل يصبح التصعيد عين العقل؟ خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تو أمي أستراليا. بعد استراحة قصير من الوقت منتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: Yes, I am.
2: هو العنيد البريكفست شو عبر التوالي.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: وزا يعني.
6: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
7: Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها إنه كانت فيلسوفة ألمانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الأمباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
0: شكرا ماري. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من 2ME أستراليا مع آخر أهم التطورات لليوم. سلام بترأس جلسة مجلس الوزراء في السراي الرئيس الحكومي نواف سلام اللي ترأس جلسة مجلس الوزراء، وقيادة الجيش توضح الوحدات العسكرية من تشرى بالمناطق هون حسب آخر المعلومات عن قيادة الجيش اللي أصدرت بيان اليوم. فبتذكر أنه منتشرة بكل المناطق حيث لا احتلال. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم التطورات لليوم مع جولة أخبار الساعة 6:30. بتستمعوا لألعبر التؤمي، كونوا معنا.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: كنت غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا يتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: النبطية المهددة. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات جلاديس الخوري أنطونيوس وشربل شلش.

0: العناوين. مجلس الوزراء يناقش مشروع موازنة 2027 وجابر لا ضرائب جديدة. الكتائب على الدولة تنفيذ القرارات الحكومية. الخارجية البريطانية تفرض عقوبات على الذراع التمويلي لحزب الله. عقوبات أمريكية جديدة على إيران وترامب طهران لن تحصل على سلاح نووي. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. من مدينة النبطي أطلق النداء الثاني الذي طالب بإرسال الجيش فورا إلى المدينة لتأتي الاستجابة سريعا مع انتشار وحدات الجيش في الأحياء وتسيير دوريات منتظمة وإقامة حاجز أمام حسينية البلدة في خطوة هدفت إلى تعزيز الأمن وضبط الوضع الميداني. الجيش الذي دخل إلى النبطي استقبل بالزغاريد ونثر الأرز في مشهد عكس ترحيبا بالانتشار العسكري، فيما تزامن ذلك مع موقف سياسي لافت أعلنه السفير الأمريكي من مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، داعيا فيه قسما من البيئة الشيعية إلى تفهم المسؤولية ومؤكدا نقول لهم إننا نريد مصلحتهم. وشكلت الأوضاع الأمنية في الجنوب والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس محور لقاء الرئيس جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. ومن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إذن أكد السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن جولة المفاوضات الجديدة ستستأنف بعد مؤتمر دعم الجيش.
1: حكينا بأمور كثير مهمة وحكينا بأمور كيف فينا نساعد إنه نوصل رسالة الأمريكانية للبيئة الشيعية اللي منحب نقلها إنه كل اللي نحن عم نجرب نعمله هو إنه نجرب نجيب البيئة الشيعية إنه نفهمها إنه نحن ما بدنا إلا صالح البيئة، ما بدنا إنه إلا يرجع الجنوب لكل أصحابه وإنه كل العالم ترجع على الضيعه وعلى بيوتها. بس بذات الوقت عنا مشكلة هي إنه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم انه صالح هالبيئة بانه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم. تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لانه بالنسبة لنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. نحن هون وسطين انه نجرب نوصل اللي فينا نوصله، كيف فينا نساعد حتى التفاوض يمشي وبيكون بالطريقة اللي وصله له. على طول انتو بتاخدوا الاعتداءات كأنه هي مبلش من الإسرائيلي وما بجيبوا سيرة إنه مين بلش بالأول. نحن من زمان قلنا إنه إذا ما بتعتدوا الإسرائيلي ما بيرد عليكم، بس إذا بتعتدوا الإسرائيلي لح يرد بقوة، هيك أنا فهمت من الإسرائيلية.
0: وإلى نيويورك يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام في 19 من الشهر الجاري للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعقد سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 من أيلول للبحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي اليونيفيل. في المواقف أكد المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل التضامن مع أصوات مدينة النبطية المطالبة بانتشار الجيش وحصر السلاح بيد الدولة حماية للمدينة وأهلها ومنعا لانضمامها إلى لائحة البلدات المدمرة والمهجرة والمحتلة، وحث الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والمصرفية بما يعيد انتظام عمل المؤسسات ويعيد إطلاق عجلة الاقتصاد. وفي ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل دعا المكتب السياسي الكتائبي اللبنانيين إلى المشاركة في إحياء الذكرى عند 6 من مساء الأحد في 13 من أيلول في ساحة ساسين. ميدانيا سجل تفجير عنيف في أطراف وادي سلوكي عند أطراف طلوسة وتفجير آخر في بلدة المنصوري جنوب صور بالتزامن مع أعمال جرف للمنازل، واستهدف القصف المدفعي بيت يحون، كما سجل تحرك للأليات الإسرائيلية من جهة بلدة كفر تبنيد. تزامنا أعلن وزير الخارجية البريطاني فرض عقوبات على الذراع التمويلي لحزب الله. جلسة مجلس الوزراء مستمرة، وقد استمع المجلس إلى عرض لوزير المال عن موازنة 2027، وقد أكد وزير المال أن لا ضرائب جديدة ستفرض على المواطنين. وسنكون مع زميلة مجدلين عيد فور توفر الاتصال. تجمع روابط القطاع العام طلب الحكومة بتعديل مشروع موازنة 2027 فورا، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد 30 ضعفا كخطوة أولى، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/1/2027. قيادة الجيش أعلنت أن القوات البحرية في الجيش أنقذت 21 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب تعطل قبالة شاطئ مدينة طرابلس. تسليم آليات في سراي الصيد الحكومي مخصصة لإدارة النفايات إلى 17 بلدية واتحاد البلديات إلى اتحاد بلديات في الجنوب والنبطي، وكل التفاصيل مع رئيف الملاح.
2: أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن الأزمة المالية التي نعيشها في لبنان منذ العام 2019 أثرت على مختلف البلديات وتفاقمت في النبطي والجنوب بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ العام 2023، لافتة إلى أن البلديات هي المعنية الأولى بقطاع النفايات. كلام الوزيرة الزين جاء خلال الاحتفال الذي أقيم في سرايا صيدا الحكومية، حيث جرى خلاله تسليم شاحنات لجمع النفايات الصلبة ل 17 بلدية واتحاد بلديات في الجنوب اللبناني. وأتت هذه المبادرة في إطار شراكة بين وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وحضر الحفل إلى جانب الوزير الزين محافظ الجنوب منصور داو وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديول والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريدي وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد أحمد أبو ظاهر وشخصيات ورؤساء واتحاد بلديات. الوزير الزين قالت إن قطاع النفايات يدار منذ أكثر من 20 عاما بطريقة عشوائية.
3: كنا بنتمنى نحن نكون اليوم بالجنوب عم نسلمكم بالمناطق المستفيدة من هالبرنامج، ولكن للأسف العدوان مستمر ما توقف وبالعكس ازدادت حدته وتيرته بآخر أيام. البلديات واتحادات البلديات نحن بنعرف بأي ظروف عم تشتغلوا، نحن عم نحاول قد ما بنقدر ندعمكم، وأكيد مفروض كمان بالمرحلة الجاية ما بس نتكل على الدعم الدولي، مفروض الدولة هلأ عنا اليوم وبكرة وبعد بكرة مناقشة موازنة، مفروض يكون بالموازنة في دعم أكبر للبلديات واتحادات البلديات.
2: أما السفيرة ديول فأشارت إلى دعم الاتحاد الأوروبي للبنان وخاصة للجنوب جراء الصراع القائم على قراه الحدودية.

0: يواجه فيها المجتمعات تداعيات الحرب الأخيرة واستمرار النزوح والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية. بعد ذلك جرى تسليم مفاتيح الشاحنات لرؤساء البلديات من قبل الوزير الزين والمحافظ ضو. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.
1: نعود إلى جلسة مجلس الوزراء المستمرة حتى الساعة في السراي، وإلى هناك والزميلة مجدلين عيد.
2: شكرا جلاديس. إذا كما ذكرت جلسة لمجلس الوزراء، جلسة ماراثونية لمجلس الوزراء، حيث انعقدت منذ قرابة 3:15 من عصر هذا اليوم هنا في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وخصصت للاستماع إلى عرض وزير المال بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027 وبدأت في مناقشته. وزير المال كان أشار ياسين جابر بالطبع، كان أشار قبيل انطلاق الجلسة إلى أنه لم يكن هناك ضرائب جديدة على المواطن في هذه الموازنة، لأننا أخذنا بعين الاعتبار ما يعيشه المواطن من أوضاع اقتصادية، وأضاف زيادة في الموازنة أقرت عندما قررنا زيادة الرواتب بحدود 700 إلى 800 مليون دولار أمريكي. أريد أن أشير إلى أن الموازنة تستهدف عجزا 0%، وهذا الأمر يتم للسنة الثالثة على التوالي من دون اللجوء إلى الاقتراض أو التمويل الاستثنائي، وتستحوذ الأشور والرواتب والخدمات الاجتماعية على نحو نصف النفقات العامة متأثرة بزيادة الأشور الأخيرة. ورغم طمأنة وتأكيد وزير المالية عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، تشير معطيات اقتصادية إلى الاعتماد على الإيرادات غير المباشرة والرسوم الداخلية لتحقيق التوازن، وبالتالي يعتبرون الدولة تصفر عجزها من جيوب اللبنانيين. أريد أن أشير بحسب معطيات بعض الوزراء.
3: Sydney, Huntywood, a lot of traffic on Great Western Highway making its way eastbound. Also, Eastern Creek, the M4 heading to Grey Saints. Ingleburn, you're under speed, Hume Motorway before Brooks Road onto the M507. Elmwood, Mornington Peninsula crash southbound at Eastlink. Now traffic being directed onto the Frankston Freeway and Deer Park Bypass. It's building quickly, Sydney bound before Robinson's Road. Charge in the spring with BYD. Head your local BYD dealership for exclusive offers and to test drive the range this Saturday. Visit bydautomotive.com.au. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من بعد الأخبار نذكركم بحالة الطقس لليوم. بسيدني رح يكون طقس غائم، درجة الحرارة أقصاها 19. أما ملبن اليوم طقس كتير بارد، بملبن درجة الحرارة بتوصل لل 12 درجة.

0: معكم دائما من راديو تؤني أستراليا 1638 الساعة 6:48 دقيقة داخل استديوهات راديو تؤني مع زميلنا محسن نتابع بهالوقت مع أخبار أستراليا. يعطيك العافية محسن, صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: شكرا محسن, معك أكيد رح نتابع أهم الملفات المتعلقة بشأن الأسترالي, خاصة مع استطلاعات الرأي اللي بترجع بتأكد تقدم وتفوق حزب ون نيشن يعني باستطلاعات الرأي الأخيرة. كيف تنظر إلى هذا الاستطلاع الأخير؟
1: طبعا شيء متوقع, يعني على طول هذا الموضوع لازم يكون متداول بالإعلام, ليس فقط بإذاعتنا العزيزة والكريمة ولكن بكل الإعلام الأسترالي. مفروض أنه التركيز على هذا التغيير بالجو بالسياسي بأستراليا والتقدم الكبير اللي عم تحصل عليه بولين هانسن وحزب أمي واحدة, كله بسبب إداء الحكومة والمعارضة على حد سواء الغير, ما في التزام بأي وعود قدموها للمواطن بتحسين الوضع المعيشي وبتحسين الوضع الطبي والكونستركشن, الهجرة, التغيير المناخي, كل هذه الأمور اللي وعد فيها السيد أنتوني ألبنيزي أنه رح تكون لخير المواطن, بيّنت أنه كلها كلام بدون فائدة لشيء. طلعت السيدة بولين هانسن التي ما زالت منذ 30 عام كلود عم بتقول نحن بحاجة إلى كذا وكذا وكذا, واليوم وصلت الأمور إلى صدق تطلعاتها, وهذا اللي عم نشوفه اليوم بالاستطلاعات الرأي, تقدم على حزب العمال وعلى المعارضة. وبالإضافة بالأول إذا واحد كان يحكي عن ون نيشن كان ينظر له وكأنه شيء جرثومي بالمجتمع. اليوم عم نشوف أنه صار في مجاهرة بتأييد بولين هانسن وأمي واحدة بالشارع بالشوبينج سنترز بالطرقات بالحديث اللي بنتداوله على العشاء مع عيالنا, كلها أمور بلشت تفتح أكتر ويصير ون نيشن هو ربما وما نتمنى أنه يكون خشبة الخلاص لهالوضع المذري اللي عم نعيشه اليوم بأستراليا.
0: نعم, رح نتابع يعني كمان معك محسن فيما بيتعلق بالنسبة لكثير من الأخبار اليوم, كمان المتعلقة طبعا الأخبار المحلية, وفي كمان أخبار جديدة متعلقة برئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي رح يعني عم بيقدم بيج دونيشن, عم بتكون للحقيقة على بعض المناطق اللي فيها التقل الانتخابي لحزب العمال. واليوم عم بيكون في مساءلة لرئيس الوزراء فيما بيتعلق بالنسبة لهالبيج دونيشن البورك بارلينج يلي هو طبعا كلاب كتير كبير بمنطقة ماركفيل. فهيدا المقعد بنعرف انه هيدا يعني خاص برئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي, فهالدونيشن وهالكرم وهالسخي اللي كتير عم بيكون على المناطق اللي فيها تقل الانتخابي لحزب العمال, هيدا طبعا السؤال اللي عم يتوجه اليوم لحكومة ألبانيزي.
1: هذه التقديمات والرشوة للناخبين كلود, الحكومة تتمتع هي المسؤولة عن صرف هذه الأموال, فمنشوف أنه المناطق اللي حزب العمال ممكن أنه يربح فيها من دون تقديمات عم بيقدم لها أموال أقل من المقاعد المتأرجحة اللي ممكن أنه يخسروها, وخصوصا ماركفيل هي يعني تقل الانتخابي للسيد أنتوني ألبانيزي لأنه هو بيطلع هنيك بهذه المنطقة. مشان هيك هذه رشوة, ونحن بنعرف أنه ون نيشن اليوم يخيف حزب العمال وحزب الأحرار والخضر بكل المقاعد، وهذا لما قالته السيدة بولين هانسن أنه سيكون لها مرشحين بكل المناطق بأستراليا. يعني ما بقى في منطقة محرمة عليها أنه تفوت وتقدم بعض الأشخاص للفوز بهذه المقاعد. 85% من تقديمات الحكومة عم تروح لمراكز ممكن أنه في خطر على النواب بهذه المنطقة لحزب العمال. ومنها ماريك فير اللي هي كمان مركز تقل للحكومة الحالية. بالإضافة أنا برأيي أنه حتى بولين هانسن ستنشر مرشحين بمناطق غرب سيدني. غرب سيدني مش بس ليفربول، حتى ببانشبول بانكستاون هذه المناطق رح يكون في إلى مرشحين. فهناك خوف من سقوط العديد من النواب بحزب العمال. مشان هيك السيد أنتوني ألبنيزي يقدم رشاوي إذا بدك لهذه المناطق.
0: نعم، يعني هيدي طبعا موضوع كتير مهم وكتير رح نضوي عليه اليوم، لأنه هلأ بيقول رئيس الوزراء أنه هيدي من ضمن الوعود الانتخابية، ولكن ماذا عن بقية المناطق؟ ماذا عن المناطق اللي بحاجة للحقيقة لدعم ولتسويات معينة؟ فكيف بتشوف يعني هذا الأمر؟ هل فعلا بس لمكسب انتخابي؟
1: طبعا طبعا، يعني المتابعة اللي عم نشوفها كلود كل يوم، نتابع الأحداث ونتابع الأخبار ونتابع استطلاعات الرأي، بتشوفي أنه هذه الحكومة بوضع كتير سيء وخايفين أنه يخسروا كتير من المقاعد. مشان هيك عم بيركزوا على المقاعد الأساسية لألون، وتاركين كل المناطق الأخرى بمهب الريح. يعني ما في مساعدات لكتير من المناطق بأستراليا، ومناطق اللي مأمنين أنه رح يطلع نائب من حزب العمال مش عم بيقدموا له تقديمات مثل المناطق المتأرجحة. في كتير شغلة مهمة كلود كمان حصلت اليوم، هو قضية السيد وارن بيكرين.
0: صحيح.
1: رئيس حزب الأمة واحدة اللي عين منذ أسابيع بولاية فيكتوريا. لهيدي النبش الوسخ للسياسيين يدل على ضعف الخصم، وهذا اللي شفناه بفيكتوريا. عم بيحاسبوا لهذا الرجل بس كان بسن المراهقة 20 سنة، شو عامل، إذا أخذ دراجز ولا مش أخذ دراجز. شيء مخيف جدا هذا الأسلوب الغير ديمقراطي لمحاولة كسب أصوات الناخبين. بالإضافة إلى أنه أطفال هذا الرجل أو أولاده كان عندهم خطاب جيد جدا برفع قيمة هذا الرجل، أنه كان يتعاطى المخدرات بالسابق ولكن كان أب جيد جدا غير حياته. وكأنهم عم بيقولوا للناس ما في حلول، إذا كنتوا عاملين أخطاء بالماضي حتى بالماضي البعيد ما لكم حق أنتوا تكونوا تتعاطوا الشأن العام. وكان هو كتير واضح وصريح بالمؤتمر الصحفي اللي عادوا، وقال أنه مرقت فترة أنه مظبوط كان في هذا التعاطي المخدرات وغيرها، ولكن غيرت حياتي وصرت أب جيد وخدم بالجيش الأسترالي اللي بيعملوا كتير تحقيقات حول مصداقية الشخص اللي بده يفوت بهذه المؤسسة. واليوم عم بيحاول انه يكون في له دور بالسياسي لتحسين وضع فيكتوريا.
0: نعم.
1: المذري اذا بدك.
0: نعم، شكرا لك محسن، يعطيك الف عافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا اخر واهم التطورات لليوم، جولة اخبار الساعة 7 بعد لحظات.
2: صبح بضحكة كل يوم، ضحكة صحصح مع 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: News headlines. 2ME.
0: أخبار أستراليا. تتجه الأنظار إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وسط معلومات عن تبرع حكومي كبير لناد رياضي في ماركفيل، وهي المنطقة التي تقع ضمن دائرته الانتخابية في سيدني. وتثير هذه المعلومات تساؤلات حول ما إذا كان التمويل يندرج ضمن برامج المنح الحكومية المعتادة، أم أنه يمثل ما يعرف سياسيا باسم بورك باريلينج، أي توجيه أموال حكومية إلى مشاريع في دوائر انتخابية محددة بهدف تحقيق مكاسب سياسية. أيضا في عناوين هذا الصباح آخر أهم الأخبار، تتصدر ون نيشن المشهد السياسي في أحدث استطلاعات الرأي مع استمرار ارتفاع شعبية حزب بولين هانسون. وأظهر أحدث استطلاع بولز أن ون نيشن وصلت إلى 30% من الأصوات الأولية مقابل 26% للعمال و 18% للكواليشن. خرج وارين بيكرينج عن صمته بشأن حياته في العشرينات من عمره، واعترف بأنه استخدم في الماضي عدد من المخدرات، كما اعترف بأنه فقد رخصة القيادة 3 مرات بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتكم أستراليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
8: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، تعمل حفارات لجيش العدو على تلة علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق، ويضع الشباك حول آلياته، كما سجل تحرك دبابة ميركافا عند أطراف بلدة زوطر الشرقية. وأقدم جيش الاحتلال على تفجير كبير في المنصوري تزامن مع أعمال جرف لمنازل. عزز الجيش اللبناني انتشاره في النباطية وزاد من دورياته الروتينية، وقد استقبل من قبل أهالي النباطية بالترحاب وتوزيع الورود. وطلب الأهالي من الجيش أن يستمر بتعزيز انتشاره وأن يقيم حواجز دائمة.
10: ترجع أهل النباطية، ترجع لحفظ النباطية، لأن النباطية شيء حلو وبلدنا ليش نفخرنا؟ أنت شرف تبقى مدرسة.
9: انتشرت بيانات في الجنوب تتضمن مطالبات من أهالي بلدات الدوير وعرب صليم وتير حرفة للجيش اللبناني بالتوجه إلى هذه البلدات والتنسيق مع الجهات البلدية والأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار. كما تضمنت البيانات مطالبات للجيش اللبناني بإقامة حواجز ونقاط تفتيش على مداخل البلدات ومخارجها، بما يساهم في ضبط حركة الدخول والخروج وتعزيز الطمأنينة بين الأهالي ومنع أي مظاهر قد تهدد الأمن والسلم الأهلي. وقالت البيانات إن مطلبنا هذا يأتي انطلاقا من ثقتنا بالمؤسسة العسكرية ودورها الوطني في حماية المواطنين وصون الأمن، وأن أمن الدوير وعرب صليم وطير حرفة وسلامة أهلها مسؤولية مشتركة، وإن وجود الجيش اللبناني هو ضمانة للأمن والأمان والاستقرار. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية واستهداف المراكز الرسمية والصحية والتربوية. كما تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات لإنعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 17 من أيلول الحالي. على هامش جلسة مجلس الوزراء الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة، أكد وزير المالية ياسين جابر أن الموازنة لا تلحظ أي ضرائب جديدة، واعتبر أن المطلوب تثبيت الوضع الأمني في البلاد لأنه يؤثر على الوضع المالي للدولة.
11: ما في ضرائب جديدة، بتريدوا ضرائب جديدة؟
12: هل العجز في صفر عجز بالموازنة بحسب الأرقام المحطوطة؟
11: لا مبدئيا ايه طبعا نحن اشتغلناها من ضمن توقعات يعني الخبرة وهالشغلات هيدي، بس المهم بنهاية المطاف الاستقرار بالبلد. نحن اليوم عم نعيش أيام صعبة، في كتير مطالب يعني كل واحد بيطلب له من هالعين قبل هالعين، بس خلينا نشوف كيف وضع البلد. نحن اليوم صرنا 6 أشهر بحرب، الحروب كلكم تعرفوا كل يوم تواصلة، بارحة 27 شهيد. عمليا قدرنا نسيطر على الوضع، قدرنا نخلي يكون في استقرار نقدي، قدرنا نخلي يكون في استقرار مالي، كل شيء عم يندفع على الوقت الرواتب وكذا، مسيطرين على سعر العملة وكل هالأمور هايدي. فيعني بدنا ننتبه نحن بأي أوضاع موجودين، وتكون يعني مطالبنا على ناخذ بالاعتبار كل الحالة اللي عم بعيشها البلد. نحن طبعا يعني نسعى لحتى ما ندفع المواطن أكثر مما لازم، عشان تفادينا أي ضرائب جديدة. بس ما تنسوا نحن عملنا زيادة، يعني الزيادة بالموازنة هيدي هي أصلا تقررت لما زدنا الرواتب، يعني في 700 مليون دولار تقرروا بحينه. على كل حال إن شاء الله خير، هذا كل شيء خاضع للنقاش، وهلأ بنسمع زملائنا الوزراء وبعدين في مجلس النيابة.
9: أعلن وزير الخارجية البريطاني في تصريح من مجلس العموم البريطاني أن بلاده ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، وقال إن المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة ويجب ألا يروج لها في بلدنا، وأضاف سنفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين حرضوا على أعمال عنف تجاه الفلسطينيين، وسن فرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات بناء على وتمويل تساهم بتوسيع المستوطنات. وتابع الوزير البريطاني: خلافنا ليس مع شعب إسرائيل بل مع سلوك حكومتها، ونبدأ اليوم نهجا جديدا للتعامل مع الظلم، موضحا أن المقترحات المرتبطة بمشروع إيوان الاستيطاني تعني خلق واقع يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، موضحا أنه إذا لم تغير إسرائيل سياستها سيبقى الوضع كارثيا في غزة، لافتا إلى أن بريطانيا ستواصل تقييم أفعال إسرائيل في الضفة وغزة. وقال: نرفض البقاء مكتوفي الأيدي في وجه تلك المعاناة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تاع الترفيسيون.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخسرني شغلي؟
0: كيس
2: ياخذ العين. شو في عندك محللين؟
0: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
2: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا،
2: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: Sydney, Strathfield South, Crass and Tenry Drive southbound, just near the Hume Highway. There are delays in both directions on St Tenry Drive. Campbelltown, faulty traffic lights on Queen Street. Ingleburn, you're still under the speed Hume motorway before Brooks Road onto the M5 all the way towards Belmore Road. Melbourne crash, Monash Freeway, citybound before Yarra Boulevard. Delays go back to Warrigal Road. Block drains can damage your home and pollute Sydney's waterways. Remember, only flush the three P's. Only put water, detergent and soap down the sink. A message from Sydney Water. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني. رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 19 على صعيد ملبن، درجات الحرارة 12 درجة وطقس مشمس وبارد.

0: أطيب التحيات الصباحية من وجهة لكم مستمعي راديو تؤني أستراليا. 7:14 دقيقة داخل استوديوهاتنا، منتابع بهالأثناء بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا. رح نكون بعد استراحة من الوقت رح يكون معنا ضيفنا من منطقة الضنية من لبنان، الناشط السياسي والمحلل السياسي المهندس أستاذ براء هرموش اللي رح يكون ضيف لبريكفاست شو. خليكن معنا وتابعونا لحتى نكون نحن وياكم مع آخر وأهم التطورات لليوم، خاصة على صعيد لبنان وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم دايما تتواصلوا معنا على 02-965-330. رح نتابع إذن بهالأثناء بلقائنا المباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة تؤمية أستراليا، فيكم تتابعونا بالصوت والصورة. بيسعدنا إذن بهالأثناء نستقبل معنا على الهواء المهندس أستاذ براء هرموش. من حيك أستاذ براء، صباح الخير لك من أستراليا.
1: صباح النور يا هلا ست كلودي، سعد صباحكم لك ولكل أهل أستراليا.
0: شكرا، شكرا كتير لوقتك، وبيسعدنا أنه نلتقي لأول مرة عبر أثير راديو تؤمي لمتابعة أهم الملفات المتعلقة بشأن اللبناني وأيضا بالمنطقة، خاصة الوضع اللي أصبح اليوم مقلق إن كان بلبنان أو إن كان ما يحدث بمنطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران. خلينا نبتدي بالملف اللبناني، كيف ترى اليوم بعد سقوط تلة علي طاهر بيد إسرائيل واستمرار العمليات العسكرية والغارات الإسرائيلية على الجنوب، على بعض المناطق في الجنوب، وأيضا أدي هيدا الأمر رح يأثر على مسار المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل؟
1: يسعد صباحك مرة تانية. صراحة ما نراه اليوم في الجنوب هو نتيجة مكابرة حزب الله، هو الذي أوصل لبنان والجنوب إلى هذه الهاوية التي نحن فيها اليوم. نحن رأينا بروباغاندا إعلامية كتير كبيرة، يعني شفنا بالإعلام كان في بروباغاندا كتير إعلامية كتير كبيرة أنه إذا سقطت علي الطاهر أو علي الطاهر خط أحمر أو سوف ترد إيران إن سقطت علي الطاهر. نحن ابتدأنا من القرى الحافة الأمامية، إذا سقطت قرى الحافة الأمامية بدنا نخرب الدنيا، سقطت قرى الحافة الأمامية، إذا سقطت الآن علي الطاهر سقطت علي الطاهر. يعني نحن اليوم عم نشوف أنه حزب الله عم يبرم وكل اللبنانيين عم يبرموا بحلقة مفرغة لا نهاية لها نتيجة هذه المكابرة. الواقع اليوم ست كلود بيقول على الأرض أنه هنالك هزيمة لهذا المحور بكل المنطقة، إذا بلشنا من لبنان لحديد إيران،
0: نعم.
1: حرام تلتين جنوب مدمر، قرى في الجنوب مدمرة، أهلنا وأخواننا بالجنوب مهجرين، انهزام عسكري لا بعد ما بعده مثيل. ما عندنا خيار نحن اليوم كلبنانيين لنطلع من هذه الدوامة التي لا نهاية لها، والنهاية لها سوف تكون سوداوية إن استمر أحد الفرقاء في هذه المكابرة. ما عندنا خيار إلا المفاوضات. اليوم المفاوضات معلقة، نحن نتأمل أن نرجع على روما. وأثبتت ست كلود، أثبتت المفاوضات أنه هي الخيار الأصح بهذا التوقيت، وخصوصا أنه نتيجة المفاوضات استطعنا نحن تحييد البنى التحتية الرسمية اللبنانية، واستطعنا كمان أن نحرر 4 أسرى أو 5 أسرى طلعوا نتيجة هذه المفاوضات.
0: نعم.
1: لبنان كان وما زال وسيبقى عربي الهوية وعربي المنشأ. ست كلود، لبنان بلد مؤسس لجامعة الدول العربية، لبنان لا يحتمي إلا بمظلته العربية، لا خيار لنا إلا الخيار العربي وفي الإجماع العربي. لم يكن لبنان يوما لا فارسيا ولا أفغانيا ولا هنديا، لبنان عربي الهوى، عربي الهوية، عربي الانتماء.
0: نعم، ولكن هذه المفاوضات أستاذ براء هي مهددة اليوم بالسقوط، خاصة مع كلام الرئيس جوزيف عون اللي هدد في هذا الاتجاه، فكيف ترى موقف رئيس الجمهورية الأخير خاصة من بعد هذه الغارات اللي شنتها إسرائيل الأخيرة؟
1: صراحة غارات الإسرائيل الأخيرة غارات كانت إجرامية، يعني كانت وحشية جدا، شفنا شهداء سقطوا، مدنيين سقطوا، ولكن مش تبريرا للإسرائيلي، ولكن ما قام به الإسرائيلي هو نتيجة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار أو لورقة التفاهم التي حصلت. يعني حزب الله أرسل مسيرتين، دفعنا 28 شهيد مدني على أرض الواقع. رئيس الجمهورية اليوم لا يستطيع إلا أن يأخذ هذا الموقف، لأنه نحن كلبنانيين الدم اللبناني علينا غالي، ولكن أنا أرى أن هذا الدم الذي يسقط منه غالي على الفريق اللبناني الذي يتحمل مسؤولية هذا الدم، لأنه ما ألا تبرير ما يقوم به اليوم هذا الفريق، ما له تبرير إلا أنه هو بانتظار ما سوف يحصل في إيران. لذلك ربط هذه الساحة ست كلود بالساحة الإيرانية أكبر جريمة تاريخية تحصل في لبنان.
0: نعم.
1: نحن اليوم عم نعمل بلبنان جريمة، يعني صار عنا عدة جرائم بلبنان تاريخيا، يعني استشهاد رفيق الحريري، انفجار المرفأ، الحرب الأهلية. اليوم أحد الفرقاء الذي يورط لبنان عم يعمل جريمة أخرى سوف يذكرها التاريخ بحق كل لبناني. نحن قلناها مرارا وتكرارا ست كلود قبل هلا ونرجع منكررها، يعني ما حصل بس بالإذن منك، ما حصل بال2006 كل العرب كانوا معه، ولكن اليوم في واقع جديد من 24 ونحن جايين من 2024، في تفوق عسكري إسرائيلي، في خروق داخل هذه البيئة التي تحتضن هذا الموضوع، هنالك خروقات داخلهم، هن بيئة كانت مخروقة وصلوا إلى ما وصلوا إليه. اليوم رئيس الجمهورية ما بيستطيع إلا أنه يهدد أنه أنا بنسحب من المفاوضات إذا استمريته. بنفس الوقت رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية أخذوا قرار تاريخي بحصرية السلاح أولا، ثانيا أخذوا قرار اليوم انتشار الجيش بالنبطي، ونحن بنعرف أن تلال علي الطاهر هي استراتيجيا وعسكريا التلال التي تطل على النبطية، وهي إذا سقطت تسقط نبطية عسكريا. لذلك انتشار الجيش اللبناني اليوم بالنبطية شو عم بيحاول يقول رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية؟ أنه ما بدنا نعطي ذريعة على الإسرائيلي إذا سقطت علي الطاهر يروح يشتح النبطية. اليوم النبطية يتمدد، اليوم النبطية بعهدة الجيش اللبناني، اليوم النبطية تتمثل أو تنصاع للشرعية اللبنانية.
0: نعم، يعني هون استاذ براء نحن متكلين على الرعاية الأمريكية في مسار المفاوضات، ولكن اليوم ماذا تفعل واشنطن لإيقاف إسرائيل لهذه الغارات أو هذا التمدد واحتلال الأرض برأيك اليوم، خاصة يعني إذا بنطلع بالنسبة للمستوطنات؟ يعني كمان اليوم الموقف الأمريكي من المستوطنات، يعني كمان اليوم في دول اللي فرضت عقوبات على إسرائيل، ولكن أمريكا وواشنطن رفضت هذا الأمر.
1: شفنا اليوم في موقف كان الدولة البريطانية وصار في خلاف ونزاع بين بريطانيا وبين إسرائيل، وقال أنه ممكن تسكر قنصلية بريطانيا في فلسطين في القدس المحتلة. ولكن نحن اليوم اللي عم نقوله الأمريكي كان تاريخيا نحن تحت رعاية الأمريكي والعربي، لأن العربي له دور كتير كبير، والباكستاني والقطري والسعودي، لأنه أصل المفاوضات هي بتصير بين الأمريكاني والإيراني. نحن ورطنا حزب الله بهذه المفاوضات وصرنا تبع وصرنا ورقة ضغط. للأسف لبنان اليوم الغالي علينا وعلى أهلنا بأستراليا اللي عم يشوفونا صار مجرد ورقة ضغط على طاولة هذه المفاوضات. هذا أمر آخر. الأمر الأساسي اللي عم نحكي فيه أنا وياكي أنه أمريكا تاريخيا منحازة إلى جانب إسرائيل، ما في اثنين بيختلفوا فيها.
0: نعم.
1: أمريكا تاريخيا هي الراعي لإسرائيل والداعم الأساسي
0: صحيح.
1: لإسرائيل، ما أنا مختلفين فيها أبدا، ولكن نحن ليش لا نعطيهم ذريعة إن كان لأمريكا أو لإسرائيل؟ ليش ما بيتجرأ اليوم هذا الفريق الذي يجر لبنان إلى المواجهة ويقول أخي أنا هزمت في هذه المعركة، أنا تحت الشرعية اللبنانية، تفضل الرئيس الجمهورية ويا دول عربية ويا حكومة لبنانية، أنا بحصر السلاح بيد الدولة، بسلم سلاح للدولة وبسحب كل هذه الذرائع إذا من الأمريكاني ومن الإسرائيلي. إذا نحن اليوم اللي أنت معتمد عليه اللي هو إيران ما بيقدر يواجه اليوم.
0: نعم.
1: إيران اليوم اليمن على أبواب التحرير من الحوثي، اليوم بالعراق على أبواب المحاصرة وعصرية السلاح، اليوم لبنان كذلك الأمر. كل هذا المحور ينهار في المنطقة. ليش نحن حزب الله بده يبقى لآخر واحد ليقول نعم نحن هزمنا؟ يعني هتلر خسر الحرب العالمية.
0: نعم.
1: يعني منا العالم هذه معارك عسكرية فيها هزيمة وفيها ربح، حفاظا على ما تبقى من مؤسسات ومقدرات الدولة اللبنانية.
0: نعم.
1: حفاظا على كرامة إخواننا بالجنوب.
0: مازي.
1: يجب ما فيهم رجل رشيد يطلع من هذه البيئة ويقول نحن مع الدولة وبيكبر وما بيصغر وصدقينا ست كلود.
0: نعم. سؤال
1: لما نحن نوقف على الدولة.
0: نعم.
1: اللبنانية
0: سؤال تفضل. عم ينطرح بشكل كتير كبير اليوم، من سلم تلت علي طاهر؟ هل برأيك في انقسامات داخل الحزب بالمواقف؟ هل في انقسامات اليوم داخل إيران؟ سؤال يعني هيك كتير تبعني مبارح، من سلم تلت علي طاهر لإسرائيل؟
1: ست كلود، الصورة بإيران صورة رمادية، يعني منذ أن بدأت المعارك واغتيل المرشد الراحل قالوا أنه ابنه هو اللي استلم، هو صار المرشد. إلى اليوم لم يظهر علنا ولم يظهر مباشر، ولم نتأكد أنه هذا المرشد اللي تعين جديد مجتبى بعده عايش. هذا دو نحن عم نقول امبارح كانت لها رئيس السابق روحاني وقال قرار وقال رأي عفوا بإيران أنه نحن لازم نغير هذا النهج ونحن لازم ننصاع لرأي الشعب. لذلك الانقسام بالرأي والتذبذب بالرأي والصراعات ما بين الحرس الثوري وما بين الإصلاحيين في إيران وما بين الشعب وما بين اليوم الشعب الإيراني عنده انهيار للعملة الإيرانية اليوم ما عم يقدر يأكل، اليوم انهيار تاريخي لهذه العملة، اليوم حصار، اليوم مقاطعة، اليوم يعني كل هذه المشاكل أكيد عملت حالة من الفوضى والانقسام. فالانقسام ستنا بلش من إيران، أكيد هذا الانقسام بده ينسحب على لبنان، على الفصيل التابع لهذا النظام الإيراني. وأنا بشوف عدة آراء، يقال أنه شخص من بيت حرب هو مسؤول عن العسكر اليوم اللي بياخد قرار، وفي زراع سياسي، ولكن الانقسام واضح. أنا نعم. أكيد أنه الرئيس نبيه بري ما عم بيوافق بهذا الموضوع، ونحن نعلم أنه الثنائي الشيعي هو من يتحكم بهذه الساحة ما بين الحزب وما بين حركة أمل.
0: هل برأيك الرئيس نبيه بري غير موافق على ما يقوم به حزب الله بالوقت يلي بذكرى تغييب الإمام وسط صدر؟ شفنا وسمعنا مواقف الرئيس بري تجاه المقاومة،
1: أكيد رئيس بري محرج، يعني محرج شيعيا، محرج داخل هذه البيئة، أنه هو بالنهاية ما بيقدر يكون بوش هذه الخيارات أو هذه الاستهدافات أو هذا التهجير. ولكن يعي تماما الرئيس بري أنه لا خلاص من هذا المستنقع إلا بالحوار والمفاوضات. أنا أرى أنه الرئيس بري ممكن يكون هنالك يطبخ في مكان ما طرح لحل يبنى على جدول زمني، يكون هنالك تسليم أو حصر سلاح جدي وانسحاب لا. إسرائيلي ماشي عن باراليل، يعني ستة
0: نعم.
1: هذا الخيار الوحيد أنا برأيي بده يكون المخرج، أنه نحن نقول مثلا بنرجع مثل ما قالوا مبارح الإسرائيلي أنه بس تسقط علي الطاهر وبس نسيطر عليها وننظفها بدنا نرجع للأربع كيلومتر من الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة
0: نعم.
1: لذلك نحن فينا نقوم بهذا الحل أنه يكون هناك، ولكن بدك أنت الحزب يبطل مكابرة، بدك ينزل هذا الفريق ينزل عن الشجرة. إلى اليوم نحن نسمع خطابات مسجلة للأمين العام تبعون عم يحكي بلا لا لاند، يعني في واقع ما بيتقبلوا الجماعة.
0: عندي بس كم دقيقة أستاذ براء لحتى نضوي كمان على آخر المعلومات بالنسبة للدول اللي اليوم أعلنت عقوبات على إسرائيل: الدنمارك، فنلندا، إيسلندا، إيرلندا، نوروي، بولندا، وبرتغال، إسبانيا، كمان سويدن، بريطانيا، فرنسا وكندا. يعني هذه الدول اللي أعلنوا اليوم وقفهم، فكيف بتشوف يعني أدي رح يأثر هذا الأمر على إسرائيل؟
1: ستنا نتنياهو مجرم حرب، لا يختلف اثنان على هذا الموضوع. ما قام به نتنياهو بغزة وما قام به بلبنان لا يبرر لأي إنسان أن يقوم بهذه الأفعال. نحن شفنا أنه بغزة صار في مجلس انتقالي وصار في تفاهم برعاية أمريكية، ولكن بقي نتنياهو عم بيستعمل هذه الاغتيالات. نتنياهو اليوم المبرر بينه وبين الأمريكاني يقول أنه هو على أبواب انتخابات وهو متراجع بالأرقام وبالأحصاءات الانتخابات الإسرائيلية أمام أيزنكونت، لذلك يخشى نتنياهو أن يخسر هذه الانتخابات. تهديد نتنياهو بقصف الضفة الغربية أمر مرفوض، لأنه نحن كعرب مؤمنين بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ودولة فلسطينية وعاصمة القدس الشرقية. لذلك ما يقوم به نتنياهو اليوم، أنا أؤيد هذه الدول بأن تقاطع أو أن تفرض عقوبات أو أن تحارب إسرائيل في المحافل الدولية، لأنه هذا أمر مرفوض. الاعتداءات في غزة مرفوضة، التهديد بالاعتداءات على الضفة أمر مرفوض، أمر مخالف. اليوم نتنياهو محشور بالانتخابات الإسرائيلية، عم بيحاول أنه هو خصوصا بالداخل الإسرائيلي مع خلافات سموتريتش هو وشريكه داخل اليمين الإسرائيلي، لأنه كان واضح من كام يوم نتنياهو بالتصريح أنه إذا استمر الخلاف داخل هذا اليمين نحن رايحين لنرسب بالانتخابات الإسرائيلية. لذلك إلى اليوم نتنياهو خسران انتخابات، مين ما بيفرض عليه عقوبات ما أنا فرقانة معه، شايف أنه هو لازم يربح انتخابات. ما يعنينا بهذا الموضوع، لبنان اصطفاف رأي وحدة وطنية، تجنيب وعدم إعطاء الإسرائيلي ذرائع بالاستمرار، وفصل جبهة لبنان أو ملف اللبناني عن المصالح الإيرانية.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الناشط والمحلل السياسي المهندس الأستاذ براء هرموش على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لي، حياتك ألف عافية.
1: مش الله يعافيك، أنا مش مهندس، فأنا نحن مشغل بهندسة السياسة.
0: على كل أكيد المهندس المهندس أكيد، لا أكيد مش بسياسي، ما عم نحكي بسياسي، لا أكيد نحن عنا بلبنان بكل الأحوال، يعني في كتار يلي بيبقوا عندهم مهن معينة ولكن بدمنا سياسي، بدمنا سياسي، بدم اللبناني السياسي.
1: اللبناني بيخلق مع السياسة،
0: صحيح،
1: وكل اللبنانية بيحكوا سياسي،
0: يمكن نتيجة الظروف اللي مرقنا فيها.
1: صحيح، لأنه لبنان دائما ما كان يتصدر السبق السياحي السياسي والأخبار السياسية، واللبناني بيخلق بيحكي سياسي.
0: نعم.
1: إن شاء الله لبنان يتجنب هذه الأجواء.
0: نعم.
1: ونرجع للبنان الستينات، لبنان الانتعاش الاقتصادي، ونرجع منشوفكم ونشوف أهل استراليا.
0: شكرا
1: لبنان.
0: شكرا لك على هذا اللقاء الشيق، رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا بعد استراحة من الوقت، جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا. Wake up early. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. In the morning, rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا. Early in the morning. Waking up early. Wake up feeling refreshed. Wake up. Come on, it's time to get up. على راديو تويني. It's my show. أخبار بتهمك. أخبار بتهمك. Okay. Let's go. مع تويني كل صباح. Wake up. Wake up.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Mike Kermode with the top stories. Dozens of Australian politicians have been targeted by a foreign network operating on Facebook to spread AI deepfakes. Research group Reset Tech has tracked more than 200 Facebook pages impersonating Prime Minister Anthony Albanese, opposition leader Angus Taylor, and many other politicians. A report from the group says the Sri Lanka-based network appears to be motivated by Facebook's content monetization scheme rather than a political objective. The federal opposition is calling for a Senate inquiry into alleged rorting of the Albanese government's solar battery rebate scheme. Freedom of information documents obtained by the ABC have detailed complaints about mock installs, fake signatures and cash job claims allegedly made by solar installers. Energy Minister Chris Bowen says a new national technical regulator will soon be created to ensure household solar and batteries met requirements. And the UK has announced a ban on goods produced in Israeli settlements in the occupied West Bank. British Foreign Secretary Ed Miliband says the settlements are illegal and has accused settler terrorists of carrying out ethnic cleansing in the Palestinian enclave. In response, Israel has announced the closure of a British consulate in Jerusalem and imposed travel bans on a dozen politicians. 11 other countries, including France and Canada, have announced similar import bans. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
4: بي سي. أعلنت بريطانيا وعشرة دول أوروبية وكندا عزمها فرض عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قال إن لندن تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية وفقا للقانون الدولي، لذلك فسوف تفرض عقوبات على كل من يساهم في بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إسرائيل نددت بالعقوبات البريطانية ووصفتها بالمخزية والمعادية للسامية.
6: عقوبات تجارية أعلنتها بريطانيا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، عقوبات قد لا تكون جديدة لكنها غير مسبوقة في زخمها وهدفها الأول والأخير، وهو التصدي لأي سياسة إسرائيلية تقوض حل الدولتين. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن فرض العقوبات في مجلس العموم البريطاني بحضور رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام، مؤكدا السياسة البريطانية الثابتة من قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
7: سنقدم نظاما جديدا وشاملا للعقوبات بالتعاون مع زميل الموقر وزير الأعمال، وفي إطار هذا النظام سنتخذ خطوات أبعد. سنتخذ إجراءات ضد شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات. لذا أقول لكل من يمول المستوطنات غير القانونية أو يسهل إقامتها، ستواجهون كامل ثقل العقوبات البريطانية.
6: الإعلان البريطاني لم يقتصر على فرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بل وصف المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد السكان الفلسطينيين بالإرهابيين.
7: تقر الحكومة البريطانية بوجود عمليات تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية يرتكبها مستوطنون إرهابيون، وكثيرا ما غضت الحكومة الإسرائيلية الطرف عن ذلك، بل والأسوأ أن أعضاء فيها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تدعم التهجير القسري للفلسطينيين.
6: الإعلان البريطاني تبع فورا ببيان لوزراء خارجية 12 دولة منها بريطانيا يؤكد العزم على فرض عقوبات مماثلة على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. الوزراء قالوا في بيانهم تؤكد كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية. موقف أوروبي كندي كان قد حذر منه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ والسفير الأمريكي في إسرائيل هاكبي.
8: ولاية فلوريدا لديها تعاملات تجارية كبيرة مع المملكة المتحدة، فإذا أقدم البريطانيون على خطوة كهذه مع الشريك الإسرائيلي فلن يستطيعوا التعامل تجاريا مع ولاية فلوريدا.
6: إسرائيل ردت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، كما أصدرت قائمة بأسماء الممنوعين من زيارة إسرائيل، منهم زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربون. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وصف من جانبه اتهامات وزير الخارجية البريطاني الخاصة بالتطهير العرقي بحق سكان الضفة الغربية بالمستهجنة والكاذبة. في رام الله رحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان البريطاني الغربي وقالت إنها خطوة مهمة لمواجهة الاستيطان. قاسم مزرعاني، بي بي سي.
4: أعلنت وزارة الدفاع السورية عقد اجتماع عسكري رفيع المستوى في دمشق مع وفد من الجيش الأمريكي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومناقشة التطورات الإقليمية. وقالت الوزارة إن الاجتماع تناول التحديات الأمنية المشتركة وجهود مواجهة التنظيمات المتشددة إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة. يأتي اللقاء بعد انضمام سوريا رسميا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في نوفمبر الماضي. ختام هذا الموجز، مزيد من الأخبار على رأس الساعة، دمتم في كل خير.

صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمية أستراليا 16:30 AM مع هالأغاني الحلوة اللي عم نترافق معها. منكمل نحن وياكم مع الأخبار البارزة لليوم وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران. ظاهر أنه اليوم عم تتوسع الضربات حسب آخر المعطيات، اعتراضات صاروخية بمدينة إربد شمال الأردن، والجيش الأمريكي عم بيشن غارات على ناقلات نفط إيرانية. آخر المعلومات اللي وردت بها الأثناء، غارات استهدفت عدد من ناقلات النفط الإيرانية بعد محاولات لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. بيقول المسؤول أنه ضربات اجت وقت محاولات إيرانية لاستهداف سفينة حربية من دون أنه يكون في هناك تفاصيل، ولكن أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خرج. وآخر المعلومات، قد يكون في هناك هجوم إيراني على بعض المواقع التابعة للقوات الأمريكية أو قواعد أمريكية في الأردن. المعلومات اللي وردت في هذه الأثناء، اعتراضات صاروخية في مدينة إربد شمال الأردن. فإذا بهاللحظات عم نشوف التصعيد، لكن خلال اليومين الماضيين كان في نوعا ما أجواء هادية، ولكن من خلال استهداف لسفينة حربية، محاولة استهداف سفينة حربية من الجانب الإيراني، إلا أن الجيش الأمريكي اللي رد بشن غارات على

0: ناقلات نفط إيرانية. وبهالوقت كمان إيران يلي عم ترد بشكل عم تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، لأنه اليوم اعتراضات صاروخية بإربد شمال الأردن. هيدي آخر المعلومات، رح نتابع نحن وياكم مع المزيد مع آخر وأهم التطورات لليوم. بالنسبة للاستيطان اللي اليوم عم تتوسع إسرائيل بال يعني عملياتها الاستيطانية بالضفة الغربية، ولكن في 12 دولة اللي أعلنوا فرض عقوبات على إسرائيل، وأكثريتها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية، كندا، فرنسا، المملكة المتحدة، اللي كمان تحركوا لحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وفرض إجراءات بتهدف وبتستهدف المستوطنات اللي عم بتسهل أنشطتها أو تستفيد منها. هيدا الإعلان إجا ببيان مشترك لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس الوزراء أندي بيرنام ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون، اللي أكدوا حماية حل الدولتين اللي بتمثل مصلحة وطنية أساسية للدول الثلاثة. قال القادة أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط. حذروا من أن التوسع الاستيطاني المتواصل بالضفة الغربية عم بيهدد فرص تطبيقه. والبيان بيحكي أنه مشروع الإي ون الاستيطاني إلى جانب الارتفاع الكبير بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بيمثل تهديد مباشر لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. فهون منشوف هذا التصعيد كمان، مش بس من جانب الإيراني، إنما كمان اليوم الدول الأوروبية وغير الأوروبية، 12 دولة اللي أعلنت عقوبات على إسرائيل وعلى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. فهون في تحرك منسق لحظر استيراد السلع الآدمة من المستوطنات الإسرائيلية. إذن بخلال هالوقت ورد الخبر بهالأثناء رصد إطلاق صواريخ من إيران بعد الهجمات الأمريكية على سفن إيرانية. فإذن حسب وسائل إعلام إسرائيلية، رصد إطلاق صواريخ من إيران بعد الهجمات الأمريكية على سفن إيرانية. منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا من راديو تؤمين، نتوقف عند استراحة ونعود لمزيد من الأخبار وآخر المعطيات بالنسبة للحرب على إيران، وأيضا بالنسبة للعقوبات على المستوطنات. حسب ما ورد 12 دولة لفرضت هذه العقوبات. هون تؤمي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة تسجيل بكل الأدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.

0: إذن بعض المعلومات بالرعب ذكر مستمعينا، حسب وسائل إعلام إسرائيلية ورد الخبر في هذه الأثناء عن رصد إطلاق صواريخ من إيران بعد الهجمات الأمريكية على سفن إيرانية. والجيش الأمريكي يشن غارات على ناقلات نفط إيرانية، والتوسع الاستيطاني يدفع 3 دول، صاروا أكيد هلأ صاروا 12 دولة، لفرض قيود تجارية. أيضا ساعة بين بوتين وترامب لبحث إنهاء حرب أوكرانيا، كان في هناك اتصال هاتفي استمر ساعة، يعني أكثر فترة بيصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحديث هاتفيا مع أي رئيس هو يعني بيتجاوز الساعة، هو مع الرئيس بوتين. اتصال استمر ساعة بحثوا خلالها عن إنهاء الحرب في أوكرانيا وفق ما أعلن الكرملين. هل فعلا دخول الرئيس الأمريكي على الخط قادر ينهي هذا الصراع اللي كان في تصعيد خلال الأيام الماضية واستهداف كييف امبارح؟ كان نرجع على أستراليا، الأنظار إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، المعلومات عن تبرع حكومي كبير لنادي رياضي بماركفيل، وهي المنطقة اللي بتوقع ضمن دائرة الرئيس الوزراء الانتخابية، يعني هيدا المقعد. وهون نشوف في علامة استفهام كتير كبيرة وتساؤلات حول هيدا التمويل اللي هو ضمن برامج المنح الحكومية. سؤال عم يطرح، هل هو فعلا هيدي المنح الحكومية عم تصرف بشكل عادل ويعني منصف، أم هو يمكن مثل ما هون متعارف عليه سياسيا باسم بورك باريلينج، أي توجيه أموال حكومية إلى مشاريع بدوائر انتخابية محددة بهدف تحقيق مكاسب سياسية؟ إذن المعلومات بتبين أنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي هو عضو فخري مدى الحياة بالنادي، أوكي ده بده يتوصى فيهم ولو أنه يردلون إياها، فبتفاصيل هيدا التمويل وقيمته وجه اللي وافقت عليه، ما إذا كان في هونيك فعلا معايير واضحة وشفافة لاختيار المشروع اللي بيكلف ملايين من الدولارات. إذن هون السؤال، هل برأيكم هيدا الدخل والدعم المالي لهالنادي هو بهدف مكاسب أصوات، أو يعني بيهدف لمكاسب سياسية؟ هل هو رد جميل على أنه عضو فخري مدى الحياة بالنادي؟ فكيف بتشوفوا اليوم هذا التمويل؟ يعني بنسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق. ننتقل لفقرة الرياضة.
1: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: رجع بذكر مستمعينا أنه دخلنا بالأسبوع الأول من نهائيات الـNRL مع استعداد الفرق لخوض مباريات كبيرة بنهاية الأسبوع. أبرز الأخبار أنه نجم نورث كوينزلاند الكاوبويز روبن كوتر أصبح متاح للمشاركة بالنهائيات بعد نجاح النادي بتخفيض العقوبة اللي كانت مفروض عليه بسبب التدخل، لكن كوتر بيواجه إيقاف لمباريتين، لكن الحكم الـNRL خفض المخالفة إلى الدرجة الأولى، ما بيعني أنه ما رح يغيب عن المباراة ورح يدفع غرامة $1,500 بس. وهيك بيقدر كوتر لعب مع الكاوبويز في بداية مشوار الفريق بالنهائيات. أما الكورونالا شارك من المتوقع أن يستعيده كريدون تريندل بعد تعافيه من إصابته بالكتف، فيما يواصل كمان نيكول هاينز قيادة خط الوسط. في نيوزيلاند ووريورز بيستعد جاكسون فورد للعودة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، بالوقت اللي عم يستعد فيه الفريق لمواجهة الدولفينز بأول ظهور للدولفينز بالنهائيات. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 38 أيام مع فاصل غنائي، ريحكم شوي من صوتي حكيت كتير قبل ما ننتقل لجولة أخبار الساعة 8.

0: بتسمعوا صوته لأدهم لابوسي كل مرة بقول هالكلمة، لكن مرة بسمعه بتلاقيه قدي فيه هالنغمة الحلوة هالأغاني اللي تركها. وقبل ما يعتزل الفن بأي وقت بتسمعها، ما بعرف إذا بتستمتع بالغنية أم بتستمتع بنبرة صوته لأدهم نابلسي. من تويمية أستراليا متابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات من الوقت. جولة أخبار 8. Get the news
1: first from 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوهم أستراليا.
0: تتصدر ون نيشن المشهد السياسي في أحدث الاستطلاعات للرأي مع استمرار ارتفاع شعبية حزب ون نيشن وبولين هانسن. أظهر أحدث استطلاع أن الحزب وصل إلى نحو 30% من الأصوات الأولية مقابل 26% للعمال، 18% للكواليشن. خرج وارن بيكرينج عن صمته بشأن حياته في العشرينات من عمره، واعترف بأنه استخدم في الماضي عدد من المخدرات، كما اعترف بأنه فقد رخصة القيادة 3 مرات بسبب القيادة تحت تأثير الكحول. لكنه اعترف بعد اتهامات وجهتها شركته السابقة جو سكوت التي تحدثت عن استخدام المخدرات خلال فترة علاقتهما الطويلة ووجود الأطفال في المنزل. نفى بعد أخطر الأكيد الاتهامات الموجهة له. مع عناوين هذا الصباح أيضا، يتواصل الجدل حول توزيع بعض المنح الحكومية على الدوائر الانتخابية. قد أثار تقرير صادر عن سنتر بابليك انتجريتي تساؤلات حول تركز جزء كبير من التمويل في دوائر التي تمثلها العمال. مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم تبعها برفقة راديو تويمية أستراليا.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. بعد 4 أيام على إعلان إسرائيل السيطرة العملياتية على تلال علي الطاهر لم تنتهي المعركة. عمليات مستمرة، قصف يتكثف ومسيرات تعود إلى الواجهة، فيما يلتزم حزب الله الغموض. فماذا يجري فعلا في الميدان ومن يستفيد من هذا الغموض في لحظة انتخابية إسرائيلية شديدة الحساسية؟
1: המקום הזה עכשיו ממש שאני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי הטהר.
0: في الرابع من أيلول أعلنت إسرائيل سيطرتها العملياتية على تلال علي الطاهر وقضائها على عدد من عناصر حزب الله هناك، وذلك بعد أسابيع من ضخ إعلامي صور لحظة الإعلان هذه بالنصر النهائي على حزب الله في الجنوب.
2: الموقع يعد من المعاقل الأخيرة لحزب الله، وسقوط الموقع وما يعد له الجيش يشكلان نقطة تحول في الحرب بيننا وبين حزب الله، وسيؤثر على وضعية هذه الجبهة.
0: بعد 4 أيام على الإعلان الإسرائيلي لم تعلن تل أبيب النصر النهائي، والأسئلة أصبحت كثيرة. هل فعلا سقطت تلال علي الطاهر بما تحويه من أنفاق تحتها؟ وإذا سقطت لماذا تستمر العمليات هناك؟ ولماذا يتكثف القصف صوب قضاء النبطية؟ ولماذا استعاد حزب الله حرب المسيرات ضد الجيش الإسرائيلي؟ في كل مرة توسع تل أبيب اعتداءاتها، حزب الله يعتمد سياسة ما يسميه الغموض البناء، فلا يعلن وضعية علي الطاهر ولا يكشف إن كان هو فعلا من يطلق المسيرات، وكل ذلك يحصل في لحظة شديدة التعقيد عنوانها الانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول المقبل. أما غموض حزب الله فيضع نتنياهو أمام فرضيتين: إما ينفي الحزب إطلاق المسيرات وحينها تصنفه تل أبيب بموقع الضعيف، وهذه نقطة تسجل لنتنياهو قبل الانتخابات، وإما يؤكد إطلاقها فيثبت أن السيطرة على علي الطاهر لا تعني إنهاء قدرته ولا تحول سيطرة ميدانية إلى انتصار كامل، وهذه أيضا نقطة تسجل لنتنياهو فتمنحه حجة للاستمرار في معاركه وكسب المتطرفين فيها. في الحالتين وحدهم أبناء الجنوب يدفعون الثمن، ومطلعون على مسار الحرب يقولون المسيرات التي تستهدف جنود الاحتلال لم تثبت حتى الآن قدرتها على حسم المعركة أو حتى تغيير ظروفها، بينما أثبتت أنها تغذي جنون نتنياهو واليمين المتطرف قبيل الانتخابات، وهذا الجنون ترجم في النبطية وفي جوارها. وهنا السؤال الأخير بحسب هؤلاء: ماذا يريد الحزب من الغموض وماذا يريد من إطلاق المسيرات إذا ثبت أنه من يطلقها؟ وهل خلف هاتين الفرضيتين إيران وهي تخوض معركة تبدو طويلة ومنضبطة مع الولايات المتحدة تستخدم فيها أكثر من جبهة حسب الحاجة؟ بعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية معلومات حول بدء انتشار الجيش في عدد من المناطق اللبنانية الجنوبية، أوضحت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية منتشرة في كل المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا منطقة النبطية، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو خلال المرحلة الراهنة. وقد كثف الجيش مهماته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي. وفيما الترقب مستمر في المناطق المحيطة بعلي الطاهر، استعدادات في إسرائيل لحرب متعددة الجبهات.
3: عشية أعياد اليهود أبقت إسرائيل جبهتي لبنان والضفة الغربية في أعلى درجات التأهب، وأصدر رئيس أركانها إيال زمير تعليمات للجيش بالمحافظة على الجهوزية على مختلف الجبهات، وسط معلومات عن أن جهات معادية لإسرائيل تعد لنشاطات تمس بالأمن.
4: المنظومة الأمنية بأكملها تدخل في حالة تأهب عالية في جميع الجبهات، حيث هناك قابلية كبيرة لاشتعال الوضع الإقليمي، وهناك محاولات لتنفيذ اعتداءات إما ضد المدنيين أو ضد جنود الجيش، وهذا ما يجعله يكثف نشاطه على مختلف الجبهات ويستغل حرية العمل في لبنان وغزة، وهو مستمر في سلسلة من التدريبات تشمل معظم الوحدات والقيادات أيضا لمواجهة مجموعة متنوعة من السيناريوهات بهدف تقليص احتمال حدوث مفاجأة.
3: من الجبهات القابلة للاشتعال جبهة لبنان، حيث تتوقع الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية حصول عمليات تستهدف الجيش بالتزامن مع اقتراب لحظة تنفيذ عملية تفجير على الطاهر.
5: الجيش يفعل هناك كل ما نريده من دون مشكلة كبيرة. لقد نجح في شل حزب الله في لبنان بطريقة جعلت الحزب يخوض صراعا حتى ضد الشيعة. فحركة أمل بدأت بالفعل تقوم بأمور ضد حزب الله، أي أنه حتى داخل الشيعة أصبح هناك انقسام. هناك أحاديث مختلفة حول ما إذا كان ينبغي فعلا التراجع بضع خطوات إلى الخلف أم لا، لكن الأهم أن هناك سيطرة جيدة.
3: في هذه الأثناء يتواصل النقاش في إسرائيل حول هوية القوات التي ستحل بدل اليونيفيل، وسط إصرار على موافقة إسرائيل على أسماء الدول التي ستتسلم المهمة ورفضها لأي دور فرنسي فيها مقابل عدم حسم الموقف من إمكان مشاركة إيطاليا. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: ومع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بسقوط قتلى وجرحى مدنيين، وأبدى قلقا من التقارير عن ضربات طالت مستشفيات وعاملين صحيين ومؤسسات عامة، مشددا على ضرورة التزام كل الأطراف بالقانون الدولي وحماية المدنيين، ودعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وحض الأطراف على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وتنفيذ التزاماتها بموجب القرار 1701. اللقاء الديمقراطي الذي اجتمع برئاسة النائب تيمور جنبلاط بحث التطورات الأخيرة في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر والمخاطر المحدقة بلبنان، وتساءل عن جدوى الإطار الثلاثي وما حققه باستثناء الفشل في وقف إراقة الدماء والمزيد من الدمار، مذكرا بموقفه الداعي إلى أن ينطلق التفاوض من اتفاقية الهدنة واتفاق الطائف لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والقرار الأمني 1701. وجدد اللقاء التأكيد على ضرورة معالجة أسس المشكلة، وهو فعل الاحتلال الذي يعيق عودة المواطنين ونجاح الدولة في بسط سيادتها على أراضيها، مشددا على أن إنهاء الاحتلال يجب أن يترافق مع حصر السلاح بيد الدولة. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. تمكنت القوات البحرية في الجيش اللبناني من إنقاذ عدد من الأشخاص أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تعطله قبالة شاطئ مدينة طرابلس بمشاركة القوات الجوية إضافة إلى الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وجمعيات مدنية. وفي معلومات للـ LBCI فقد تمكنت فرق الإنقاذ على العثور على 22 مفقودا من بينهم قتيل وأربعة جرحى نقلوا إلى المستشفى. ومن بين الذين تم إنقاذهم 19 سوريا ولبناني واحد.
1: هلا نحن كصليب احمر لبناني نزلنا على الارض استجبنا استقبلنا الاصابات من بعد ما جابوها الجيش على الشط ونحن عم نكون عم نعمل ترياج والمانجمنت اللي بنكون نحن عم نعمله بالعاده. هلا بخصوص نقل الاصابات على المستشفيات هذا الشيء بيصير بالتنسيق مع قياده الجيش اكيد. في عنا حاليا 20 اصابه موجودين وفي عنا إصابة مفقودة وفي عنا إصابة من شوي التقت على الشاطئ الفضي على الأغلب تكون جثة.
2: نحن تبلغنا من غرفة العمليات من المديرية إنه في مركب غرقان حوالي تقريبا 20 شخص. انطلقنا نحن بالتنسيق مع قوات الجوية وقوات البحرية. قدرنا حصلنا على أول واحد مقابل جزء بين زير الرونكي والأنونيم. حملناه ووصلناه على البر بعتناه على الإسعاف دفاع المدني الإسعاف. جينا طلعنا عملنا كمان حضيرة بواحد تاني كمان عرفت؟ تفضل.
3: اسمي أسامة نضغيم من سوريا. أنا إلي 3 ليالي بالبحر وبالمي ولولا جهود وحدة الإنقاذ البحري الدفاع المدني أنا كنت هلق بإعداد المفقودين. وأنا بشكر الدفاع المدني الإنقاذ البحري على سرعة الاستجابة وتلبية طلبنا بالدفاع وإنقاذنا.
0: وفي ساحة رياض الصلح بدأ العسكريون المتقاعدون نصب الخيم كما قاموا بإشعال الإطارات وأقفلوا الطريق لبعض الوقت وذلك في إطار التحضير لتحركاتهم المقررة يوم الأربعاء. وكانت رابطة قدماء القوى المسلحة أصدرت بيانا طلبت فيه وزارة
4: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعه ثلاث ارباع الساعه
5: عجد هالقد؟
4: ايه فات على الخط انت ما عم تردي. اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم الحلوه التوأميه.
5: يا الله شو حلو.
4: الله يسلم لي صباحك شو بتتوقع.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغلة حلوة عندك الكتاب بين كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخفرني شغلي.
0: ليش
1: يا خزلان شو في عندك محللين؟
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه.
1: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا.
1: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
2: Sydney Road to crash, Homebush Bay Drive, northbound, Hamilton Avenue, traffic there building quickly. C4 to Boston, you're under speed on Manly Road, Spit Road. Also the Rosewall Bridge heading to Eastern Valley Way, Panther Street. Inverburn, heavy traffic, Hume Motorway, Brooks Road.

0: your BYD dealership for exclusive offers. And to test drive the range this Saturday, visit bydautomotive.com.au. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: حاله الطقس اليوم بسيدني راح يكون طقس غائم، درجات الحراره توصل لل 19، ميلبن بارد جدا 12

معكم دائما راديو تؤدية أستراليا 1630 AM. يوم حزب العمل هو بورطة وأيضا يعني كمان بوضع لا يحسد عليه, لأنه استطلاعات الرأي اللي عم تبين قدي في تراجع للحزب وأيضا خسارة المقاعد, اللي كمان اليوم عم نشوف صعود شعبية حزب ون نيشن. فاليوم يعني مثل ما شايفين حزب العمال عم يستقتل حتى يكسب الأصوات بالانتخابات المقبلة, لأنه رح يكون فيها تحدي كتير كبير, وعم يعمل المستحيل لحتى يحظى بمكاسب سياسية وبأصوات بالانتخابات المقبلة من خلال يعني اليوم الخطط والمشاريع اللي عم بتكون مقتصرة, أو في يعني جزء أكبر منها عم بيكون بالمقاعد الانتخابية اللي فيها تقلع حزب العمال. هيدا لحتى يحافظ على الأصوات ومكاسب انتخابية, هيدا بالإضافة يعني كمان للمشاريع اللي عم يتقدم فيها أو الإجراءات اللي عم يخدها من فرض الضريبة بهدف وتخفيض أسعار المنازل, ويكون يعني في توازن بشكل أو بآخر. ولكن هيدا شيء ما حصل, بالعكس زيد الأمور تعقيد. لا هون المستثمرين استفادوا, ولا المواطن اللي كمان عم يسعى لشراء بيت من فئة الشباب اليوم أنه يملكوا بيت, ومن خلال الدفعة الأولى تخفيضها 5% فقط, لكن الضريبة اللي وضعها يعني خربت كل شيء, لأن اليوم في تخوف من عودة ارتفاع أسعار الفايدة بالوقت يلي رح يكون عندنا نقص بالمساكن, لأنه في عدد كتير كبير من المستثمرين يلي ما بدهم يخاطروا يبيعوا بسعر أرخص, ولا المشتري البيت الأول يلي كمان هن يستفيدوا, اللي اشترى يعني أكيد دفع الثمن, لأن وقت اللي اشترى بهالتوفير 5% اليوم تراجعت قيمة البيت, واللي ما اشترى أكيد عنده خوف وتريث يعني بالإقدام على شراء منزل بهالوقت. هيدا في التخوف أنه كمان يكون في تراجع أكبر لأسعار المنازل. ليه عم بحكي هيدا الموضوع؟ لأنه في اقتصادي بارز حذر من أنه التراجع الحالي بسوق العقارات الأسترالية ممكن يكون هو مجرد بداية لانخفاض أكبر بكتير, مع احتمال أنه تفقد قيمة العقارات السكنية ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار بمنتصف العام المقبل. تشير أحدث بيانات الأستراليان بيرو أوف ستاتيستيكس أن القيمة الإجمالية للعقارات السكنية بأستراليا اللي انخفضت بحوالي 34.1 مليار دولار لتوصل لحوالي 12.7 تريليون دولار. تصوروا قديش الفارق من 34.1 مليار ل 12.7 تريليون دولار. لكن كبير الاقتصاديين هون تشين أوليفر بيقول أنه الجزء الأكبر من الانخفاض ربما بعد ما صار. بيتوقع أوليفر أنه تستمر أسعار المنازل بالتراجع خلال الأشهر المقبلة, وأنه يمتد الانخفاض حتى الربع الثاني من العام المقبل, بحسب توقعاته أنه ممكن تنخفض أسعار المنازل بأستراليا بأكثر من 10% من أعلى مستوى وصلت له إلى أدنى مستوى خلال هالدورة. في حالة حقق هيدا السيناريو ممكن تختفي حوالي 1.3 تريليون دولار من القيمة الإجمالية لسوق العقارات بمنتصف العام القادم.
هيدا بيجي بالوقت يلي بلشت فيه أسعار المنازل بالتراجع، وتشير بيانات الـ REA Group إلى أن السوق سجل انخفاض للشهر الخامس على التوالي مع تراجع الأسعار بنسبة على مستوى أستراليا 0.2% خلال شهر أغسطس، ومع بلوغ الأسعار ذروتها بأدار انخفضت أسعار البيوت على المستوى الوطني بحوالي 2.7% رغم أنه بعدها أعلى بحوالي 1.8% مقارنة بالعام الماضي. إذا عم نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا دايما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع أهم الأخبار، وحابي كتير اسمع رأيكم بالنسبة للرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي اليوم عم بيكون في اهتمام الصحافي الأسترالي بهيدا التبرع الحكومي لنادي رياضي ب منطقة ماركفيل في سيدني، وهي المنطقة اللي بتوقع ضمن دائرته الانتخابية لرئيس الوزراء. هيدي التساؤلات حول ما إذا كان التمويل هو ضمن برامج المنح الحكومية العادية أم هو ممكن يكون توجيه أموال حكومية لمشاريع بدوائر انتخابية محددة بهدف كسب الأصوات وبهدف تحقيق مكاسب سياسية. انتو كيف بتشوفوا اليوم هيدا الدعم وهيدا التمويل لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالنسبة لهالنادي الرياضي بمنطقة ماركفيل في سيدني؟ بريك ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تو أمي.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء، وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي إف سي.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: نرجع لكم مستمعينا بخبر عاجل كمان بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية، بيقول واللي صرح أنه دمرنا الناقلات كافيز وشارمينار، وأيضا يعني كمان حسب القيادة المركزية الأمريكية إيران عم تستخدم هذه الناقلات كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل أرحل الحرس الثوري ووكلاء إيران بالمنطقة. هيدا طبعا التبرير لاستهداف هذه السفن الإيرانية، واللي كانت كمان تفعيل الصواريخ المضادة كانت بالأردن. فهون مع هذا التصعيد بالحرب على إيران واستهداف ناقلات نفط إيرانية، اليوم عم نشوف حسب المركزية الأمريكية إيران عم تستخدم هذه الناقلات كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات، كرمال هيك تم استهدافها وتدميرها. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. إذن خلل فني بشل حركة الطيران ببريطانيا وإلغاء حوالي 1100 رحلة. فهون هيدا الخلل الفني بنظام مراقبة الحركة الجوية اللي أدى إلى اضطرابات بحركة الطيران وإلغاء 1100 رحلة من وإلى مطارات المملكة المتحدة، أثر على عشرات الآلاف من المسافرين. أي حدا مسافر رايح أو راجع، فمنقلكن أنه حركة الطيران اليوم الحركة الجوية البريطانية كانت في اضطرابات بحركة الطيران وأدى إلى إلغاء هالعدد الكبير من الرحلات. خلينا نتابع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم. راديو تؤمية أستراليا بعد استراحة.
7: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
8: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Mike Kermode with the top stories.
10: Dozens of Australian politicians have been targeted by a foreign network operating on Facebook to spread AI deepfakes. Research group Reset Tech has tracked more than 200 Facebook pages impersonating Prime Minister Anthony Albanese, opposition leader Angus Taylor, and many other politicians. A report from the group says the Sri Lanka-based network appears to be motivated by Facebook's content monetization scheme rather than a political objective. The federal opposition is calling for a Senate inquiry into alleged rorting of the Albanese government's solar battery rebate scheme. Freedom of information documents obtained by the ABC have detailed complaints about mock installs, fake signatures and cash job claims allegedly made by solar installers. Energy Minister Chris Bowen says a new national technical regulator will soon be created to ensure household solar and batteries met requirements. And the UK has announced a ban on goods produced in Israeli settlements in the occupied West Bank. British Foreign Secretary Ed Miliband says the settlements are illegal and has accused settler terrorists of carrying out ethnic cleansing in the Palestinian enclave. In response, Israel has announced the closure of a British consulate in Jerusalem and imposed travel bans on a dozen politicians. 11 other countries, including France and Canada, have announced similar import bans. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
11: باستهدافها الأردن بهذه الصواريخ. وطبعا كما نتابع في هذه الصور الآن المباشرة لسماء الأردن والدفاعات الجوية الأردنية تتصدى لهذه الصواريخ الإيرانية التي طبعا ترصدها الصورة بشكل مباشر. ومتابعون معكم إذن مشاهدين لهذه التطورات اليوم بهذا الاستهداف الأمريكي من جديد والتصعيد الأمريكي من جديد بعد أن كان الرئيس ترامب والجانب الأمريكي يتحدث عن خنق إيران اقتصاديا. الأمور تأخذ منحا تصعيديا عسكريا بشكل ربما مستمر حتى بعد المنبوذ الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية التي يقول الرئيس ترامب سيخنق إيران عبرها بعد الحرب وبعد كل هذه الأشهر من الحرب. لكن التصعيد عسكريا هو مستمر كما نتابع, ويوما بعد يوم يعني تأتي الأحداث متتالية. واليوم كما نتابع في هذه الصور الأردن هي الهدف الإيراني في رده على الاستهداف الأمريكي للناقلات الإيرانية هذا اليوم. والسماء الأردن الآن تتصدى لهذه الرشقة الصاروخية الدفاعات الجوية الأردنية كما نتابع في هذه الصور الآن. يعني اليوم كان هناك حديث من مسؤول أمريكي على أن الهجمات جاءت ردا على المحاولات الإيرانية لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية أمريكية. مستمرون إذن معكم مشاهدين في تغطيتنا لهذه التطورات الأخيرة في هذا التصعيد المستمر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران المستمر على مستويات مختلفة. كان قبل فترة قصيرة الحديث عن خنق اقتصادي وحرب اقتصادية, لكن في المقابل لا تزال الأمور تأخذ منحا تصعيديا على المستوى العسكري وعلى مستوى مضيق هرمز. الأمور هنا تأخذ مستوى تصعيديا ويبقى الرد ما بين الطرفين مستمر. معنا من عمان مراسل سكاي نيوز عربية نايف المشاق. بنايف مساء الخير, أهلا بك معنا. ماذا يجري بالتحديد, ما الصورة لديك؟
12: وفقا لشهود عيان فإن هنالك اقترابات بمقذوفات أو صواريخ أو طائرات مسيرة في المناطق الشرقية في سماء المناطق الشرقية من الأردن. هذه المعلومات تم تداولها.
11: المناطق الشرقية هي إربد والمناطق المحيطة بها, ما هي المناطق الشرقية لو نسمي المناطق بالتحديد نايف؟
12: المناطق الشرقية هي المناطق الصحراوية والتي تكون في الغالب متاخمة للحدود الشرقية للمملكة. هي تقع ضمن محافظة المفرق وأيضا ضمن محافظة الجرقاء, لكن في هذه المناطق هي تكون ضمن القريبة من الحدود وهي مناطق صحراوية. وفق لشهود عيان أن في تلك المناطق هنالك اعتراضات ومقذوفات صاروخية أو طائرات مسيرة, لكن هذه المعلومات التي أوردها شهود عيان، هذه المعلومات التي وردت في مقاطع فيديو تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، هذه تحتاج إلى تأكيد من الجهات المختصة، خاصة القوات المسلحة الأردنية التي هي دائما عندما يحصل هناك خرق للأجواء الأردنية تقوم بإصدار بيان يوضح تفاصيل ما جرى، عدد الصواريخ إذا كان هنالك خروقات، تأكيد إن كان هنالك خروقات. وبالتالي نحن ننتظر من القوات المسلحة الأردنية إن كان هنالك خروقات للأجواء الأردنية أو تهديد للأجواء الأردنية أن تقوم بإصدار بيان أو توضيح هذه المعلومات.
13: ونحن نتابع هذه الصور نايف، يعني طبعا الصور المتداولة عن الدفاعات الجوية الأردنية وهي تتصدى لهذه الرشقة الصاروخية فعلا.
12: بالفعل هذا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا ما أورد شهود عيان من المناطق الشرقية في الأردن خاصة المناطق الصحراوية، هنالك اعتراضات وهنالك منظمات الدفاع الجوي الأردني تصدت لمحاولات اختراق وهي تأتي من الشرق وفقا لما يتم تداوله أي من إيران، لكن لابد من أن يكون هنالك توضيح وتأكيد لما حصل، إن كان هنالك خروقات في الأجواء الأردنية لابد من تأكيد من القوات المسلحة.
13: أيضا سمعنا أنه كان هناك استهدافات واعتراضات فوق إربد تحديدا،
12: هي معلومات يعني يتم تداولها، هي تحتاج إلى تأكيد من القوات المسلحة، ربما أن
13: لا تأكيد رسمي حتى اللحظة،
12: لا تأكيد رسمي لا من قبل القوات المسلحة الأردنية ولا من قبل الحكومة الأردنية. الاعتراضات دائما تكون على ارتفاعات شاهقة وبالتالي هي تشاهد من مسافات بعيدة، من يعني ربما أكثر من 100 كيلو متر، وبالتالي ربما شهود العيان عندما يرون هذه الاعتراضات يعتقدون أنها في سماء المنطقة التي هم يتواجدون فيها، وبالتالي هي تكون في مناطق بعيدة لأنها تكون الاعتراضات على ارتفاعات شاهقة، فلهذا السبب كل الاعتراضات السابقة كانت تتحدث عن مناطق في وسط المملكة، مناطق في شمال المملكة، ولكن عندما يأتي بيان القوات المسلحة وهو البيان الذي يعطي تفاصيل دقيقة تكون الاعتراضات تتمت في المناطق الشرقية وهي بعيدة، لكن يتم مشاهدتها من مناطق في بعض المدن وفي بعض المحافظات الأردنية، لأن عملية الاعتراض وفقا للعسكريين هي تتم على ارتفاعات شاهقة، وبالتالي هي تشاهد بالعين المجردة من مسافات بعيدة.
13: يعني أيضا يتم الحديث نايف على أن الاعتراضات ليست فقط في شرق المملكة وأيضا في الشمال، يعني هناك معلومات يعني كثيرة يتم تداولها. نعلم بأنه لا تأكيد رسمي لا تصريح رسمي، ولكن على الأقل أنت يعني لو تنقل لنا، لأنه قبل قليل كان هناك نقل أنه هناك ربما هناك اعتراضات أو هناك ما يلاحظ في سماء الأردن على الأقل.
12: بالضبط هذا ما تنقلته، يعني ما ذكروا شهود عيان بسكاي نيوز عربية ومثلا نقلته وسائل التواصل الاجتماعي، هنالك اعتراضات في سماء عدد من المدن الأردنية، لكن هذه الاعتراضات كما ذكرت قبل قليل هي تشاهد من مناطق تشاهد على ارتفاعات عالية جدا، وبالتالي ربما أنها هي تكون بعيدة عن المناطق التي يتم تصويرها فيها. نحن بانتظار أن يكون هنالك بيان يصدر من القوات المسلحة الأردنية لتوضيح هذه الاعتراضات، عدد الصواريخ إن كان هنالك صواريخ، عدد الطائرات المسيرة، البعض يتحدث عن اعتراضات في مدن الوسط، البعض يتحدث عن اعتراضات في سماء ربما العاصمة عمان، لكن هذه كلها تحتاج إلى تأكيد من القوات المسلحة الأردنية.
13: نعم يعني نعم. في انتظار أن يكون هناك
12: سماء العاصمة عمان، لكن لا أشاهد وجود أي اعتراضات، بالعكس أنا يعني الأجواء هادئة جدا، أنا الآن
13: في العاصمة
12: انظر إلى سماء العاصمة عمان لا يوجد اعتراضات، ولكن ربما كما تحدثنا الاعتراضات تكون بعيدة، والناس عندما أو من يصور هذه المقاطع أو يراها يعتقد أنها في محيطه أو في المدينة التي هو يقوم بالتصوير فيها.
13: طيب إذن بحسب مراسل سكاي نيوز عربية، إذن مشاهدينا مراسلنا يقول الآن هو في عمان في العاصمة الأردنية ويشاهد الآن سماء عمان خالية من أي شيء ويبدو الوضع هادئا. إذن نايف أنقل عنك،
12: هو هذا الوضع، هو هذا الوضع الاعتيادي الذي كل ليلة يكون في
13: لا يعني لا اعتراضات لا صواريخ،
12: لا صور في سماع عمان، هنالك وفقا للمعلومات التي وصلتنا من بعض المناطق الشرقية هناك اعتراضات في المناطق الشرقية، لكن هذه الاعتراضات تحتاج إلى تأكيد من قبل القوات المسلحة الأردنية للتأكيد إن كان هنالك حصل خروقات في الأجواء الأردنية كما حصل قبل 10 أيام عندما
13: قامت إيران
12: بالضبط عندما قامت إيران بخرق الأجواء الأردنية بـ8 صواريخ وبعد يومين

0: The Children's Cancer Foundation helped fund gentler kind of treatments for children. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: كون دايما على راديو 2ME مع تسكير بحالي طقسني لليوم رح يكون طقس غائم. درجات الحرارة بتوصل ل 19 أقصاها ملبن، بيري 12 درجة.

موعدنا بخلال هالوقت لنسمع رأيكم وتعليقاتكم على مواضيع اليوم انطلاقا من الأخبار اليوم الأسترالية. عندنا موضوعين كتير مهمين، هو عملية التمويل اللي عم بتصير بالمناطق اللي فيها التقل الانتخابي لحزب العميل. ففي سؤال اليوم عم بينطرح بصراحة، أنه هل هو بهدف تحقيق مكاسب سياسية، خاصة رئيس الوزراء يلي تبرع لنادي رياضي بماركفيل وهي المنطقة يلي بتوقع ضمن دايرته الانتخابية. وهيدي المعلومات يلي طبعا اليوم تثير تساؤلات حول إذا كان هذا التمويل ضمن برامج المنح الحكومية المعتادة، أم أنه هو اليوم الأكثرية بيشوفوا أنه اليوم هيدي المشاريع بدوائر انتخابية محددة بيهدف لتحقيق مكاسب الأصوات بالانتخابات المقبلة، لطالما حزب العميل يلي هو اليوم بوضع يعني لا يحسد عليه من خلال هذا التراجع الكبير واستطلاعات الرأي بكل مرة عم بيبين أنه حزب ون نيشن يتقدم باستطلاعات الرأي على العميل. اليوم ون نيشن سجل 30% 4% متقدم على حزب العميل و 12% متقدم على الكواليشن. فهذا الموضوع بحاجة أنه لورشة عمل عند حزب العميل لحتى يقدروا ينافسوا بالانتخابات.

0: المقبلة. هلأ كان يقول رئيس الوزراء أنه هذه الأحزاب الشعبوية بتطلع وبتكبر بس أنه مثل الفقاعات يعني ما لها أي أصداء. ولكن الانتخابات اللي صارت بغرب أستراليا بتبين حقيقة هون الاستطلاعات للرأي، لأن المواطن تعب، المواطن تعب، المواطن أعطى فرصة بالمرحلة الأولى وفكر أنه بالمرحلة الثانية بالولاية الثانية لرئيس الوزراء رح تتغير مثلا الأمور، رح تتحسن المعيشة، وكرمالنا رايحين للأسوأ والأسوأ والأسوأ. فخليني أسمع رأيكم على الهواء بالنسبة ل هالدعم المالي اللي عم بيكون والدونيشن اللي عم بيكون على بعض المقاعد والدوائر الانتخابية اللي هي عادة محسوبة لحزب العمال. هل برأيكم هيدا بيشبه أستراليا؟ نطرح سؤال، هل هالشي بيشبه أستراليا؟ لأنه مفروض يكون في توزيع العادل، يكون المصلحة العامة تكون بالنهاية أنت رئيس الوزراء، أنت رئيس وزراء لكل الأستراليين مش بس لفئة معينة، رغم أنك يمكن تنتمي لحزب معين، ولكن مش معناتها أنه إذا بتنتمي لحزب معين هيدا أو رئيس لحزب معين أنه أنت تنسى بقية اللي بيأيدوا الأحزاب التاني بأستراليا. مفروض تشتغلي على المستوى الوطني والكل يكون مستفيد. فهذه المشاريع وهذه الأموال الكبيرة اللي عم يعني تندعم فيها الدوائر الانتخابية اللي يمكن المتعلقة بالعمال أو التقل الانتخابي للعمال، اليوم عم بيصير فيها عملية تمويل كبيرة. فكيف بتشوفوا أنتوا من وجهة نظركم هذا الصرف؟ هل هو صرف عادل أم هو فعلا لكسب أصوات انتخابية؟ نسمع رأيكم على الهواء بهذا الموضوع على 02-96-538-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. بدي تابع معكم موضوع كمان كتير مهم، بنرجع نحن وياكم ل هيدا الخبر من ميلبورن بالنسبة لوارين بيكرينج يلي أكيد رح تابع تفاصيله. خليني استقبل معي بخلال هالوقت اتصال معنا من منطقة باراماتا سيدني سعيد. صباح الخير.
1: صباح النور لك لمستمعين كرام دار كلود.
0: صباح النور.
1: في موضوعين مهمين كثير. موضوع الأول مشان موضوع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي عم يعملوا مدام كلود مشكور عليه، يلي هو الكابيتال جين والنيجاتيف جيرينج، عم يعطي المجال للمشتري الاول للبيت فيقدر يشتري بيته الاول. لانه نحن شفنا السماسرة يلي كيف خربوا البيوت وخربوا بيوت العالم، كيف عم يعلوا الاسعار بالاتفاق مع الانفسترز لحتى بس يربحوا بموضوع الـ يطلع لهم الكميشن العالي. وعمين حكى مدام كلود انه اليوم رايحين نحن للأسوأ، لانه هيدي أزمة العقارات أزمة عالمية ومن ضمن استراليا بالموضوع، ما في شيء لقدام. العقارات بدها تدلع عم تنزل والفايدة رح تطلع 25 الشهر وبدي يدلع الفايدة لأنه في إنتاج بس ولكن ما في تصريف.
0: طيب خليني بس نرجع لموضوعنا. الموضوع هو فيما بيتعلق بالنسبة لهيدا الدعم اللي عم بيكون مخصص للدوائر اللي بيمثل فيها حزب العمال يمكن التقل الانتخابي. هل برأيك هيدي من الأمور العادلة أم هيدا يعني كمان لكسب أصوات معينة؟
1: مدام كلود هيدا موضوع طبعا طبيعي بكل العالم، يعني ما بس هون، كان حزب عمال ولا كان حزب أحرار، كل إنسان بده يوظف في مصلحته الشخصية لا يقدر يدل يمارس بالعمل السياسي. شغلة تانية مدام كلود،
0: إيه بس أنت رئيس لوزراء لكل أستراليا، كيف هالشغل هيدا؟ يعني عم نشتغل يعني وصلت أنت رئيس وزراء، رئيس وزراء بس بأيده حزب العمال، أنه كيف هيدا المنطق
1: مدام كلود؟ هو عم يشتغل للعالم كله، وطبعا بده يشتغل لمنطقته الانتخابيه بس، ولكن عم يشتغل بشكل عام. شوف اللي عمله هلا بموضوع العقارات وموضوع البناء والكذا، انه ضرب الراسماليه الكبار، انه لا كنت تعطوا مجال بقى يلي يشتري اول بيت لعائلته.
0: طيب اوكي، بس كيف بتفسر لي بما انك عم تحكي بهالطريقه هيدي، كيف بتفسر اليوم استطلاعات الراي اللي بتبين انه فيها هونيك غضب شعبي على اداء الحكومه اليوم؟ وين كان في حزب العمال باستطلاعات الراي بالسابق من سنه او سنتين او ثلاثه؟ اليوم وين صار حزب العمال؟ اليوم بولين هانسن وحزب ون نيشن متقدمي عليه، أنه هيدا بيجي بطريقة يعني عشوائية، أم هيدا نتيجة عدم رضا؟
1: مدام كلود، اليوم نحن لازم نعرف في شيء مهم كتير. اليوم حزب العمال اتأخر كتير مشان موضوع العقارات طبعا، بس ولكن هيدي مواضيع انتخابية، لذلك الأمر نحن حزب العمال ساعد وعم يساعد العالم وبالسنتنينج وهون والكبار بالسن.
0: ما عم ترد علي على الانتخاب، على الاستطلاعات الرأي. كيف بتفسر استطلاعات الرأي لطالما الحكومة اليوم عم تقوم بدور فعال وعم بيكون في يعني عم تشتغل بالشكل الصحيح؟ كيف بتفسر اليوم انعكاساتها على استطلاعات الرأي؟ ليه تراجع حزب العمال
1: بهالشكل؟ مدام كلود ما فيكي تتهم الحكومة بكل شيء. اليوم في أزمة عالمية.
0: أنا ما عم بتهمها بشيء، عم بقول لك في استطلاعات للرأي، في عندك استطلاعات للرأي، هيدي بنخدها هيك أنه بطريقة.
1: طيب مدام كلود
0: من شأنها
1: الشعب ما بيرضي إلا رب العالمين، شو ما بتعملي له منو راضي. اليوم اللي أنت عم تشوفيه بالفورم هلا يختلف كليا وقت الانتخابات، بيقولوا لك هل أن والله العمال نزل كتير محتمل الكواليشن يربحوا، فجأة بتروحي على الانتخابات العمال طاروا بالسماء. هيدي شغلة كبيرة كتير وسياسية، لذلك الأمر ما تراهني.
0: تعرف ليه؟ لأنه وعدوا بتحسين المعيشة، الوضع المعيشي اللي كان بأوائل حملتهم الانتخابية، كانوا دايما يركزوا على الوضع المعيشي وعلى محاربة غلاء المعيشة، ولكن وصلوا بأول ولاية وتاني ولاية، شو عملوا لغلاء المعيشة؟ وين كم وعد انتخابي؟
1: ما بيقدروا يعملوا شيء، لذلك الأمر، لأنه نحن بأزمة عالمية قبل كل شيء. إذا بتريدي
0: يعني
1: أستراليا عندها مليار دولار دين، تريليون دولار، ما مليار، تريليون دولار دين هلأ، وعم بتدفع كل شهر، عم يدفعوا 75 مليون دولار كل شهر. أوكي. بس فايدة المصريات.
0: شكرا لك على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتحكونا على 02-96-533-0. ورد خبر بهالوقت الحرس الثوري الإيراني، العملية نفذت بصواريخ باليستية تشتغل بالوقود الصلب والسائل. اليوم عم نشوف تطور الأوضاع بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وخاصة الحرب على إيران، هذا التصعيد من خلال استهداف ناقلات وسفن إيرانية، اللي بتقول واشنطن يعني حسب القوات العسكرية المركزية الأمريكية اللي حكيت أنه قد تكون هذه السفن عم تستعمل لتمويل الحرس الثوري من جهة وأذرع إيران بالمنطقة، فلذلك تم استهدافها. خلينا نتابع نحن وياكم آخر أهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تؤمي أستراليا. رجع بذكركم بأبرز العناوين: واشنطن تدمر 5 ناقلات إيرانية ردا على استهداف سفينة حربية، خلل فني يشل حركة الطيران في بريطانيا، إلغاء حوالي 1100 رحلة، أيضا التوسع الاستيطاني يدفع عدد كبير من الدول لفرض قيود تجارية. منتابع نحن وياكم إذا مستمعينا. بحسب القيادة المركزية الأمريكية، السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيراني وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. خلينا نتابع نحن وياكم يكون بعد بريك مزيد من آخر وأهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تؤمي. كونوا معنا.
2: and 2ME gold. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدومي أستراليا.
0: آخر أهم الأخبار لصباح اليوم. تشير استطلاعات الرأي تقدم حزب ون نيشن على العمال وصلت إلى نحو 30% من الأصوات الأولية مقابل 26% للعمال و 18% للكواليشن. أيضا في عناوين اليوم، خرج وارن بيكرينج عن صمته بشأن حياته في العشرينات من عمره واعترف بأنه استخدم في الماضي عدد من المخدرات، كما اعترف بأنه فقد رخصة القيادة 3 مرات بسبب القيادة تحت تأثير الكحول. نفى بعد الادعاءات الموجهة إليه وقال إن الاتهامات المتعلقة باستخدام المخدرات لفترة طويلة غير صحيح. يتواصل الجدل حول توزيع بعض المنح الحكومية على الدوائر الانتخابية، وقد أثار تقرير صادر عن Center for Public Integrity تساؤلات حول تركز جزء كبير من التمويل في الدوائر التي تمثلها العمال، وتدور القضية حول ما إذا كانت برامج المنح قد استفادت منها الدوائر الحكومية والهامشية بصورة غير متناسبة، وتنفي الحكومة أن يكون التمويل قد وزع على أساس سياسي. أيضا في عناوين اليوم مزيد من الأخبار بعد لحظات.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الآن تَرُنْت باستهدافها الأردن بهذه الصواريخ، وطبعا كما نتابع في هذه الصور الآن المباشرة لسماء الأردن، والدفاعات الجوية الأردنية تتصدى لهذه الصواريخ الإيرانية التي طبعا ترصدها الصورة بشكل مباشر، ومتابعون معكم إذن مشاهدينا لهذه التطورات اليوم بهذا الاستهداف الأمريكي من جديد والتصعيد الأمريكي من جديد، بعد أن كان الرئيس ترامب والجانب الأمريكي يتحدث عن خنق إيران اقتصاديا. الأمور تأخذ منحا تصعيديا عسكريا بشكل ربما مستمر حتى بعد المنبوذ الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية التي يقول الرئيس ترامب سيخنق إيران عبرها بعد الحرب وبعد كل هذه الأشهر من الحرب. لكن التصعيد عسكريا هو مستمر كما نتابع، ويوما بعد يوم يعني تأتي الأحداث متتالية. واليوم كما نتابع في هذه الصور الأردن هي الهدف الإيراني في رده على الاستهداف الأمريكي للناقلات الإيرانية هذا اليوم، والسماء الأردن الآن تتصدى لهذه الرشقة الصاروخية. الدفاعات الجوية الأردنية كما نتابع في هذه الصور الآن. يعني اليوم كان هناك حديث من مسؤول أمريكي على أن الهجمات جاءت ردا على المحاولات الإيرانية لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية أمريكية. مستمرون إذن معكم مشاهدينا في تغطيتنا لهذه التطورات الأخيرة في هذا التصعيد المستمر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، المستمر على مستويات مختلفة. كان قبل فترة قصيرة الحديث عن خنق اقتصادي وحرب اقتصادية، لكن في المقابل لا تزال الأمور تأخذ منحا تصعيديا على المستوى العسكري وعلى مستوى مضيق هرمز. الأمور هنا تأخذ مستوى تصعيديا، ويبقى الرد ما بين الطرفين مستمر. معنا من عمان مراسل سكاي نيوز عربية نايف المشاق. بنايف مساء الخير، أهلا بك معنا. ماذا يجي بالتحديد؟ ما الصورة لديك؟
1: وفقا لشهود عيان فإن هنالك اقترابات بمقذوفات أو صواريخ أو طائرات مسيرة في المناطق الشرقية، في سماء المناطق الشرقية من الأردن. هذه المعلومات تم تداولها.
0: المناطق الشرقية هي إربد والمناطق المحيطة بها، ما هي المناطق الشرقية لو نسمي المناطق بالتحديد نايف؟
1: المناطق الشرقية هي المناطق الصحراوية والتي تكون في الغالب متاخمة للحدود الشرقية للمملكة، هي تقع ضمن محافظة المفرق وأيضا ضمن محافظة الشرقاء، لكن في هذه المناطق هي تكون ضمن القريبة من الحدود وهي مناطق صحراوية. وفق لشهود عيان أن في تلك المناطق هنالك اقترابات ومقذوفات صاروخية أو طائرات مسيرة، لكن هذه المعلومات التي أوردها شهود عيان، هذه المعلومات التي وردت في مقاطع فيديو تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، هذه تحتاج إلى تأكيد من الجهات المختصة خاصة القوات المسلحة الأردنية التي هي دائما عندما يحصل هناك خرق للأجواء الأردنية تقوم بإصدار بيان يوضح تفاصيل ما جرى، عدد الصواريخ إذا كان هنالك خروقات، تأكيد إن كان هنالك خروقات. وبالتالي نحن ننتظر من القوات المسلحة الأردنية إن كان هنالك خروقات للأجواء الأردنية أو تهديد للأجواء الأردنية أن تقوم إصدار بيان أو توضيح هذه المعلومات.
0: ونحن نتابع هذه الصور نايف، يعني طبعا الصور المتداولة عن الدفاعات الجوية الأردنية وهي تتصدى لهذه الرشقة الصاروخية فعلا.
1: بالفعل هذا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا ما أورد شهود عيان من المناطق الشرقية في الأردن خاصة المناطق الصحراوية، هنالك اعتراضات وهنالك منظومات الدفاع الجوي الأردني تصدت لمحاولات اختراق وهي تأتي من الشرق وفقا لما يتم تداوله أي من إيران، لكن لابد من أن يكون هنالك توضيح وتأكيد لما حصل. إن كان هنالك فرقات في الأجواء الأردنية لابد من تأكيد من القوات المسلحة الأردنية.
0: أيضا سمعنا أنه كان هناك استهدافات واعتراضات فوق إربد تحديدا.
1: هي معلومات يعني يتم تداولها، هي تحتاج إلى تأكيد من القوات المسلحة، ربما أن
0: لا تأكيد رسمي حتى اللحظة،
1: لا تأكيد رسمي لا من قبل القوات المسلحة الأردنية ولا من قبل الحكومة الأردنية. الاعتراضات دائما تكون على ارتفاعات شاهقة، وبالتالي هي تشاهد من مسافات بعيدة، من يعني ربما أكثر من 100 كيلو متر، وبالتالي ربما شهود العيان عندما يرون هذه الاعتراضات يعتقدون أنها في سماء المنطقة التي هم يتواجدون فيها، وبالتالي هي تكون في مناطق بعيدة لأنها تكون الاعتراضات على ارتفاعات شاهقة. فلهذا السبب كل الاعتراضات السابقة كانت تتحدث عن مناطق في وسط المملكة، مناطق في شمال المملكة، ولكن عندما يأتي بيان القوات المسلحة وهو البيان الذي يعطي تفاصيل دقيقة تكون الاعتراضات تتمت في المناطق الشرقية وهي بعيدة، لكن يتم مشاهدتها من مناطق في بعض المدن وفي بعض المحافظات الأردنية، لأن عملية الاعتراض وفقا للعسكريين هي تتم على ارتفاعات شاهقة، وبالتالي هي تشاهد بالعين المجردة من مسافات بعيدة.
0: يعني أيضا يتم الحديث نايف على أن الاعتراضات ليست فقط في شرق المملكة وأيضا في الشمال، يعني هناك معلومات يعني كثيرة يتم تداولها. نعلم بأنه لا تأكيد رسمي لا تصريح رسمي، ولكن على الأقل أنت يعني لو تنقل لنا، لأنه قبل قليل كان هناك نقل أنه هناك ربما هناك اعتراضات أو هناك ما يلاحظ في سماء الأردن على الأقل.
1: بالضبط، هذا ما تنقلته يعني ما ذكروا شهود عيان للنيوز العربية وما تنقلته وسائل التواصل الاجتماعي، هنالك اعتراضات في سماع عدد من المدن الأردنية، لكن هذه الاعتراضات كما ذكرت قبل قليل هي تشاهد من مناطق تشاهد على ارتفاعات عالية جدا، وبالتالي ربما أنها هي تكون بعيدة عن المناطق التي يتم تصويرها فيها. نحن بانتظار أن يكون هنالك بيان يصدر من القوات المسلحة الأردنية لتوضيح هذه الاعتراضات، عدد الصواريخ إن كان هنالك صواريخ، عدد الطائرة المسيرة. البعض يتحدث عن اعتراضات في مدن الوسط، البعض يتحدث عن اعتراضات في سماء ربما العاصمة عمان، لكن هذه كلها تحتاج إلى تأكيد من القوات المسلحة الأردنية.
0: نعم يعني نعم. أنا الآن أن يكون هناك
1: في سماء العاصمة عمان، لكن لا أشاهد وجود أي اعتراضات. بالعكس أنا يعني الأجواء هادئة جدا، أنا الآن
0: في العاصمة
1: انظر إلى سماء العاصمة عمان لا يوجد اعتراضات، ولكن ربما كما تحدثنا الاعتراضات تكون بعيدة، والناس عندما أو من يصور هذه المقاطع أو يراها يعتقد أنها في محيطه أو في المدينة التي هو يقوم بالتصوير فيها.
0: طيب إذن بحسب مراسل سكاي نيوز عربية، إذن مشاهدينا مراسلنا يقول الآن هو في عمان في العاصمة الأردنية ويشاهد الآن سماء عمان خالية من أي شيء ويبدو الوضع هادئا. إذن نايف أنقل عنك.
1: هو هذا الوضع، هو هذا الوضع الاعتيادي الذي كل ليلة يكون في
0: لا يعني لا اعتراضات عمان. لا صواريخ
1: في سماء عمان. هنالك وفقا للمعلومات التي وصلتنا من بعض المناطق الشرقية هناك اعتراضات في المناطق الشرقية، لكن هذه الاعتراضات تحتاج إلى تأكيد من قبل القوات المسلحة الأردنية، للتأكيد إن كان هنالك حصل خروقات في الأجواء الأردنية كما حصل قبل 10 أيام عندما
0: قامت إيران
1: بالضبط عندما قامت إيران بخرق الأجواء الأردنية ب8 صواريخ وبعد يومين ب13 صاروخ، وعلى الفور بعد كل خروقات تقوم القوات المسلحة بإصدار بيان يحدد عدد الصواريخ ويحدد من
0: طيب نايف أنا سأعود إليك في حال ورود أي جديد، في حال ورود أي تأكيد أو نفي رسمي طبعا سنعود إليك لنقل الصورة، لكن على الأقل الآن تقول أنت من حيث أنت تحديدا من سماء عمان الوضع هادئ لا شيء هناك. وطبعا نذكر بأن كل ما يتم تداوله هو عن طريق عن شهود وعن وسائل إعلام إسرائيلية التي هي تتحدث على أن هناك اعتراضات في سماء عمان في شمال عفوا في سماء الأردن في شمال الأردن وأيضا في المنطقة الشرقية. أعود إليك طبعا نايف في حال ورود أي جديد في هذه التغطية، نايف المشاقبة مراسل سكاي نيوز عربية. وأرحب بضيفنا من عمان مدير مركز الرأي للدراسات والأبحاث الدكتور صلاح العبادي. دكتور صلاح مساء الخير، أهلا بك معنا. كما كنا نتحدث مع مراسلين لا تأكيد لا نفي.
2: نذكركم بحالي تقصني لليوم، غائم درجة الحرارة 19، على صعيد ملبن أقصها بتوصل لل 12 درجة، وطقس حيكون مشمس.

فهم مرضيش مرضيش اسمعني مرضيش مرضيش.

0: وهي تعلم
1: عندليب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بهالغنية رائعة مغرور. وصلتنا للساعة 9:21 دقيقة داخل استوديوهاتنا. نرجع لأخبارنا هون على صعيد أستراليا. وقبل ما روح للأخبار يعني هون بحب أرجع ذكر بالنسبة لنيوزيلند يلي أدانت توسيع المستوطنات الإسرائيلية وعنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء بالنسبة للدول يلي اليوم عم نشوف كيف فرضت عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية وراح تمنع التبادل التجاري. وخليني اسمع رأيكم بالنسبة لهذه الدول ولكن واشنطن يلي رفضت تاخد نفس الخطوة. إذن هون إسرائيل يلي عم بتوسع عمليات العسكرية وعمليات الاستيطان وبالوقت يلي بريطانيا اللي كانت فرضت عقوبات بريطانيا على المستوطنات وترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي. رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة فيما نددت إسرائيل بهيدي الخطوة. قرار 12 دولة بينهم بريطانيا فرنسا اللي فرضوا عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية وصفوها بأن خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ما بستبعد أبدا أنه أستراليا والحكومة الأسترالية تمشي بنفس الخطى. ويعني كمان نيوزيلندا اليوم كمان يلي أدانت هذه العمليات اللي عم تقوم فيها إسرائيل. خليني اسمع رأيكم شو تعليقكم بالنسبة لهالخطوة، هل رح يكون لها تأثير ولا طالما اليوم الجانب الأمريكي ما رح يتجه لأخذ كمان خطوة مماثلة حسب المعلومات أنه ما رح تكون يعني في المعلومات اللي وردت وروبيو اللي كان حكي عن هيدا الأمر ما رح ياخدوا نفس الخطوة اللي اتخذتها بريطانيا وبقية الدول. أما بالنسبة لروبيو اللي كان تحدث قبل شوي كان ذكر أنه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أنه حذر إيران من مواصلة محاولات استهداف سفن البحرية الأمريكية. خلال زيارة لكولومبيا عم تواصل إيران محاولات ضرب سفن البحرية الأمريكية، وبكل مرة بتقوم بهيدا الأمر أو بتحاول القيام فيه رح تخسر ناقلات نفط. القيادة المركزية الأمريكية إيران تستخدم هذه الناقلات كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران بالمنطقة. كرمال هيك تم تدمير 5 ناقلات وهيدا بهيدا الهدف يلي كنا سبق وذكرناه. وحسب المعلومات السفينة الحربية الأمريكية نجحت بتفادي محاولات الهجوم الإيراني وواصلت دوريات دون وقوع إصابات. ما تم تسجيل أي إصابات بين أفراد القوات الأمريكية بالرغم من أنه كان في هناك رد إيراني من قبل الحرس الثوري الإيراني على بعض القواعد كان بالأردن أو يعني كمان من خلال محاولة استهداف سفن أمريكية. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا على 1638 AM. منروح لفاصل ومن بعدها لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا 02-96-33-33-0. تعليقكم على هالقرار اللي اتخذته عدد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية برأس يعني كمان على رأس القائمة بريطانيا كندا وفرنسا عدم استيراد يعني مواد من المستوطنات. فهون عم نشوف كمان نيوزيلندا اللي كان لها موقف بهيدا الاتجاه. رح نروح لاستراحة ومن بعدها رح نتابع سوا البريكفاست شو.
0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
1: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
5: Hello. This is Seha, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية، بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان، من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Seha, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: متابعة نحن وياكم مع خبر ورد بهالأثناء عن تحذير أمريكي للحكومة الأسترالية بشأن قوانين منصات التواصل الاجتماعي. وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذير شديد اللهجة لحكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على خلفية خططها الرامية لفرض نظام رقابي صارم على الإنترنت وممكن يتأثر في عمالقة التكنولوجيا بالولايات المتحدة. بيجي هذا التحذير قبل أسابيع من اللقاء المرتقب بين زعيمين بمدينة نيويورك وسط اعتراضات واسعة، حيث انتقد زعيم حزب الأحرار الوطني مات كنفان حزب العمال، وصفه بأنه طرف غير نزيه وحذر من تداعيات ما وصفه بقانون واجب الرعاية الرقمي غير الديمقراطي. فهون نشوف الإجراءات اللي عم تخدها حكومة ألبانيزي قدي فعلا عم بيكون لها تأثيرها إن كان على المستوى الاقتصادي أو على مستوى العلاقات اليوم مع حلفائها، لأن اليوم مع التحذير الشديد اللهجة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة يعني كان في كتير من الاستياء اليوم لحكومة ألبانيزي على خلفية الخطط لفرض نظام رقابي على الإنترنت. فكيف بتشوفوا هيدي الخطوة وهيدا التحذير من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحكومة ألبانيزي؟ فما بعرف إذا يعني كمان اليوم تخيلوا تنضرب العلاقات بين أستراليا والحليفة التاريخية الولايات المتحدة، قديه ممكن كمان يزداد الأمر تعقيد وما بعرف كيف بتشوفوا اليوم هذه العلاقة بين أستراليا وما بين واشنطن وتحذير الأمريكي الشديد اللهجة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. ما راح نخلي صاحب النط

تحياتنا لكم مستمعين راديو توأمية أستراليا مع جديد الإصدارات نجوى كرم, وكمان بعد شوي رح تستمعوا لغنية ديانا حداد كاملة عبر هوا راديو توأمية أستراليا. وبتمنى هيك تعطونا دايما أراءكم بالنسبة لهالأغاني الجديدة اللي عم تمروا, أي غنية حبيتوها وشو الغنية اللي أثرت فيكم. فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا, وكمان بالنسبة لأغاني أصالة اللي غنيت ل 24 محافظة, يعني هيدا الألبوم الخاص بسوريا وعودتها لسوريا, فخليني اسمع انتو رأيكم بالألبوم الأخير للفنانة والنجمة السورية أصالة. نرجع لأستراليا, تعليقكم على هالهجوم الشرس والتحذير, صح التعبير, التحذير العالي اللهجة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحكومة ألبانيزي بالنسبة لهالإجراءات والمراقبة اللي عم تكون على السوشيال ميديا على الإنترنت. فهل برأيكم اليوم يعني تخطينا لحدود, وهل هالشي هيدا قد يضرب العلاقة بين أستراليا والولايات المتحدة اللي تعتبر حليفة تاريخية لأستراليا؟ نسمع رأيكم بهيدا الموضوع بالنسبة لليوم. إسرائيل وأهدافها اللي عم بتوسع أكتر وأكتر أراضيها, ومثل ما عم نشوف من خلال الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة, فهيدا الأمر اللي خلى كتير من الدول, أكثر من 12 دولة اليوم تاخد إجراء لتوصل رسالة غضب لإسرائيل اللي عم تقوم بالعمليات التوسعية ومن خلال المستوطنات اللي رفضت هذه الدول التعامل مع المنتجات المستوطنات بالضفة الغربية, وهيدا رفضا للعملية التوسعية اللي عم تقوم فيها إسرائيل. فإذا نسمع رأيكم بهيدا الموضوع اليوم, هذه الدول أخذت هيدا الموقف

0: سيطرتها بقطاع غزة. واليوم هلأ هيدي الهوبرة عم تكون على العمليات الاستيطانية اللي عم تقوم فيها إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة، ولكن بتبقى ما بعرف، أنا بشوفها مثل الفقاعات، يعني ما لها أي تأثير، لأنه ما في شيء بيردع إسرائيل من العمليات التوسعية اللي عم تقوم فيها، استنكار مواقف وفقط، يعني هيك مقتصر الأمور على هيدا النحو. نرجع لتعليقاتكم، لكل اللي عنده أي تعليق على هيدا الموضوع على 02-965-330، هل يحق برأيكم لإسرائيل أن تقوم بهيدي العمليات التوسعية إن كان بلبنان إن كان بغزة إن كان بالضفة الغربية، وما في حدا عم يقدر يردع إسرائيل عن القيام بمثل هذه الأعمال؟ نسمع أراءكم على الهواء 02-96-33-33-0. معنا اتصال من فريد من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، إليك والمستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
1: في ثلاث مواضيع فتحتين، هي أغنية وإسرائيل والبرميزي والداشة تعطينا نحكي نحكي
0: بلش من هون، بلش من الأخير، من أستراليا ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. شو تعليقك على أي موضوع؟ كتير أخباره ألبانيزي بهالأيام.
1: نعم ألبانيزي، مش بس ألبانيزي مدام، كل الحكومات السابقة وغير الكلام أنا حكي معك من زمان إنه هي سبب بدي أقول كلمة إجرام بحق أستراليا بسبب الهجرة اللي مش مدروسة ومش معروف كيف عمالي بيجيبوها وعلى أي أساس، وحكام الولايات ما قلنش علاقة بالموضوع وبيجبروهم فيه لحتى لتصلح أستراليا. وهاي الحكومات اللي بتاخذ من الشعب الأسترالي دولارين وبتعطيه دولار واحد، هاي بيبدأ تمشي للورا مش راح تمشي لقدام. وهي حكومة تيجي إذا بديش تيجي وتوقف الهجرة نهائيا، ثبتها لسنة لسنتين ثلاثة ويشوفوا يعملوا دراسات وكيف بنجيب الناس وكيف بنشغل الناس.
0: صحيح.
1: اما بالنسبه للدكتور حمدي بولس، هاي اول مره انا بتعارض رايي مع رايه. بيقول انه استراليا بحاجه للعمال، طيب ليش يا اختي؟ ما هالعمال هذه اللي وهي الشباب هذه اللي زارع بيع المخدرات والتشريط بالسيارات وهي الجامعات اللي عم تخرج، هذه ممكن تخرج الاطباء وتخرج كل شيء.
0: مظبوط، بس لا عنده وجهة نظر دكتور حمدي، يعني أكيد يعني أي بلد بحاجة لمهرة، وخاصة إذا كان عندك نقص بمجال ما أو بقطاع ما، فهيدا أمر بيساعد، بالعكس أنه بيساعد ما بيضر، بس مش أنه تستقطب أعداد بطريقة عشوائية، أنت لازم تستقطب الناس يلي هي مؤهلة أنه توصل لأستراليا.
1: هي فيها تأهل هذه الدولة والحكومات الأسترالية عند الميزانيات وتخرج الشباب مستعد للشغل وللعمل، والمخ الأسترالي منه مخ بسيط، وممكن أنه مثلا من الممرضة توصل أنه هي بخبرتها وخلال سنة سنتين وتصور دورة مثل دور الحكيم أو أكثر، أو هذا بالنسبة للتمريض.
0: نعم.
1: فأنا أي 230 قال بده يجيب ألبانيزي، و 130 قال بده يجيب زعيمة المعارضة، فاتنيناتهم على خطأ. أنا بعتقد بدكم تعملوا دراسة أول شيء للهجرة والهجرة المنظمة وعلى أي أساس، وتوقفوا هذه تجارة المخدرات والقوانين والهدر اللي بالدولة الأسترالية مدام كلود. بكل توزيع في طرق أبشع من الطرق اللي نسرق فيها البنك المركزي بلبنان بأستراليا، والدولة الأسترالية كلها مهمتها أنه تجمع ضرائب من شركات، هي بدأت تعمل دراسة لهذه الشركات كيف بدأت تأخذ منها ضريبة. بالنسبة للأرض، هذا تأثير الهجرة على الأرض أنه رفعت سعر البيوت وكذا، لكن مش بس رفعت سعر البيوت وكذا لكثرته، حتى المرأة اللي هون الفتاة الأسترالية والشاب الأسترالي هني السبب الأساسي وعامل الطلاق بين الاثنين، لأنه عم يتوافق.

0: ولهذا الشاب أو لهذه البنت شاب أو بنت غيره. فالمجتمع الأسترالي والنظام الاشتراكي اللي بده يجيب لنا إياه الضمير ويسكر سد ويهد الناس معلاش مدام مع الاعتذار هذا مش مقبول لإله. اليوم العالم عالم مفتوح على الانترنت وعلى السوشيال ميديا. هاي برامج الأطفال هل أنا معه أنه وقفها بأوقات يكون الأهل على رقابة الأهل بالبيوت
1: صحيح
0: وطريقة الانتخابات أنا ما عجبتني ولا ممكن تصلح إنه لأنه في نسبة كبيرة هي مش عمالة بتصوت أو عم تصوت رفع للعتب مش أكثر. أنا بعهد ألبانيزي عملت 3 عمليات وأنا مفروض في إنه سد فيها لهذه الحكومة وأيدها. لكن في أستراليا قبل أنا وقبل الكل أنا أخروني 7 سنين اللي عملوا لي عملية جراحية لحكومات اللي قبله. وما في أستراليا بحاجة لنظام اجتماعي جديد هذا أهم شيء يقولوا العقل الاجتماعي أو
1: هيدا واجبات أي مسؤول هيدي واجبات أي مسؤول بيوصل لسدة الحكم أنه يساعد الشعب وما يعني هيدي واجباته. أنا بعتبرها أنه هيدي واجباتهم يعني يقوموا بالخدمات يعني مش لأنه يعني ما تكون على صعيد المحسوبيات مش أنه تمرق لي لمرق لك. فأكيد يبهنيك فريد يعني على كلامك أنه مش لأنه أنا عملت عمليات بعهد العمال أنه ردلهم لجميل لأنه هيدي هي واجباتهم يعني أنه يحسنوا بوضع المستشفيات بدون تمنين
0: راسي على الحكي. بس اللي قبله مدام كلود بعمل ليش وسبع سنين اضطرني لعمل لي لو وصلت لألبانيزيا
1: نعم
0: ما هذوك كلهم كاسدين وجابوا الأعداد الهائلة وبدون دراسات وبدون شيء هذا بالنسبة لألبانيزيا. ده في موضوع غيره كمان مستعد احكي معك مدام.
1: اوكي خليك معي لو سمحت رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا. بنتقل بكمان تعليق من بونداي سيدني. سمير صباح الخير.
2: هلا الجميع.
1: يا هلا صباح النور. وابراهيم من ميكيلاين فيكتوريا صباح الخير.
3: صباح الخير للجميع.
1: اهلا وسهلا فيك سمير. شو تعليقك؟
2: تعليق انه نحن دائما من نلوم الدوله اللي بتيجي كانه عمال ولا احرار وهذا اكبر غلط. علموا اولادكم مشان ما بقى يجيبوا حدا من برا. اكثر اللي اجوا من برا من 40 سنه لهلا ما معندش شهادات. بس هلا اللي عم يجيبوهم الدولة عم تشدد أكتر شيء على الشهادات اللي معهم الجمعية مش إنه خلاص فوتنا واحد ويلا تعود على الدولة واشتغلوا وبراني وكذا. لا بالزمان كان يجيبوا ناس هيك حيلا بس هلا عم يشددوا أكتر شيء على الدكاترة على النيرسات على المحامية على اللي معه شهادات. ما عم تجيب الدولة حيلا. في دكاترة كتير عنا هون وكل دكتور عم يوصل لهون عم يعدل شهاداته 5 سنين كأنه حكيم سنين ولا حكيم أي حكيم عام عادي يعني حكيم عادي جي بي. ونحن دائما من اللوم هذا لا لوم نفسك قبل أنه علم أولادك ساعة الدولة بطل تجيب اللي برا. لازم نحن نعلم أولادنا. أولادنا عندهم شو اسمه طموح بس ما عندهم ما ما ما بيقدروا يضبطوا طموحهم يعني عرفتي كيف؟
1: عظيم
2: يعني لازم الواحد يكون نعم. عنده
1: خلينا نسمع رأي إبراهيم من ميكلاين فيكتوريا. إبراهيم شو تعليقك؟
3: أوكي. صباح الخير للجميع.
1: صباح النور. صباح النور.
3: أول شيء أنقلكم الواقع في ذهن المواطن الأسترالي من كافة الأثنتي عم بيحكي مع نفسه عم بيحكي هاي عدنا 20 سنة حزب العمال وحزب الأحرار ناقضين كل واحد 10 سنين ايش اعطوا للمواطن الاسترالي $1,000,000,000 100 مليار او 1,000 مليار دين من كلا الطرفين. حزب الاحرار في عندهم اماكن مقاعد يعني هاي عندها 40 سنة خسرتها لمين لبولين هينسن حزب البرتقالي حزب الوطنيين. اوكي وغرب استراليا نفس الشيء. هلا هاي صفعة كبيرة بوجه حزب الأحرار وحزب العمال لأن الشعب كاف يكفي إناف.
1: نعم
3: خلي نشوف هنا بملبن أخت كلود هاي عندنا 20 سنة سامرة الروت لحد الآن ما دافعين فلس أحمر حتى يوسعوه. الشعب عم بيحكي مناطق الشمالية. هلا الحكومة حزب العمال عم تحكي right people حتى نعملكم الشارع هذا بعد 10 سنين هم ماخذين دولة فيكتوريا يعني حكومة فيكتوريا هاي 10 سنين. هلا عم يحكوا للشعب راح نعمل هذا الشارع راح نعمله دوبلكيت.
1: نعم سمير عندك أي تعليق؟
3: عم يحكي راح يعمل free dental لمواطنين فيكتوريا. هاي كلها مدوك الخبز. الشعب قرر وراح يجي يوم وتشوفوها.
1: سمير عندك تعليق على أكيد الموضوع؟
2: عندي تعليق أكيد لأنه الدولة هي بتدرس الموضوع لحتى تصمم هالشغلة. بدها وقت, مش انه كن فيكون مثل عنا بلبنان او اي شيء بزق ولزق دغري على الشوارع, سوي الشارع كبر شارع. لا هاي في دولة عم تعمل بالقانون, عم تدرس الموضوع. في خبرة, في عندك سيرفايا, في عندك ميت شغلة
3: يعني ما درست القانون. هاي عندنا 10 سنين عم نحكي سمرة الرقعة عم بيصير بي حوادث.
2: أنا بكرر عفوا سيد إبراهيم, أنا ما بكرر.
3: لا
2: مش حزب العمال ولا حزب الأحرار, هني عم بيشتغل لنا, عم بيشتغل لبلادنا. أنا من دلنا ما نحطم فيها لها الدولة, ليش عم نحطم الدولة؟ ليش عم تعمل؟ لا في دولة تعطيك المدرسة تحت بتحكمك ببلاش, بتفوت أولادك ببلاش على المدارس, بتعطيك أنت لما بتقعد بلا شغل سنترلينج هوني مثل هاني. ما في ليه الواحد نحن نحمل بعض نحن, لأنه هذه دولتنا هي عم بتساعدنا وعم تساعد أولادنا. يا أخي ليش ما نصبر شوي عليها؟ ليش الواحد بس يجي يوصل بنبلش فيه نحن حطهم تحطيم حتى نحطهم لأهل؟
1: لا مش أسي تحطيم, مش أسي تحطيم أو
3: يا أخي
2: يعني الدولة سيد ألبانيزي لما وصل على الحكم بلشوا فيه. السيد ألبانيزي ما بيقعد بالبلد, السيد ألبانيزي بتلاقيه مسافر هون ما بيعمل للبلد. لما بيطلع على تشاينا عم برجع المعاهده بينه وبين تشاينا. احنا شو بدنا نضلنا نقول عن الزلمه هيك؟ الزلمه عم بيشتغل للبلد كانه حزب الاحرار ولا حزب العمال. كل واحد بيميل لاي انسان لاي حزب. بصير بدنا نحطم بعض. بدك عم تتركوا هالدوله والله بعدنا بألف رحمه, نحن عايشين بجنه ثانيه على الارض هون.
1: اوكي ابراهيم عندك تعليق؟
3: أو آخر تعليق, حزب العمال وحزب الأحرار ما يستمعون لأنين الشعب. الوجع الشعب, وجع الشعب هو التضخم, ارتفاع الأسعار, ارتفاع الانترست, أوكي, تردي بالصحة, تردي بالشوارع, أوكي, الإنسان يرجع لي ورا يوم ورا يوم. هاي الشغلات الحزب ما عملوا أي شيء, فإحنا راح نلتجئ إلى حزب ثالث حتى لو كان شيطان. وشكرا جزيلا.
1: فريد عندك أي تعليق؟ بعده معنا فريد تفضل. شو تعليقك؟
0: تسكير الانترنت بحق الناس هيدي جريمة لا تغتفر. واللي حكيته أنا نفس الشيء فهمته إنه الشباب حكوا مثل ما أنا حكيت. بعرف إذا كانوا صح عم بحكي كمان أو غلط.
1: شكرا لك فريد على مشاركتك معنا. إيدي من روكسبرغ بارك ملبن. صباح الخير.
4: طبعا خسكوا ذلك المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك أدي, تفضل.
4: أنا بس حبيت علقوا أي صح الصدينا اللي عم بيحكي من مالبن أنه حزب العمال حزب فاشل وبيذكرنا بالفشل اللي كان ببلادنا اللي بيقولوا ما خلونا نشتغل. يعني بمالبن الجريمة on the roof, الأسعار على البيوت, عرفت كيف, الخدمات, الصحة كلها, وبيزقوا بهالعالم وبيجيبوا بهالعالم وبيتحشون بهالولاية. عرفت كيف, وكل شيء عم بيغلى ولا عم بي. طب انتوا بتجيبوا نصف مليون بني آدم, طب ما أمنولن الطرق, أمنولن المستشفيات, عرفت كيف, يجيبون هودي كلهم العمال, حزب العمال الفاشل, لحتى بكرة كلهم يعطون جناسي ويصيروا يصوتولن. عرفت كيف يعملوا تغيير ديموغرافي. عرفت كيف, فنحن مش ضد الهجرة, بس نحن ضد انه يجيبوا العالم, بس يكون في عندهم بيس لألون, عندهم مستشفيات, عندهم صحيح. مدارس, عندهم طرقات. عرفت كيف, يعني تطلع الصبح ساعة 8 الدنيا خربانة. هذا عم يحكي صاحبنا على سامرتون رود, طريق قاتل. عرفت كيف, قلنا 20 سنة هون ما ضبطوا لك يا عمي, هلا لدهنوا عملوا له زياحة. عرفت كيف, فاشلين العمال, فاشلين, بيسلموا على على الأورنج اللي عند كل اللي قالوا ما خلونا وما خلونا، عرفتي كيف؟ تحياتي للجميع.
1: مش هالما على الأورنج اللي عنا، شو قصدك يعني هون؟ أنا
4: أورنج اللي عند كل اللي كانوا يقولونا ما خلونا وما خلونا.
1: إيه بس مش عنا، مش عنا.
4: سمير الكهرباء بـ40 مليار.
1: شو خصنا نحن بالأورنج وبالريد
4: خليني فهمك، الكهرباء استلموها الأوات، هلا ما في خسارة.
1: اوكي سمير، عندك اي تعليق قبل ما اروح لبريك؟ سمير
2: سوري ما انتبهت، شو الفيلي
1: عم بقول عندك تعليق علي تفضل في ايدي.
2: انا برايي خلي يلحق كولين هنسن ابراهيم، لانه كولين هنسن هلا رح تيجي هلا لنشوف كيف شو بده يعمل بهالبلد من بعد حزب العمال وحزب الاحرار ما له حزب على الارض، والله يستر اذا اجت كولين هنسن.
1: أوكي شكرا سمير من بونداي سيدني، وإيدي من روكسبرغ بارك ميلبن. بنتقل لغرينفيل بشكل سريع، بياخد اتصال من غرينفيل. بول صباح الخير.
5: مورنينغ مدام كلود، كيف الصحة اليوم؟
1: يا هلا صباح النور.
5: بخصوص شباب الفلاسفة ما خلونا، بحيط الله خليني يقولوا لنا شو عملتوا.
1: نعم
5: Thank you.
1: خلينا بأستراليا يا عمي، خلونا بأستراليا، شو قصة؟
5: لا بس انت خليتيني يقولوا ما خلونا، انا عم بقول خليني.
1: انا ما قلت لا خلونا ولا ما خلونا، شو خاصني انا بالموضوع؟ انا طرحت موضوع أستراليا، ما رحت
5: انا عارف
1: على محل.
5: لكي باخر النور مدام كلود، الحكومة الأسترالية ما بتشتغل إلا تصلح البلد، على كل واحد يحكي عزوه اللي كان ليبرو اللايبا، وأنا ما بوت لايبا، بس كمان اللايبا عم تعمل شي منيح، ما أنا عم تعمل شي ما بيتسو، بدك تشوفي بالعينتين ما بتشوفي بعين واحدة.
1: عظيم، شكرا لك على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعين عبر الراديو وتؤمي مع فاصل من بعد جولة أخبار العشرة، كونوا معنا. Tell us what you want to hear. Baby, tell me what you want to hear. Only the best music. Turn my music high. 2ME Music. Only the best music. I know. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
1: يتواصل الجدل حول توزيع بعض المنح الحكومية على دوائر الانتخابية، وقد أثار تساؤلات حول تركز جزء كبير من التمويل في الدوائر التي تمثلها العمال، وتدور القضية حول ما إذا كانت برامج المنح قد استفادت منها الدوائر الحكومية والهامشية بصورة غير متناسبة. وتنفي الحكومة أن يكون التمويل قد وزع على أساس سياسي، فيما تقول الجهات المنتقدة إن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية في طريقة اختيار المشاريع. تم التأكد من سلامة أسترالي آخر كان قد انقطع الاتصال بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة في نيبال وتبت، وأكدت الخارجية الأسترالية أن شخص بخير ولا يحتاج إلى مساعدة القنصلية. نتابع في سيدني، اعتقلت شرطة رجلا يبلغ من العمر 19 عاما بعد مطاردة انتهت في حادث خطير في منطقة ليفربول في سيدني. بدأت الشرطة بملاحقة السيارة بعد عدم توقفها، وانتهت المطاردة عندما اصطدمت السيارة بدوار وانطلقت في الهواء قبل أن تسقط فوق مركبة أخرى. مزيد من آخر أهم الأخبار متابعة بعد لحظات من هالوقت.
6: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي إف سي.